0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترب

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم بزيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها مع الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد أن شهدت جلسة أمس جدلا نيابيا بشأن بعض التعديلات. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب. وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية. مستوطنون يحتجزون فلسطينيين بنابلس، والاحتلال يمنع وصول الإسعاف لإصابات محتملة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في يوم من الأيام كان محمد بن إسماعيل جالس عند شيخه إسحاق بن راهويه، وهذا محمد بن إسماعيل اللي هو رح يصير بعدين الإمام البخاري، لكن كان شيخه يحكي كلام كويس ويحفز الطلبة، عشان نعرف ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال والكلمة الطيبة صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، والصحابة والتابعين تعلموا، فكانوا يحكوا للناس الكلام الطيب اللي بيحفزهم. فبنهاية الدرس أطلق يعني أمنية عابرة هذا الشيخ، قال لو أنكم جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ووضعته في كتاب. فالإمام البخاري أخذ على عاتقه هذا الشيء، ليش؟ لأنه شيخه بيحكي له كلام كويس، فطلع وأنتج ناتج علمي ما في مثله أبدا. أشهر كتاب وأصح كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح الإمام البخاري. هذا سحر الكلمة. في يوم من الأيام اتعرض الإمام أحمد بن حنبل إمام من أئمة أهل السنة لفتنة خلق القرآن، فسجن وحطوه بدوره للتعذيب، فراودوا الخوف لأنه بالنهاية بشر. في لحظة مر عليه واحد مجرم مقيد بالسلاسل، لا كان لا عالم ولا شيخ ولا داعية، ولكنه كان لص مشهور معروف بأبو الهيثم. فاقترب هذا اللص وقال له يا إمام ليش خايف؟ يا أحمد أنا أجلد في الباطل وأصبر، أفلا تصبر وأنت على الحق؟ فهاي الكلمة هزت كيان الإمام أحمد حتى ثبتته، ورجع يقول بعدين بعد سنوات رحم الله أبا الهيثم لقد ثبتني بكلمة. تخيل كلمة طلعت من فم يعني حرامي، لكنها إيش يعني كالروح نفخت في جسد الإمام أحمد. فالكلمة الطيبة صدقة، إما بتكون روح تنفخها في جسد من هو أمامك، أو رصاصة فترديه قتيلا. في مشهد آخر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في يوم الأيام كان في شجرة أراك، فشاف عود هيك مرتب ياخذه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسواك بده يقطع له مسواك للنبي. فطلع على الشجرة سيدنا عبد الله بن مسعود وكان نحيل ضعيف رضي الله عنه، فإجت ريح وكشفت عن ساقيه. فالصحابة حكوا عن دقة ساق عبد الله بن مسعود وضحكوا. النبي عليه الصلاة والسلام وقف هذا المشهد تماما، ليش؟ لأنه بيعرف إنه الكلمة ممكن تكسر خاطر إنسان أو ترفعه. فتدخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يزيل الخدش اللي كان وصار في قلب سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. تخيل أنت معي المشهد وشوف كيف تحول هذا الصحابي في هاي اللحظة من شخص بينضحك عليه على نحافته ودقة ساقه، وشو رح يتكون صورة في قلبه من هاي اللي احنا بنحكيها يعني مسخرة او تمسخر عليه حدا، الى رجل امام الصحابة كلهم وعند رسول الله رجل عملاق وزنه بوزن جبل احد. الكلمة لما تطلع احيانا بتصنع مصير الناس واحنا ما بنشعر. تخيل اليوم طالب التوجيهي اللي ما حالفه الحظ معلمه او ابوه او اخوه يربط على كتفه ويقول له ترى انا بوثق فيك وانت ذكي وان شاء الله المستقبل قدامك، ازرع في قلبه شيء، أوقد في قلبه شيء، لأنه الكلمة الطيبة صدقة. الرجل لما يرجع لبيته وزوجته تقول له الله يعطيك العافية ترى البيت منور بوجودك وإحنا كنا مستنينك واشتقنا لك، هاي الكلمة بتمسح تعب يوم كامل. في المقابل أحيانا ممكن إنسان يتكلم بكلام ساخر سواء على السوشيال ميديا أو على الحقيقة، شو بقول لك والله أنا واضح معك، لا أنت مش واضح، أنت كسرت قلبي بكلمتك. فبتدخل الإنسان هاي الكلمة ترى في عزلة واكتئاب، وبتحطم مشاعره وبتحطم مشاريعه. اليوم تلاقي واحد عمل له شغلة أو فكر بفكرة بقول له يا زلمة هذا مشروعك فاشل وما رح ينجح، وبقتل طموح الإنسان. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم بأحاديث عظيمة حاب يعني أقرأها على مسامعكم حتى نعرف قديش أثر الكلمة. السيدة عائشة رضي الله عنها شو بتقول؟
قال لما تكلمت في السيدة صفية رضي الله عنها وتكلمت عنها كلام يعني في غيرة، السيدة عائشة غارت، قالت إنها قصيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لتغير لونه طعمه، عشان نعرف قديش أهمية الكلمة، وإنه الكلمة ترى ما بتتبخر لكن إلها كثافة وإلها وزن وإلها سمية الكلمة، أو إلها روحانية بترفع من معنوية الإنسان أو بتنزل منه، ولذلك كانت الكلمة ترفع العبد نفسه في رضوان الله أو تخسفه في سخط الله. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني مش كثير مفكر بأجرها لكن بده يعني يرفع معنويات فلان، يحبب فلان بشيء، يحفز فلان على شيء، قال لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي رواية 70 خريفا. فالكلمة تكتب، إذا جبر خاطر الله سبحانه وتعالى بجبر خاطرك، إذا بدك تحطم نفسية حدا أو تشتمه أو تسئله ربنا سبحانه وتعالى بيقيدها عليك. وعشان هيك لما سيدنا معاذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك الكلمة يعني إلها وزن وإلها ثمن، ممكن هاي الكلمة تدخلك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. فضمان الجنة مرتبط بمدى قدرتك على التحكم بالكلمات اللي بتطلع منك واللي بتصدر منك، لأن الكلمة إذا خرجت أنت ملكتها، وإذا بقي أو عفوا إذا خرجت الكلمة ملكتك، هي صارت ملكة عليك لأنها طلعت، لكن إذا أنت حبستها أنت ملكت الكلمة. فإذا بتملك الكلمة بتصون لسانك وبتصون عرضك وبتصون نفسك، لكن إذا ملكتك بدك تحاسب عليها، إذا كان خير خير وإذا كان شر فشر. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بالكلام الطيب، والكلام الطيب ترى سحر، إذا سحر هذا حلال، سحر حلال إذا وضعته في وجه من تحب ومن تعرف ومن لا تعرف، ترى بتجبر في كسر، بتطمئن في قلب، بتشجع في يائس، بتحفز في إنسان، ولك به عند الله سبحانه وتعالى أجر إنك جبرت خاطر، أجر إنك أسعدت إنسان، أجر إنك فرحت واحد، أجر إنك حفزته وشجعته لمستقبل إن شاء الله أفضل، أو كلمة والعياذ بالله تحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. فخلينا نراقب كلماتنا، ولما تخرج منا هاي الكلمات نستشعر أن الله سبحانه وتعالى ناظر إلينا، مطلع علينا، شو الكلمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى في كل موقف أنطقها حتى تكون يعني ذخر إلي في الدنيا وعلاقة كويسة مع الناس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يجازيني بها عليها في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل ألسنتنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألقاكم إن شاء الله في الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. صباح الخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب العالمين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا بك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أننا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله ولا شيء غيره. اللهم يا رب العالمين، اللهم أعنا على قول الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيعا دائم، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. صباحك الله بالخير يا أخوي جمال الشرفاء، صباح الخير.

0: صباح الخير يا حمزة، ريحني من الأغوار. صباح الخير على الأغوار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين
0: يا رب،
1: واجمع لنا بين صلاح الدنيا والدين والنية والذرية وطيب الصحبة وحلاوة الأخوة وصفاء النفس وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: يا الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: في كل
1: وعلى
0: وقت
1: آله
0: وفي
1: وصحبه
0: كل حين.
1: وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تفاح.
0: وصباحك يا أم بهاء.
2: بسم الله توكلنا على الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا في حوض الرحمن، اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من الرزق الحلال ورزق ورحمة الواسعة والعافية الدائمة ورضا التامة، واجعل لهم دربا منيرا بطاعتك واكتبنا مع الشاكرين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرولي.
0: يسعد صباحك يا أخوي محمد، يسعد صباحك.
3: صباح الخير أستاذ عامر جوب، من قلبي إلى قلبكم
0: صباح
3: أتمنى
0: الورد.
3: لكم يوما سعيدا. اللهم احفظ الأردن
0: يا رب
3: قيادة وشعبا.
0: آمين.
3: من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: اللهم آمين.
3: أخوكم محمد المصري من أربد.
0: يا هلا بمحمد بيك، يا هلا يا هلا.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله.
1: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك وللكادر الجميل والشيطة اللي معك، صباح الخير للمستمعين الكرام، صباح الوطن الجميل، صباح الخير على الجيش والأجهزة المسلحة والأمن العام، صباح الخير على الوطن.
0: يا هلا،
1: الله يجعل اليوم خير وبركة يا رب،
0: يا رب
1: يا رب يكفينا شر بني آدم شر الليذات.
0: اللهم آمين.
1: اللهم نتيسرنا عليك يا رب، متوكلين عليك يا الله، تيسر أمورنا يا رب العالمين. صباح الورد يا سيد عامر بندر.
0: يا هلا بأخوي بندر، يا هلا بأخوي بندر، يسعد صباحك يا رب العالمين.
2: أستاذ عامر رجوب، يسعد صباحك.
0: صباحك
2: تحية إجلال ومحبة لك ولجميع طاقم البرنامج.
0: يلا حليك.
2: بدون مجاملة، أنت الوحيد الذي يمكن للعالم تسميته برجل.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك.
2: لأنك واثق جدا بخطواتك، بفكرك، بعقليتك، أنت رجل عظيم، أتمنى لك التوفيق.
0: الله يسلمك
2: يا صديقي الغالي.
0: جميعا
2: معك موسى مبصلي أبو فادي.
0: يا هلا يا أخوي.
3: الله يبارك فيك.
0: يا هلا.
3: صباح الخير أخونا أبو محمد عامر رجوب، أبو قلب الطيب.
0: الله يسلمك.
3: القلب أبيض.
0: الله يسلمك.
3: صباح الخير على القائمين على هذه الإذاعة
0: جميعا. يا
3: صباح الخير على المستمعين. الله يا رب يفرج همنا وهمكم يا الله،
0: فرجها فرجها ربك كريم، ربك كريم،
3: الله صدورنا وصدوركم
0: يا رب يا رب،
3: ويكرمنا الله وإياكم على الخير يا رب العالمين.
0: الله
3: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: اللهم أمين.
4: يسعد صباحك أبو محمد.
0: يسعد صباحك.
4: كيف أمورك إن شاء الله بخير؟
0: اشتاق لك يا سيدي.
4: دكتور محمد عبابني بسلم عليك كثير السلام.
0: يسلمك.
4: دكتور ماجد البدارني كذلك الأمر. والدكتور خالد بن يونس.
0: زمان عنك.
4: الله يسعد صباحك وجميع.
0: يا هلا بالدكاترة.
4: المستمعين الكرام.
0: يلا حييك. بقولك الله يكفينا شر الليذاء، تعرف شو معناته؟ ها؟ شو؟ شو؟ تيجي فجأة؟ ما بتكونش حاسب حسابها، لايف، مختبئ. بقولك نسأل الله أن يحمينا ويبعد عنا شر المصائب أو الأمور السيئة المزعجة التي لا تتوقعها. الله يكفينا شر الليذاء، مزبوط؟ طبعا تختلف في نطقها ولهجتها، لأنه أحيانا الكاف تكونش كاف.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، إذا أردت الهموم أن تزول أكثر من الصلاة على الرسول.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. يا هلا مصعب. يا هلا.
6: خير يا صباح الورد، يا صباح الجمال وهالأجواء الحلوة.
0: يا
6: صباح
0: هلا.
6: الخير أبو الطراوني كمان. أبو الطراوني الله يسعد هالصباح.
0: يا سلام.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله
0: السلام
7: صباحكم كل خير.
0: يا هلا.
7: الله يديم على الوطن الأمن والأمان
0: يا رب.
7: أخوكم مالك شرعة من
0: يا هلا يا هلا.
8: الله يصبحك بالخير.
0: صبحك ربك
8: واليمن والبركات والسعادة والرضا وهدات البال إن شاء الله
0: جميعا يا رب.
8: صباح الخير على الجميع
0: جميعا يا رب.
8: ربنا يحفظكم جميعا
0: يا رب وإياك،
8: ويكلأكم بعين رعايته
0: وإياك،
8: ويحفظ أولادنا
0: جميعا
8: وتر عيوننا فيهم
0: يا
8: رب. خير أخوي عامر.
0: صبحك ربحك
8: الصيدلي أنس الجيوشي.
0: يا هلا يا هلا بدكتور أنس. اللهم صل على سيدنا محمد. أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3، ألتقيكم بها وخلالها من الأحد الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. دائما أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار وما يهمكم والمستجدات عبر موقع الدار الإخباري. أما المشاهدة والمتابعة أيضا يمكنكم عبر موقع تطبيق أو تحميل تطبيق عين أف أم على جميع الأجهزة، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى قناة عين أف أم على اليوتيوب.

0: ويا رب دائما لا تجعل لنا في موقف حرج يا رب.
1: صباح الخير على الأردن الوطن الجميل اللي مشتاقين له كثير. صباح الخير للسيد عامر الجنود المحترم اللي بنستمتع في سماع صوته
0: الله يسعد
1: يوميا
0: صباح.
1: بطريقي الله. من دبي إلى أبو ظبي
0: الله يسر أمورك.
1: تحيات لكم ولشعب الأردن ولجلالة الملك
0: الله يحييه
1: كل من أحبهم بالأردن
0: الله يحييه
1: حاتم قطش
0: يا هلا بحاتم يا هلا يا هلا يا هلا يا أخوي درب السلام إن شاء الله درب السلامة.
2: صباح الخير أخويا عامر إلى كل قناة عين
0: الله يحييك
2: وللكادر المحترم
0: يلا حييك يبقيك.
2: صباح الخير على الوطن الجميل والله يديم الأمن والأمان.
0: آمين
2: يا رب.
0: آمين يا رب.
2: أخوك خلدون عقلة
0: يا هلا بخلدون يا هلا يا هلا يا هلا. يا أخوان كثير مشاكل أجتنا من وراء التجارة الإلكترونية. طبعا خلينا نفصلها نقسمها لقسمين من باب الصدق والأمانة. اليوم في كثير محلات لها تراخيص مزبوط. كل المحلات اليوم اللي ما عنده صفحات وتطبيق إلكتروني يعني بصير تقول له انت يا اخي شو شغلك بدك فيسبوك وبدك تشتغل وبدك تروج مزبوط وبده يصور لك اياهن بطريقة مختلفة وبده يسوقها بطريقة مختلفة وما الى ذلك. هذا المثل هاي المحلات معروفة فبالتالي حتى لو انك تواصلت معه اذا صارت مشكله بينك وبينه بتروح له على المحل او بترفع تليفون عليه بيرد عليك. هاي جزئيه. بس في الجزئيه المخفيه جماعه السعر على الخاص عرفتوهم هذول. قال بيش بتكتب له بيش وترى مش فاهم عليك شو يعني بيش. اذا بتكتب له بيش لازم تقول له كم. تقول له بيش بيقول لك السعر على الخاص كويس. تطلب الطلب اللي بدك إياه أنت. في منهم بيجيبوا لك شيء يعني صورة على الصورة شيء وعلى الواقع شيء آخر. ممكن الكواليتي أو الجودة أو النوعية ما تكون 100%. وفي كثير ناس اللي صاروا قبل أسبوع اللي حكى معنا راح اشترى بطارية كاملة للسيارة اشترى عن طريق الفيسبوك ضحك عليه. بطارية حكى 1000 ليرة قال بيعوا إياها 120 ليرة. تخوض يا زلمة أنت. وغير هذول اللي بكتبوا لك بعض المصطلحات اللي بيحسسك إنه شو إذا ما خطاش راحت عليك العمر كله. طبعا فن بالتسويق وما إلى ذلك. طيب سؤال قديش إحنا اليوم بالأردن عنا مشاكل من هذول المخفيين. طب أنا واحد نصب علي أنا واحد ضحك علي أنا واحد ما إلى ذلك شو حله القانوني؟ لازم أروح أشتكي عليه بالمحكمة وادفع لي 100 ليرة خذني جيتك رايح جاي عشان قطع حكى 20 ليرة. كثير من الناس بيقولك لوش أروح أدفع 100 ليرة وكل القطع حكى 20 مثلا. بس بالمقابل إذا بدك تسفن وتقول له والله أنك صادق تخسر لك 100 ليرة عشان 20 ليرة لو إيش أو 10 ليرات أو 15 ليرة. اليوم في ظل التطور التكنولوجي لازم يكون عندنا احنا شو كمان تطور بالتشريع بالقانون انه ممكن انا اشتكي عليه على الاونلاين وممكن يجي لي حقي وانا على الاونلاين. بدي اسمع تجارب من الناس صارت معهم حول هذا الموضوع حتى نناقشه بطريقة وافية وعلى اقل تقدير انه نشوف واحد يقول لنا كيف أتحقق إذا كانت هاي السلعة اللي بدي أشتريها زي ما بدي أو لا يعني ما استطعنا إليه سبيلا.
3: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31 كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31
4: بصوتك مع عمرو.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ملقان بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يو وليت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو وليت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو وليت الجديد كليا الآن.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500.
11: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. افتح على الفيسبوك كل شيء للبيع، كل شيء من إبرة للسيارة، أثاث، مطابخ، إلى سلعة لا تعرف مصدرها. سوق مفتوح على مدار الساعة، ملايين المستخدمين، آلاف الإعلانات، لكن وراء هذا النشاط التجاري الكبير تختبئ فوضى. هاي الفوضى لا تخلو من عمليات نصب واحتيال وصفحات وهمية ومنتجات مقلدة ووعود لا تشبه ما يصل إلى باب المشتري. هل اليوم السؤال، هل ما نراه ونشاهده على الفيسبوك تجارة إلكترونية حقيقية أم سوق مفتوح يحد ويجد فيه المحتال أيضا فرصة؟ بتفتح تلفونك، تتصفح الفيسبوك دقائق، فإذا بك أمام سوق لا ينام، هاتف بسعر مغري، جهاز إلكتروني

0: وهون تبدأ الحكاية الأخرى لهذه المنصات. منصة تحولت إلى سوق ضخم، فتحت أبوابها أمام التاجر والمستهلك، لكنها في الوقت نفسه فتحت ثغرات أمام المحتال. صفحة باسم تجاري جذاب، آلاف المتابعين، صور احترافية وتعليقات على هذه الصور. وهي الصفحة شو بتقول؟ وصلني الطلب، الجودة ممتازة، شكرا إليك. إيه؟ ثم بتكتشف إنه بعض هذه التعليقات وهمية، وإنه وراء هذا الإعلان شخص أنت لا بتعرف عنه ولا شيء. هذا غير إنه يا أخوان الاحتيال المالي يا حبيبي، وعروض بعض شركات التمويل تلاقي كاتب لك بدون دفعة أولى على الهوية خذ 1000 ليرة نسبة بسيطة وغيره وغيراته. لكن الصورة للأمانة مش كلها نصف. في المقابل هناك آلاف التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة الذي وجدوا في هذه التجارة فرصة حقيقية. وهون المفارقة، مفارقة بوين تنتهي التجارة الإلكترونية، أين يبدأ النصب والاحتيال، من يحمل مستهلك عندما يتحول الفيسبوك من مساحة للتواصل إلى سوق مفتوح. هذا السوق يستطيع فيه أي شخص تقريبا أن يضع إعلان ويطلب منك المال ثم يختفي. أي واحد. التجارة الإلكترونية اليوم بين فرصة حقيقية للتجارة للربح، وبين فوضى قد يدفع ثمنها المستهلك من جيبته. الله المستعان. الأخطر بالفيسبوك تجارة الأدوية. هذا تجارة الأدوية على وجه الخصوص خطير جدا. ليش؟ لأنه أنا ممكن أشتري تلفون يطلع نصاب، بخسر مصاري، مزبوط، بروح بكتب على شو اسمه قرض، بدال النسبة ما تكون 5 و6% بتصير 22 مصاري. بس لما واحد يروح يستخدم الذكاء الصناعي ويحط فيه انه علماء بالاطباء بتحدثوا انه خذ هذا الدواء، هذا الدواء ممتاز، ويجي رجل طيب مسكين فاتح الفيسبوك قاعد بقلب فيه، بقول لك يا ابا جيب لي لتاذ، والله هذا الدكتور بتعرفه انت احسن دكتور فرضا سكري، جيب لي الدواء اللي بيقول عنه، وتروح تجيبه وتكتشف بانه هذا الدواء مش دواء، وياخذه المريض، شو بده يصير فيه؟ لما تروح تكتشف زي ما قال لنا نقيب اصحاب المحال الميكانيكيه انه بطاريه سياره كهرباء حكه 1500 ليره او اكثر، وانه عمر عارضها ب 200 ليره، شو بدها تمشي معك؟ بدها اذا قحت وقعت وانت دفعت له خلصت. غير عمليات الشحدة بأسماء الجمعيات الخيرية وبناء مساجد، وابني أبصر ماله وبنتي بدريش مالها ومش قادر، وانت تحول تحول تحول تحول. طيب السؤال بيطرح نفسه، عمليات الاحتيال هاي كلها معقول ما بقدر أروح أشتكي عليها؟ لا بقدر أشتكي عليها بس بالمحاكم. طب أنا رحت اشتريت قطعة مثل ما قلت بعشرين ليرة، بدي اروح على المحكمة رايح جاي، اذا حطيت محامي بدي ادفع لي 100 ليرة 150 ليرة، ادفع 100 ليرة لاني خسرت اللي ضحك علي ب20 ليرة. قديش صارت مع ناس عمليات احتيال مثل هاي؟ بتعرف مين احيانا بروح ضحية عمليات الاحتيال هاي؟ البوصلو، البوصل، بوصل له ليرتين، تيجي القطعة تقول له بدي اشوفها، بقول لك لا ما فيش شوفها، تدفع الليرتين بيعطيك الكيس وبضله فارك ولحق. مين المسؤول عن التجارة الإلكترونية بالأردن الغير منظمة؟ خليني أسمع قصص من ناس حتى يعني نشوف شو الآلية اللي ممكن إنه نجد إلها حلول، أو على أقل تقدير إذا بدك تشوف بدك تشتري عاين قبل ما تشتري. معاي سمر، صباح الخير يا سمر.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يعافيك، هلا يا سمر، تفضلي.
1: صراحة الموضوع كتير كتير مهم وكتير مؤرق، لأنه أصبح أنه زي آفة منتشرة عنا بالمجتمع، وبالتالي هي بحاجة لفعلا وقفة قوية وصد لهذا الموضوع، لأنه صار فيها كتير مشاكل. وأنا من الناس اللي تعرضت لأكثر من مرة

0: اني اشتريت شغلات عن طريق الاونلاين وفعلا انغشيت فيها، وبالتالي بحاول انه دائما انصح الناس انه ديروا بالكم على مستوى انه على الفيسبوك احيانا بشوف نفس المنتج اللي انا اشتريته وانغشيت فيه، وبحط كومنتات بضل اعلق يا جماعه ديروا بالكم، يا جماعه لا توقعوا بنفس الفخ اللي انا وقعت فيه. غالبا بلاقي انه انا انحضرت، فهذا الحل كان اسهل شيء انه يحضروك، وبالتالي
1: صحيح
0: يحموا حالهم بهاي الطريقه.
1: سمر، هل السيدات الاكثر شراء عن طريق الاونلاين خصوصا في المستحضرات والكريمات والالبسه؟ مزبوط.
0: هلا شوف اقول لك، يعني انا ممكن ايدك في هذا الشيء كونه الستات بضلوا اكثر الوقت على الفيسبوك وبشوفوا شغلات مغريه زي شغلات التنحيف، زي شغلات البيت، يعني
1: صحيح
0: بيكونوا انه دغري بيصدقوا، زي يعني الاشياء بيصدقوها بسرعه، وبالتالي ممكن نحكي انه النسبه اعلى بالنسبه للسيدات.
1: يسعد صباحك ست سمر، شكرا لك. شكرا. محمد صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير استاذ عامر.
1: هلا يا سيدي، الله يحييك ويبارك فيك.
2: الله يعطيك العافيه. انا معك دكتور محمد قداح.
1: يا هلا دكتور.
2: سيدي طبعا انا بحب اعرف عن حالي، انا طبيب طبعا بالنهار وبعد الساعه تقريبا 4 مندوب استلام طلبات الاونلاين. الله وكيل. دائرين بين وسيطات الشي ان او على الشارع من اشهر سيارات الطلبات، فاحنا 12 واحد بالعيله انا مستلم هاي الوظيفه عنهم.
1: انت اللي بتجيب لهم كل الطلبات؟ ها
2: ابدا، معي سياره كهرباء فمستغلين. الله وكيلك.
1: طيب دكتور سؤال.
2: سيدي
1: بتصير عمليات احتيال ونصب؟ وانا ما بعمم مع كل التجاره طبعا.
2: للامانه انا يعني في شغلتين هن بالاونلاين دائما فيهم نصب. اما الكواليتي السيئه، جودة المنتج دائما بتكون مش زي ما بيسوقولها، او مرات بيلعبوا بالكميات، لانه مرات بيشتغلوا على موضوع العلب، فبقول لك بنبيعك كيلو كذا بتلاقيه مثلا نص كيلو او 600 غرام، ففي شغل على شغلتين، يا الكواليتي يا الكوانتيتي. للامانه انا صار معي موقف نذكر لك اياه، هو طرف صراحه. هذا مره ابوي يا سيدي بهالزمانات اشترى لنا 2 طن حطب للشتويه.
1: ماشي.
2: المهم الحطب انت مش غشيم الا يجي فيه فروع طويله وبدها قص.
1: صحيح.
2: وخابرين عندنا ماتور قص شجر بنزين.
1: ايوه.
2: والبنزين مشكلته يعني زي ما تقول بعل القلب وطول النهار دائما خربان.
1: ايوه.
2: والله سمعنا عن ماتورات الكهرباء كويسات واعطاهم قليله، فتنا على الفيسبوك بحبش دور، لقينا صفحه والله ما ندري شو اسمها عارضين ب 40 50 ليره.
1: كويس.
2: قلنا تمام. أقنعت الحجي ويا ريته ما اقتنع مني. المهم لأنه عطني صاحب مسؤولية.
1: صحيح.
2: وصينا على الماتور، يجي مع شركة التوصيل، استلم ادفع الأمور تمام. والله يا أخوي يا عامر ما قصر ربع ساعة. ما في، وقف كربج حالته حاله، فكه فكناه شوفوا شماله وإنه ما أعطيك عمره.
1: والله يا دكتور اسمع، لو اشتريته فيه نحطه بحسن لك. أيوة
2: والله اسمع، جتني نظرة من الوالد تعرف يعني هاي ما جايبك. قال لي والله غير تكملين بالفروع.
1: الله يقدرك. طيب حاولت تشتكي عليه يا محمد؟ سؤال دكتور، حاولت تشتكي عليه اللي باعك اياه الماتور؟
2: المشكلة ان اسمع رسلنا الصفحة ما فيش، دائما نفس العملية بلوك ومع السلامة، واذا حاولت تتنع عليه من رقم ثاني ببطل. بس بين وبينك مرات الواحد يعني من طول الشكاوي والسواليف يعني اللي نسمعها انه بتطول مرطول، خلاص واحد سلم امره لله وبتعدى.
1: صحيح. الله يسعد صباحك.
2: بس هو بدك الصح والله لازم واحد يشتكي، لانه يعني انت زي ما تقول بتوقف عمليه الاحتيال عن غيرك.
1: صحيح صحيح صحيح. الله يسعد صباحك فؤاد. صباح الخير يا اخوي.
3: يا صباح الورد، يعطيك العافيه.
1: يعافيك. هلا يا اخوي. هلا فؤاد
3: تفضل. انا تعرضت لعمليه نصب نفس الشيء او تضليل زي ما بلاش نقول نصب.
1: ايوه.
3: لا صنف حقه 8 دنانير ودفعت 15 دينار عشان اشتكي عليه، بس هيك شغلت يعني مشان ما اتراجعش عن حقي. فوصل لي الصنف اللي انا متفق انا وياه على الورق عليه طبعا على المكالمات. انا مصيبة زي بيجامة خفيفة هيك. رجالي جاب لي طلعت في الكيسك، جاب لي التوصيل، ناولته 8 دنانير حقه ودينارين توصيل. فلما روحت على البيت بدي اقيس اي ولا هي بدل ستاتي مش رجالي. اي والله. اتواصلت مع اللي وصل لي اياها، فقال لي انا عباره عن توصيل، اتواصل معهم على الصفحه. تواصلنا على الصفحه اول رساله، الثانيه الثالثه عملوا لي بلوك شايف. فرحت انا اخذت كل هالسكرين شوتات والبلوكات كل اللي عملوا لي اياه ورحت على المحكمة دفعت 12 دينار رسوم شكوى و3 دنانير كاتب استدعيات 15 دينار والصنف حقه 8 دينار بس دقارة لأنه بدي أحصل حقي. فبعد ثلاث أشهر هيك شهرين ونص ثلاثة تواصل معي ولا هو صاحب الفيلم كله دكتور بقول لي أنا الدكتور فلان الفلاني
1: أيوة
3: والبنات ما يمكن أخطأوا معك أو ما عرفوش يتصرف. قلت له عمي قال لي طيب شو اللي دكية ندفع لك هسه اللي دفعته من رجع لك اللي دفعته كله ياته. قلت له لا أنا وياك عند بالمحكمة عمي إذا إلي حق بأخذ ما إلي حق بدي مشان أعلمه كيف يلعب على العالم.
1: وللأمانة هذا أفضل شيء إنك عملته.
3: نعم
1: رحت أقول لك ليش لأنه راح المرة الثانية يتردد لو 10-15 واحد اشتكوا عليه والله لا يبطل نصب احتيال هذا الله المستعان. بس
4: صوتك مع عامر نرجوب. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم بزيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها مع الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد أن شهدت جلسة أمس جدلاً نيابياً بشأن بعض التعديلات. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب. وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمر جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: بالنسبة لموضوع التجارة الإلكترونية على الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي هاي، ما حدا بيقدر يقلل موضوع النصب فيها،
1: صحيح.
0: بس ممكن تحط قوانين وتشريع، مثلا رخص إلكترونية للناس اللي بتسوق على وسائل التواصل الاجتماعي، يكون انهم رخص، يعني حتى لو تكون بسعر رمزي، بس انت بالنهاية بتعرف الشخص هذا، يعني لما بدي يجي يعمل رخصة تجارية او رخصة اللي هي تسويق إلكتروني، تعرف انت هويته بتكون موجودة، تفاصيله وعنوانه وكل شيء، تقدر تلاحق الشخص هذا وتكون عنه مسؤول، تكون عنه مسؤول اي هيئة، مثلا الاقتصاد الرقمي او اي وزارة مختصة في موضوع الرخص الاقتصادية هاي.
1: والله رخص الكترونية والله فكرة ممتازة للأمانة. هذيك اليوم هيئة الإعلام عملوا للمشاهير روح ادفع ترخيص، لا ولا الأولى يعملوا رخص الكترونية للي بيبيع على السوشيال ميديا، واللي بيبيع ومتأكد من منتجه يحط رخصة على الصفحة. يعني هاي فكرة منه قسما بالله. عمر صباح الخير يا عمر.
2: صباح الخير استاذ عامر،
1: شلونك شو اخبارك؟
2: الله يصبحك بالخير ويصبح جميع طاقم برنامج.
1: الله يحييك خيو، تفضل يا سيدي.
2: الله يسلمك يا رب. والله حبيت اشارك معك بموضوع التسويق الالكتروني.
1: اها تفضل.
2: اقول لك بالقصه اللي صارت معني، يعني فتره كاس العالم، يعني علمك الصفحات بتنتشر على تيشيرت المنتخب وبدلات المنتخب من السوالف هاي.
1: اها
2: العالم من النوع ما بثق ولا باي نوع تسويق الكتروني،
1: ما بتثق فيه.
2: حبيت اجرب واتحدى صديقي لي.
1: كويس.
2: قلت انا بدي اوصي بجامعة. يعني بشوف على الفيس ما شاء الله وعروض ويشي على الواقع خيال. فوصيتها، فثانية مجتني، فزي ما تفضلت يعني ما رضي يفتحها قدامي او اشوفها غير لما اسلمه.
1: صحيح.
2: يعني سلمني ظرف واخذ عجاره ومتسهل، يعني ما استني نفتحها قدامه كمان.
1: نعم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. ففتحتها وشفت البيجامة ما شاء الله، يعني رجلين تقول ثنتين شمال، ما في واحدة شمال ثانية.
1: بس إن شاء الله ما يغالي يا عمر.
2: والله البيجامة ما تلبس طفل عمره 10 سنين.
1: الله أكبر.
2: أنا بصيها 3 إيش جيب لي إياها سمول. بس جد أحكي، فحكيت مع الفيت، وصلت مع صفحة اللي وصلت من عندها. بقول له 1 2 3، بقول لي أنا ما إلي علاقة. قلت علاقة مين؟ وقول لي علاقة، أنا بودي لك ملاحظتك للمنتج، أنا بس علي أنشر إعلان. قلت الله يعطيك العافية، خلاص عوض بوجه الكريم معناته.
1: غالية يا عمر؟ غالية؟
2: لا والله مش رأي سعر رمزي 10 دنانير. قلت عوض بوجه الكريم يعني.
1: صحيح.
2: فأشوف نسوي، فالنوع هذا يعني كثير والله بيصير نصب احتيال.
1: صحيح. ما هو المشكلة شكرا يا عمر، المشكلة إنه بتكون السعر رمزي عشان يتأكد إنه أنت ما تروح تدفع 20 ولا 30 ليرة تروح تشتكي عليه. بيبر صباح الخير.
3: يعطيك العافية استاذ عامر.
1: هلا يا اخوي، هلا والله.
3: تحياتي اولا لك من الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية كاليفورنيا.
1: يا هلا، يسعد مساك. الان
3: يا سيدي في موضوعين سريعات، في اللي صاحب قبل شوي كنت تحكي معاه، انت بتسولف عن النصب الالكتروني، بس في نصب فعلي على ارض الواقع. في شركات تمويل راح ابعث اسمها للشباب، انا شرحت اسمها، راح ابعث اسمها للشباب على الواتساب. هاي الشركات انت تاخذ السياره عن طريق هاي الشركه وبتدفع اقساط، وبتتفاجئ انه بصير في حجز على سيارتك. طب ما انت تدفع اقساط، تطلع هاي الشركه يا سيدي ماخذ السياره من المعرض، وانت تدفع للشركه والشركه ما بتدفع للمعرض، والسيارة بتصير عليها حجز. طبعا هذا الشخص مش لحاله، طبعا كثير من الأشخاص.
1: لحظة، هذا الشخص مين هو؟ بالأردن موجود؟
3: بالأردن موجود، صاحب بعمان شغال على التطبيقات.
1: ابعث لي رقمه.
3: هسه راح ابعث كل المعلومات على الواتساب الى
1: الشباب. بالله ياخذوا يا شباب
3: خذوا.
1: هذا مهم ناخذه يا عمر. الآن راح يبعث لكم الواتساب، بس ركزوا معي 12 ثانية. تفضل الموضوع الثاني.
3: انا شفت كثير حتى منشورات على الفيسبوك، يعني شباب تقول انه واحد ماخذ المصاري وصار برا البلد، يعني هذا صاحب الشركه ما بعرف يعني شو اللي صاير. الموضوع الثاني بالنسبه يعني مثلا للتطبيقات، طب هسه التطبيقات الغير مرخصه مثلا، طب انت كيف بتخالف السائق اللي بيشتغل على تطبيق غير مرخص، وهاي التطبيقات نفسها بتبيع بطاقات بتشحن فيها عشان تاخذ الاوردرات عن طريقها، بتبيعها بمحطات محروقات. طب الحكومه يعني شايف السائق، مش شايف الشركه اللي المحطات المحروقات بتبيع هاي البطاقات، ومش شايف التطبيق نفسه هذا اللي مش مرخص، مين صاحبه المصاري بحساب مين تنزل؟
1: لا شايفه
3: المواطن اللي بحمل،
1: شايف يا سيدي
3: الراتب من الشارع، مش شايف المحطات، مش شايف اصحاب التطبيقات
1: يا سيدي، شايفيته. والمشكله الاتى والامر انه لما توقفوا هي بس بتخالفه، ماشي. الأدى والأمر من ذلك إنه هذول عددهم 20,000 70,000. طب 70,000 بقول لك طب ما أنا اشتغلت من أول ليش منعتني؟ لما يصير عندي 70,000 كابتن اليوم أنا كيف بدي أوقف 70,000 أسرة من العمل؟ لازم يكون هناك تنظيم. إذا ما كان هناك تنظيم مصيبة. بدي أرجع لموضوع سيدي.
4: بالنسبة للتسويق الإلكتروني لأهم من الصفحات، المؤثرين اللي بيطلعوا يعلنوا على المنتجات خصوصا الستات، الكريمات وما كريمات، هاي بيعتبروها ستات البيوت إنها مصدر ثقة، فلما بتشوفها هي بتعلن عن هذا المنتج فهي بتقول لك هاي أكيد يعني مجربيته وصادقة فبتروح تستعمله. فالأهم إنه نحكم المؤثرين هذول هم اللي المشكلة.
1: صحيح.
4: مش في المنتج بس.
1: بيوم من الأيام يا أخوي رفعنا على تليفون على فضيلة الدكتور أحمد البقاعي، الفيديو موجود مزبوط، سألته هذا السؤال إنه لو أنا بدي أطلع اليوم عامر بدي أطلع بدي أعمل أقول لك إنه خذ من هذا الكريم لأنه هذا الكريم كويس، ممكن أكون من أهل الثقة عند فئة من الناس ماشي، ولم يكن هذا الكريم كويس وإنه أصلي وإنه فرضا فيه فائدة للناس وإني ما بضحك على الناس فيه، قال لي إذا كان عكس ذلك، قلت له قال لي تعتبر حالك شاهد زور. تخيل. فالمؤثر اللي بيطلع بيعمل إعلان لمنتج وهو هذا المنتج غير صالح أو غير مش كويس أو ما في فائدة للناس، حسب فضيلة الدكتور قال يعتبر شاهد زور. تخيل تخيل شاهد زور. إن شاء الله توصلهم يا رب، إن شاء الله مشايخ السوشيال ميديا يطلعوا يحكوا هذا الحكي كمان، إن شاء الله يا رب. أنا خايف يطلعوا يعملوا إعلانات هذول، والله العظيم يا رجل قسما بالله. طلعنا على الشارع امبارح وقلنا خلينا نسأل الناس اللي بالشارع إنهم بتعاملوا مع التجارة الإلكترونية ولا لا، وشو رأيهم بي بي بي بما يتم. خلينا نسمعهم ونشوفهم ونرجع لكم.
5: عمرك اشتريت اشي من السوشيال ميديا وانضحك عليك او غشوك؟
6: لا. نظارات شمسية على اساس انها اصلية طلعت ما لهاش دخل بالاصل، بلاستيك.
7: لا والله ما جربت. لا والله.
5: شكرا.
7: لا.
5: ابدا؟
7: ابدا.
8: لا مانا لا.
9: كتير.
5: شو زي ايه؟
9: زي ملابس. دفات منزلية. مثلا نطلب شغلة تعجبنا لما توصلنا ما تكون زي ما هي. مثلا الملابس سايزات تكون كبيرة صغيرة مش نفس الشيء.
10: كتير. في مصر وهنا بقيت الشرب ده تطلع مخشوشة كتير.
11: دوم مضحوك علي.
5: دايما ليه؟
11: اشتريت اسنان مره قالوا تبعت اسنان. والله للامانه يعني السوشيال ميديا لا انصح اي واحد يشتري منها.
5: عمرك اشتريت اشي من السوشيال
1: ميديا؟ يعني تخيلوا هاي بعض الاراء الناس السريعه، سريعه جدا. ثائر صباح الخير. يا ثائر
12: صباح الخير.
1: تفضل يا ثائر.
12: محمد انا بشوف انه الشباب لما بيشتروا اولادنا ما بنضحك عليهم، انا شايف بنضحك علينا. اذا انا بدي اشتري، اذا شريت انا مره واحده في حياتي بنضحك علي، بينما أولادنا بيشتروا ملابس بيشتروا شغلات خاصة لهم، طلاب جامعة أولادنا ما بنتصب عليهم
1: لأنه بفوتوا على سيدي ممكن بفوتوا على صفحات محلات موجودة بالأردن.
12: نعم نعم. أنا عندي البنات مثلا بيشتروا ملابس توصيل ما شاء الله تبارك الله ولا عم بنتصب عليهم. أنا مرة واحدة تعاملت بالشراء الإلكتروني للأسف انضحك علي، مكيف ممتاز مكتوب مع 18 دنانير توصيل ليرتين، روحت على البيت أول يوم مديت له بده مي بالليل بده مي الصبح بحط طلع بده خط مي أبو محمد مسكته وكبته بالزبالة
1: يزم مكيف. ثائر أبو إيش أنت؟
12: أبو محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يا أبو محمد مكيف بعشر ليرات؟
12: لا مكيف مكتب صغير.
1: مكيف مكتب صغير.
12: زي بطلع رزاز. أنا بقولت والله رزاز أول مرة.
1: أيوة.
12: بنعبى مية يعني بده كل يوم بده حوالي 5 لتر 6 لتر مي. إذا زي جيب له سرنج وتحط.
1: الله يهونا يا أبو محمد.
12: والله يا أبو محمد.
1: الله
12: يهونا. والشغل الثالث يا أبو محمد بس طلب منه هيك. البنزين يا أبو محمد أنا قاعد أنت بنحشي على الغش. البنزين مش طبيعي يا أبو محمد. يعني أنا لما أدخل على محطة والله ريحة الأسيتون بذارب بأنفي بداخله. دورك محمد.
1: ابشر دورك. ابشر والله احنا حكينا معهم خيو، حكينا معهم وقالوا في البعض وقاعدين برجع المواصفات والمقاييس بتأكدوا من هذا الموضوع وبتأكدوا من بعض هاي الكازيات اللي بتبيع هذا البنزين. بس حسن صباح الخير.
13: الو صباح الخير.
1: هلا يا اخوي حسن.
8: والله يا أستاذ عامر هاي بطلت تجارة الكترونية، هاي تجارة احتيالية.
1: احتيالية ها؟
8: احتيالية، يعني أقول لك والله العظيم الواحد بطل يثق لأنه بطل في عندهم أمانة. يعني مثلا بتفوت بتشوف إعلان مثلا مغري على سبيل المثال، فأنت بتقول خلينا نستفيد من هاي الخدمة، يعني بتروح مثلا تبعث لهذا الشخص انه على اساس انت بتتعامل كثير بالمحفظه بالكليك يعني والامور ماشيه، فبتتفاجئ انه هذا الشخص بيطلع نصاب او محتال، بياخذ الفلوس بعدين بصير يماطل او ياجل، بعدين بطل يرد، بعدين بيعمل بلوك او انه باي طريقه. يعني مثلا صار معي موقف زي هيك، وفي شخص كان عامل اعلان فدخلت وشفت الاعلان انه يعني تسويق وحسابات وهيك شيء بتعلق بالسوشيال ميديا، فانا قلت ممتاز واشتركت ودفعت، بعدين يعني بلش بعملية المماطلة وبعدين بطل يرد. وبعدين في صاحب لي والله هاي بذكرها وموجودة، والشاب اشتكى هذا الشخص لقى إعلان تلفزيون مغري، فراح رن على الزلمة قال له التلفزيون 80 دينار، بديش 50 بوصة ولا بصر قديش، المهم خلاه يدفع له جزء، قال له ادفع لي 30 وبس تستلم تدفع الباقي. اجى دفع له 30، لما اجى بده يستلم قال له يا اخوي انا عشان هذا لقطه والناس كلها بترن علي ادفع لي كمان 50 وبعدين تاخذ التلفزيون. اجى الزلمه دفع له 50 ووداه من عمان للسلط،
1: ايوه
8: تمام، وبس اجى على السلط بطل يرد على التليفون.
1: ترى هذا بتلاقي لا سكان السلط ولا شيء، بس بس عشان الصلط. بس عشان ايش يضيع اللي ضحك عليه اللي نصب عليه يا زلمة
8: حسب الله. وهي أستاذ عامر، وغير هيك موضوع العقارات، يعني هذيك المرة أربرن على واحد بقول له بدي أشوف الشقة، بقول لي ادفع 20 دينار مشاهدة، بقول له طيب تعال استأجر، بقول لي لا
1: هذول يا حسين سألنا عنهم سألنا عنهم يا أخوي، وصدفنا نقيب أصحاب المكاتب العقارية بقول لك هاي المشاهدة حكي فاضي ما في شيء اسمه مشاهدة، بس هذول مليانين، هذول مليانين بطلب منك حسب المنطقة، إذا المنطقة برضه انا بعمال الغربيه تدفع 20، اذا بطبربور تدفع 10، اذا بالنص بخلده تدفع 15، حسب منين بدك تشتري انت. بقول لك هذا معناته عمال غربي معناته مقرش، قول له 20، يعني فنانين بهذا الموضوع. الله والله كل شيء بده مصاري شباب. محمد صباح الخير.
13: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
13: انا صارت معي قصه مع شركه زيها، جهاز إلكتروني شريته من عندهم علي قيمته 32 دينار وفي 3 دنانير توصيل. يعني المهم أخذنا الجهاز، وصل تبع التوصيل أخذنا الجهاز من الزبالة 3 دنانير، وكنا دافعين أصلا تبعت له كليك أو أي شيء زي تبعت له المصاري. وصل الجهاز اشتغل الجهاز تقريبا يوم، بعد يوم فصل الجهاز.
1: أيوة
13: رن عليهم بردوش، بعت لهم على مسنجر شلنا شوي خلنا نشوف بعدين عملوا له بلوك بطل يردوا.
1: طبعا
13: شو سويت؟
1: شكيت؟
13: لا ما شكيتش. طلبت اوردرين عن طريق رقم ثاني.
1: كويس.
13: وبس اجى عندي طبع التوصيل حطيتهم بالسياره وقلت له رن على الشركه قول لهم يرجعوا لي حق بطاريه الجهاز الاولاني ورجع لكم الجهازين.
1: ايوه
13: صار لي انا ماليش دخل، مش ماليش دخل انا قلت له انا كمان تبغى علي قال لي لا برضهاش علي. قلت له هذا اللي صار تبع التوصيل تبع شركه التوصيل رن علي صار يحكي لي انه
14: خد احنا شركه توصيل وتوصيل. قلت له انا كمان انا ما لي دخل، انت اللي بالوجه انا مش شايفهم.
1: ايوه
14: المهم صار يرنوا علي قلت لهم انا والله ماني مطلع، وهي الزلمه ها هي جبت له هي كاسه شاي وهي كاسه مي ما رضيش يتحرك تبع السيارة تبع التوصيل. قلت له هي جاي جبت له كاسه شاي ومي وهيني قاعد انا وياه. ضلوا هيك لما اخر شيء معلم رنوا علي معلم الشركه نفسها مش عارف من اي رقم رنوا علي وقالوا له معلم هذا الزلمه بعطيك معلم مصاريك وشو اسمه
1: وبرجع لك. والله انك ما قصرت معهم. لا والله الله ما قصرت معهم انت قسما بالله، بس مسكين تبع التوصيل. ابو سليم صباح الخير. يا ابو سليم
15: الله يسعد صباحك يا احلى اعلام.
1: صباحك يا اخوي طول
15: عمرك حبيبي استاذ عبد. انا قصتي شوي نفس الموضوع بس مختلف، ما وصيت اوردر، انا حجزت مزرعه.
1: يا سلام هذول المزارع يا حبيبي
15: هذول قصتهم حكايه
1: يا سلام. ايوه
15: حجز بصراحة نزلين إعلان على الصفحة 50 ليرة في المساء، وأبصر إيش اتصلنا فيهم زادوهم 5 قلنا ماشي حول إلا 30 ليرة عشان نثبت لك الحجز، حول لـ30 بعد يمكن ساعتين ثلاثة.
1: أيوة.
15: طبعا كله محادثات على الواتساب. اللي بتقول لي لا في هذا اليوم بيكون أغلى ومش أغلى، طيب يا عمي وقولي على الأسبوع اللي جاي بيمشي الحال. قال آه بيمشي.
1: أيوة.
15: لقلت على الأسبوع اللي وراه، الأسبوع اللي وراه قال لا هذا اليوم والله طلع محجوز ما فيه. طب وقت قال بدك سوي بنسوي لك إياها 80 في مزرعة أكبر.
1: أيوة.
15: طيب ماشي بقول لي حول كمان 50 لكن كيف بدي أحول، خليني أنزل بنشوف المزرعة الأكبر.
1: أيوة.
15: وبدفع. قال لا ما بقدر أحجز. طب أنت ما أخذ مني 30، قال لك طب رجعي لي أنا بحاجز. طب أنا حاجز على يوم معين.
1: طيب
15: المهم صارت روحي أكثر من أسبوعين. بالآخر قلت لعمي بدك ترجعي لي فلوس؟ قال لا إحنا ما بنرجع، بدك حول بنحجز لك مزرعة ثانية. رحت سجلت شكوى عند المدعي العام، حبلها الشكوى زي الأبطال ورحنا على الجرائم الإلكترونية.
1: أيوه.
15: وهذا الحكي من أنه يوم من 20/21/4 لليوم صرت براجع الجرائم الإلكترونية يمكن 3-4 مرات، قالوا لسه قصتك حوالات بتروح وبتيجي. فالواحد إنه بعد مرات بنتصب عليه وبشكي وبندم إنه شكى.
1: ما هاي كمان نقطة مهمة يا أبو سليم، هاي نقطة مهمة
15: العظيم.
1: ليش أنا بقول لك إنه الإجراءات بتطول معناته في مشكلة، معناته في مشكلة. يعني أقول لك شيء، مرة عملنا حلقة عن المزارع، المشكلة مش شون، المشكلة كان عمليات النصب الكبيرة. فواحد بتحدث معي بيقول لك طالع أنا ومجموعة من الشباب أصحابنا استأجرنا باص حطينا فيها الإغراض واستأجرنا مزرعة قال لنا 250 دينار. قال شو إحنا 6-7 شو 6-7 ادفع. قال دفعنا واشترينا هاللحمات وخذ هالفحم وكيفنا بالباص مضيناها نغني وأمور زي الليرة الذهب. قال وانا احكي ما تبع المزرعة، ابعث اللوكيشن، بعث اللوكيشن. قال شوي قال له يا زلمة انا وصلت اللوكيشن غلط. قال له معناته اللوكيشن عندك مش دقيق، هاي اللوكيشن ثاني. قال الله ومحمد رسول الله ضلينا ساعة من اللوكيشن للوكيشن من اللوكيشن آخر شيء رن على الزلمة شو ماله وانه طافي تليفونه نصب عليه. قلت له شو عملني شو عملته؟ قال نزلنا الباص شوينا تغدينا وروحنا. المهم انبسطنا، الله المستعان. شو انبسطنا؟ بس بدي تحكوا لي مع نقيب اصحاب المكاتب العقاريه الرحمن بعد امرك، لانه في واحد معلق على اليوتيوب تعليق عجبني فبدي اساله عنه، بس يعني ما لهش علاقه بالحلقه بس بدي اساله هذا السؤال. نهاد صباح الخير.
16: صباح الخير استاذ عامر، كيف حالك؟
1: هلا يا ستي، يسعد صباحك،
16: يعطيك العافيه.
1: يعافيك يا هلا
16: استاذ عامر. انا صارت معي قصه من حوالي شهر 2، كان في على الفيسبوك منزلين اعلان عن المكنه الكهربائيه. قوه الماتور كذا، قوه الشفط كذا. المهم طبعا قرات الفيدباك عنهم، اشي بيرفكت ممتاز. وصلنا على المكنه الكهربائيه، جاب لي اياها 7 توصيل. ثاني يوم جيت استخدمها شغل المكنسه، لانه شغل مكنسه ولا بشتغل.
1: أيوة.
16: طبعا قديش حقها؟ 215 دينار مع شو اسمه التوصيل.
1: طيب
16: حكينا مع تبع التوصيل، حكينا له ان الموضوع 1-2-3-4. قال انا ما لي علاقه، انا تبع توصيل. طيب اعطيني العنوان اللي بإربد. قال فرع إربد سكر. اوف، خلال شهر فرع إربد سكر.
1: لم اللمة. اشتكيتوا عليه؟ اشتكيتوا عليه؟
16: والله بعثت له مسج على الواتساب فكرني، عمل لي بلوك رقم التليفون.
1: هاي المشكلة، هاي المشكلة. فريد صباح الخير يا فريد.
17: يسعد لي صباحك.
1: صباحك يا سيدي.
17: شلونك سيدي أبو محمد؟
1: والله بشرك بحسن حال، شلونك أنت؟
17: يلا يسعدك يا رب. هذا يا سيدي العزيز.
1: أيوة.
17: بعد الزمانات وإحنا على تطبيق من التطبيقات المعروفة يعني.
1: أيوة.
17: والله المهم إنه شارك مع 10، شارك مع 50، تأخذ نقاط، بتربح 5 هدايا. وصينا، المهم وصلنا أول هدية. وإنه شو أول هدية؟ شاشة 64 بوصة يا معلم.
1: يا سلام.
17: المهم استنى بيها، هيها جاية من الصين وراقب بيها على اللوكيشن. هيها تايوان، هيها أبصر وين.
1: فضل الدار، ها فضيلها مكان بالدار، زبطها.
17: أيوة. مثلث برمودا، مثلث أبصر وين، مثلث زحر. وصلنا يا معلم شارع فلسطين.
1: ايوه
17: انا طالع فاتح ايدي عامل 60 ضغطه
1: بدك تشيل
17: ايه ونه بناونه بكيس قد كف الايد شو بقول له يا رجل انت مخربط بقول له لا مش انت فلات بقول له يا رجل قريت يا زلمة والله شاشة 64 بوصة بقول له إذا وين الشاشة؟
1: أيوة
17: ولا بقول لي ها ظلي لك لما فتحته إنه يا معلم شفت الشاشة شافتها بعد دهت أشوف
1: أيوة
17: وإنه هي 64 بوصة
1: الله المستعان يا حوين اسمع يا حوين أنت المراقبة ها
17: يا رجل والله 60 ضغط رميت
1: يا عين الله الله يقويك الله يقويك
17: فزقنا الحيط
1: الله يقويك الله يقويك الله يقويك الله يقويك
18: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
19: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
18: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780 المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً
20: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم
21: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل
20: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح
21: ها.
20: يا سيدي مبروك
21: الله يبارك فيك والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم
20: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو كيف قاعد بتوازن كل هذا
21: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص
20: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك
21: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
18: في وضوح التميز جزء من كل رحلة كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب وضوح مستقبلك يبدأ من هنا أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا
22: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010 منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل منصة أوائل المملكة سجل اليوم فالأعداد محدودة 079-54-31-740
19: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
18: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
23: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
18: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك
23: يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعنا هبة. صباح الخير يا هبة.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يسعد صباحك. صباحك يا رب. الله يعافيك.
1: أستاذ عامر، هذا أنا من شهرين
0: بحكي
1: معي جارتي تليفون. بتقولي أنا اشتريت دواء تنحيف عن طريق رابط ناس يعني مشاهير على سناب شات، بيعني أنه لشخص دواء. المهم هي لما أخذته الدواء صار معها زي تسارع نبضات قلب وتعبت شوي. المهم أنا من عملي، لأني بس يعني براجع الغذاء والدواء، بعرف إنه في رقم الشكاوي الخط الساخن،
0: فبعثت
1: لهم صورة الدواء وبعثت لهم الهاي، حكوا لي إنه هو يعني ما دغري حرام، دغري رد علي إنه هو مش مرخص، غير مرخص. هذا الدواء غير مرخص لدى قسم الأغذية الخاصة أو لدى الدواء. طب أنت كيف بتبيعه؟
0: صاحبتك هاي شفت المشهور اللي روج لهذا الدواء؟
1: وبعت لهم السنابات وبعت لهم الرابط.
0: لا شفتي هذا المشهور اللي روج هذا الدواء؟ تروح تشتكي عليه. تروح تشتكي عليه لأنه هذا ظللها.
1: هو أكثر من حدا.
0: أكثر من حدا يروح يشتكوا عليهم، لأنه إذا كان مصدر رزق لهم فهو مصدر لضرر الناس بصحتهم وبأموالهم.
1: مصدر لضرر. هلا وشو بيحكوا؟ بقول لك انا في ناس ما صار معها شيء. ما هو انت لما بتصنع دواء انا ممكن اخده ما يصير معي شيء، بس اذا انت اخذته يمكن يصير معك شيء. يعني هذا شيء علمي معروف.
0: صحيح. وكل جسم سبحان الله يختلف عن جسم الاخر.
1: ليش بيحطوا لنا هم بالليفلت بالنشره انه شو الاعراض اللي ممكن تصير معك الجانبيه؟
0: صحيح.
1: صحيح. الحرام المؤسسة العامة للغذاء والدواء حكت، بس أنا شو لغاية الآن هو لسه بروج للدواء.
0: ابعثي لي اللينك بالله تاع الدواء، معلش ابعثي لي إياه.
1: خذي يا عمر. بس هي الفكرة تاعتي أنا إنه أنت إحنا بنتعرض كمواطنين لأشياء ومنتجه للحكومة تاعتنا، بس بحس لازم يكون في رقابة أشد على هذا الموضوع.
0: صحيح. أنا معك.
1: بس يعني خاصة الأدوية.
0: أنا معك والله إني معك.
1: أستاذ عامر، في كثير ناس، أستاذ عامر الله يسعدك، في كثير ناس ما بتعرف إنه هم بيقدروا يستفسروا أو يعرفوا عن موقع المؤسسة أو يبعثوا على الرقم الواتساب المباشر للمؤسسة. يعني حرام ربنا الله هم يعملوا بكفاءة عالية، وأنا لأني من مراجعيهم أنا بعرف الأسس، معاييرنا عالية، إحنا معاييرنا عالية. مش أي
0: شيء. أنا متأكد من ذلك، وتواصلت مع الغذاء والدواء أكثر مرة. بس المشكلة وين؟ المشكلة بأصحاب المنتجات هاي اللي بيبيعوها، إنه بتروح بتسكري صفحة بتطلع لك 1000 صفحة. هاي المشكلة. بس إذا بدنا نحل هذا الموضوع، اللي بيطلع يعمل إعلان لهاي المنتجات هو اللي يتحاسب، لأنه بس يتحاسب ولا واحد بيقدر يعمل إعلان لأي منتج من غير الموافقة. أنت بدك تعمل منتج لشيء غذاء ودواء، مزبوط؟ ارفع على التليفون قول لهم بدي اروح اعمل عن هذا التليفون مثلا، بدي اعمل له اعلان، بحكي مع المواصفات المقاييس، بقول لك هذا مرخص واموره ممتازه، اعلن، اعمل اعلان. لانه اذا ما كان اموره ممتازه انت شاهد زور بالدين. رغم ذلك معي ايهاب ابو ديه، هو خبير بالتجاره الالكترونيه. اسعد الله صباحك يا اخوي ايهاب.
2: يا هلا اخوي عمر.
0: طمنا عنك، شو اخبارك؟
2: الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله.
0: يعني يا ايهاب، هذه قضيه تتجدد كل يوم.
2: طبعا ممكن احكي لك شيء؟
0: تفضل. طبعا.
2: ويشهد علي ارى الله، ويشهد علي الله قدام كل مستمعيني، ما بعرف انه حتعملوا لقاء مع صبيه بتسأل عن هذا الموضوع، تمام؟ والله يا عامر، اي والله، انحكى معي قبل تقريبا 8 اشهر من شاب، تمام؟ وعرض علي مبلغ ما يقارب 10-15 ألف دينار مع نسبه، اي والله وربي شاهد علي. انت عندك عدد متابعين ايهاب، روج لنا لهذا الدواء التنحيف.
0: دواء تنحيف؟
2: اتوقع نفسه وبقدر اجيب لك اسمه.
0: نعم.
2: اي قسما بالله. وفي كتير بالأردن بيشتغلوا بسموهم مسوقين بالعمولة، بنشروا عن هذا الدواء التنحيف زي ما حكت الأخت. وفعلا أنا مرة قرأت عنه، بقول لك ممكن على جسمي يضبط بس على جسمي غيري ما بيضبط. وقرأت له أبحاث أمريكية وأوروبية إنه مش أي حد بيقدر يأخذ هذا الدواء. بس الفكرة بفرجيك سبحان الله كيف نعملته.
0: انتوا هاي بس بالله. سؤال يا إيهاب، أنت لما يدفع لك هذا المبلغ 15,000 نسبة على البيع، ماشي؟ يعني الواحد بيقول طب ليش بده يدفع لي هذا المبلغ كله إذا كان منتجه ممتاز؟ بيقدر يبيعه لوزارة الصحة، بيبيعه لنقابة صيادلة، بيبيعه والأدوية بالأردن، أنت شايف كيف وضعها؟
2: بالضبط. أنا هاي الفكرة اللي عم بدي بحب أوصلها، مش بس التجارة اللي أنت عارفني بحب أحكي بأمور أوعي الناس، بس المصاري السهلة للأسف تغري.
0: طيب أين المشكلة تحديدا يا إيهاب؟ يعني اليوم المشكلة بالفيسبوك ولا المشكلة في اللي بتصفح بالفيسبوك ولا المشكلة بغياب التنظيم؟ وطبعا لا نعمم في شركات كثير محترمة بتستخدم السوشيال ميديا صح.
2: اي مشكلتي هلا انا مثلا ما بقدر اطلع كان هذا الدوله وبدي احكي اسمه ممكن حد يشكي علي.
0: صحيح
2: أحكي.
0: صحيح.
2: ومره عملت تريير نبهت ونوهت، بس المشكله عندنا شغلتين، هو فيش تنظيم عمل، نكون صريحين، بيطلع اي حدا، وانت مره حكيت كمان ريل حلو طلعت بشغله انه صار كل حدا يطلع ويهبد
0: صحيح
2: اللي بيطلع. فهي اول مشكله غياب التنظيم، وشغله ثانيه غياب الوعي. وهذا كمان الناس بدها شوي تشغل عقولها باشياء، غياب الوعي وغياب التنظيم. بس الاساس التنظيم من يكون في دائرة وحكينا عنها كثير، يكون في مؤسسة جد ممنوع أي حدا يطلع يعلن، ممنوع أي حدا، كل واحد باختصاصه إن شاء الله. طب أنا تجارة إلكترونية أروح أحكي عن دواء تنحيف؟ ما بزبط.
0: طيب أقول لك وزير الصحة شو عمل، بعث كتاب للأطباء ونقابة الأطباء وغيرهم، تعرف شو الكتاب كان كاتب فيه وزير الصحة؟ يمنع منعا تاما وكاملا، بما معناه إنه أي طبيب طبيب ومعترف فيه بنقابة الأطباء ومعاه البورد الأردني أو البورد الأمريكي أو ما إلى ذلك، يمنع أنه يطلع يتحدث بتخصص مش تخصصه. يعني ممنوع يا دكتور إيهاب مثلا، أنت دكتور عظام، ممنوع تطلع تتحدث بالسكري. وتخيل أطباء الدكتور اللي بدور منحهم، طيب الأولى من هذول اللي بيطلع كل واحد بيفتي زي ما بده.
2: ما هو يا عمر والله هذا بدنا نتمنى، هي من خلال إذاتك بتمنى مشان الله المشاهير والمؤثرين تحضر بمجاله. أنا بتجارة إلكترونية بقعد وبحكي بالتجارة الإلكترونية، هذا يعني يطلع لي مشهور بيحكي عن هذا الدواء، طبعا كيف بدي أصدق؟ أنا كيف بدي أقتنع؟ غير لما يطلع دكتور فجأة يحكي عنه بثقة، يحكي عنه بيعلم. فهذا طبعا ينطبق على كل المجالات، عشان هيك التنظيم هو الأساس. التنظيم مش بس إنه أنا عامل احط مبلغ على المؤثر يدفعه سنويا، لا، بتابع المحتوى تبعه شو بنزل. في شيء اخلاقي، في شيء تجاري، في شيء ممكن بيؤدي لنصب. وشفنا قبل فتره تعب ليش نحكي اسمها المدرسه، وكيف مليون الف مشهور حكى عنها
0: صحيح،
2: وطلع منها هي نصب
0: صحيح.
2: فبدنا نتحرى، والله بدنا نتحرى، هاي مسؤوليه بصراحه، مسؤوليه يعني ممكن تكون على الدوله نفسها.
0: طيب لازم يكون في تنظيم. جميل. طيب انت قولي كيف انا اشتري عن طريق التجاره الالكترونيه؟ اليوم انا عجب لي اعلان، كيف ممكن أن أتحقق منه قبل ما أشتري؟
2: شوف والله يا عم، أنا عندي قاعدة، المنصات معروفة سواء في الأردن أو خارج المنصات العالمية معروفة.
0: صحيح.
2: هذا أول شيء. ثاني شيء بدي تتحقق، هل في أشياء ممكن صعبة على الناس؟ أنا بقول لك أكون معك صريح، اسم الموقع نتأكد إنه يكون .com مثلا، نتأكد إنه إيميل الشركة يكون آت اسم الشركة، ما يكون آت جيميل أو آت هوتميل أو آت ياهو.
0: انساك منهم هذول.
2: إيه؟
0: الات ياهو جيميل وهذول انساك منهم.
2: انساك منهم، لانه هلا بعمل لك ويب سايت وسمي حالي شركه وبحط ات كذا شيء معين. هلا في احنا مرات نتاكد من الموقع نفسه، قد صار له مثلا منشا، قد صار له مثلا من وين انشئ، من دوله معروفه ولا من دوله ممكن يكون فيها. بس انا دائما بحكي للناس يا جماعه الخير، والله في جروبات على الفيسبوك فيها مئات الالاف، يا عمي قبل ما لا تستحي، امسك الموقع واسال، والله قلت لك كل الناس بتجاوبك وناس عندها خبره كمان.
0: يا زلمه في شيء اسهل، بتعرف شو هو؟ الشيء اللي بتلاقي حقه 500 ليره وبيبيعك اياه ب 50 ليره، اعرف انه نصب يا زلمه.
2: هذا نصب بالضبط، هذا هذا هذا احلى شيء يعني انت حكيته. بس في اساليب كثير. لا، والمشكله كمان يا زي ما انت قلت عامر، بيضحكوا على العقل، بده يشي بسهوله. العقل ربنا مصمم العقل انه ما يتعب.
0: اها.
2: فزي ما انت قلت، انا قبل فتره عامر مطلع لي بوست شركه فلبينيه او مش عارف من وين،
0: ايوه،
2: ومستخدمين الريل لي تمام، ومنتشر في الاردن،
0: ايوه،
2: وانه تعال من شغلك بساعه على الساعه بتاخذ 4 5 ليرات وانت قاعد في بيتك.
0: بالذكاء الصناعي هذا.
2: وشوف حجم التعليقات.
0: طبعا هذا ذكاء صناعي. طيب ما لا يوجد يا ايهاب اليوم، ما يوجد ولا اي قانون بيلزمك انت اليوم كايهاب، ماشي، انت خلينا اقول انه بدك تطلع تعمل ريل اليوم، ويا ريت تعمل لنا ريل وتبعث لنا اياه حول الطرق الصحيحه لشراء عبر الانترنت، وبعث لي يا اخي انا بدي انشره كمان عندي هون بعد امرك. هاي نقطه. طيب اليوم طلع ايهاب وحكى حكي مش صحيح، انا ناديت ايهاب، ايهاب يا اخوي بعينك الله انك تروج لي لهذا الكيبورد مثلا، وهاي المبلغ لك يا ايهاب، طلع والكيبورد حقه شلن، انت عملت هذا الكيبورد وطلع نصب، لا هو اصلي ولا هو شيء وما الى ذلك، هل هناك جهه تحاسب ايهاب ولا لا؟
2: ما في مسألة. هي أكبر دليل المدرسة صارت بالفترة، حد حاسب المشاهير كلهم طلعوا حكوا إحنا ما بنعرف، وسألنا عنها والزلمة ما شاء الله عليه كان، بس ما حد حاسب. في أمثلة كثير اخوي عامر، بس هي اكبر مثال لانه ما شاء الله كان فيها العشرات اللي نشروا عن هاي المدرسه، صح ولا
0: صحيح؟ بس بالمقابل في اردنيين استفادوا من خلال التجاره الالكترونيه اللي اشتغلوا صح. انا ما بقول للنصب،
2: صح صح صح، بس بالنهايه هل في محاسبه؟ ما في محاسبه، ما حدا بتحاسب اي شخص بيطلع بيحكي عن اي منتج او عن خدمه اذا صارت نصب او صارت مش يعني كان فيها شيء خلل، ما في محاسبه.
0: هاي المشكلة،
2: هاي مشكلة، لازم يكون في تنظيم وجد.
0: هي بالمرئي والمسموع بتكون ولا بالاقتصاد الرقمي الأصل ولا بالاتصالات؟ احنا بطلنا نعرف شو الغطاء.
2: أتوقع هيئة الإعلام، ممكن الجهة اللي طلعت الرسوم المؤثرين.
0: خلينا نشوف هيئة الإعلام عمر. آه هيئة الإعلام
2: لازم. لازم يطلع يكون يا عمي، ممنوع تحكي ويمر الإعلان على الهيئة، لازم يمر الإعلان على الهيئة، لازم صراحة عشان يتأكد يكون في هلا عام. خلينا نكون صريحين،
0: على اقل تقدير، على اقل تقدير المؤثرين اللي بالاردن احنا بنحكيها
2: بالضبط، احنا بنحكي على الاردن، ما لناش برا الاردن، هذا شيء ثاني.
0: صحيح،
2: صار في صار اقتصاد عمل، هذا اقتصاد بحد ذاته.
0: صحيح،
2: فلازم يكون جهه جد. تعال بدك تطلع بريل احكي لي شو هو، والجهه الهيئه هاي تتبع هاي الشركه فعلا صحيحه او مش صحيحه،
0: وقديش غربوا هذول على الصناعات المحليه وعلى التجاره الاردنيه، قديش خربوا قديش خربوا
2: كثير. والله كثير
0: صحيح.
2: والله يا ريت يا عامر، وهذا الريل ابشر انا بعمل لك، مع اني اتوقع عملته قبل سنه بس برجع بعمل واحد.
0: اعمل مش مشكله، التذكير كويس ايهاب، دائما التذكير كويس. والله شو اغرب عمليه نصب انحكى لك عنها يا ايهاب؟
2: اغرب عمليه نصب، والله هلا يا عامر في كثير مش خاطر في بالي بصراحه،
0: في كثير. ها واذكر ربك اذا نسيت.
2: والله فاجأتني بس سؤال، فاجأتني بس سؤال والله يا عامر،
0: بس في كثير. اه
2: في كثير، والله في كثير، في كثير ببعث لك اياهم اذا بدك تقدر تسجلها، هلا مش خاطر ببالي
0: يا سيدي. ابعث لي اياهم بالله يا ايهاب، ابعث لي اياهم. الله يسعد صباحك، شكرا لايهاب ابو ضيف خبير تجاره بالالكترون، شكرا لك يا ايهاب. يعني واحد قبل الفاصل بقول لي فتت على الفيسبوك بدي اشتري كفر للتليفون، قديش حقه؟ 7 ليرات. قال والله دفعنا 7 ليرات وصلني، وانه ولا هو كفر ولا شيء. قال انحريت وارفع تليفون عليه، قلت له اسمع ولا لفظحك، قال له ايدك وما تعطي، تخيلوا ايدك وما تعطي، ولا روح اشتكي عليه. الله المستعان.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: من أول نظرة بتلاحظ الفرق، تشكيلة أمل شينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح، أملشنات ناشونال.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وخلينا نذهب إلى الناحية القانونية. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي المحامي المختص بالجرائم الإلكترونية الأستاذ مصطفى الرواجد. أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: نحمد الله ونشكره.
0: اليوم عمليات الاحتيال بتصير على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص بالتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص. اليوم أنا انتصب علي مثلا، رحت اشتريت منتج، كان هذا المنتج مش هو نفسه، أو سكر الخط، أو نصب علي، أو وما إلى ذلك، وأنت أكثر علما مني بمثل هذه الحالات. كان حق المنتج 10 ليرات أو 15 ليرة. اليوم بدي أسأل حالي، أروح على المحاكم أشتكي أدفع لي 50 ليرة رايح جاي، ولا خلاص الله لا يسامحه؟ الأغلب راح يقول لك خلاص أنا بدي أتغلب وأروح على محاكم وحط محامي وست شهور وخذنا وجيتك وما إلى ذلك. سؤالي، كيف ممكن أحمي نفسي بالتجارة الإلكترونية؟
1: من حيث المبالغ المالية الضئيلة، يعني إذا تقف الأمور على 6 شهور بالمحاكم، وإذا تقف فقط على 50 دينار، بس هي تتجاوز ذلك من حيث المدة ومن حيث المبالغ.
0: تتجاوز؟
1: أكيد طبعا تتجاوز. توكل محامي، يعني إذا انتصب عليك 10 دنانير و50 دينار وإلى 100 دينار، فهي تتجاوز ذلك. يعني وكالة المحامي لوحدة 52 دينار.
0: صحيح.
1: وإنك تراجع المحكمة وتنتظر بالساعات أو بالدقائق، هذا يعني شيء وعلى مدى طويل، يعني ممكن يمتد لسنة إلى سنتين، من سنة إلى سنتين. علما قد يعني مثل كثير من القضايا تأخذ المسار السريع. المسار السريع أنه كل أسبوع جلسات، وقد الآن حتى لو كانت كل أسبوع جلسات قد تصل إلى سنة. ما لا يوجد ما يمنع أنها تتجاوز ذلك.
0: صحيح.
1: أيضا
0: صحيح.
1: فلا تقف الأمور على مجرد المبالغ أو مجرد المدة، فهي تتجاوز ذلك بكثير.
0: نعم.
1: فمن حيث المبالغ المالية القليلة، احنا اشكاليتنا مش بالمبالغ المالية القليلة اللي ممكن تتغاضى عنها، علما انها قد تكون بالنسبة للوضع الاقتصادي لبعض الناس هي كل المبلغ بالنسبة له.
0: صحيح.
1: لكن احنا الوعي اكثر انه لا نقع في مبالغ مالية عالي. اكثر اعلى من ذلك.
0: وبتصير
1: يوميا، بتصير يوميا، هذه جريمة عابرة للحدود يعني. فيوميا قاعدة بتصير.
0: كيف يمكن تقنينها؟ كيف يمكن تنظيمها؟
1: الحد منها. الحد هيك منها. القصد منها.
0: نعم.
1: تحد منها بما أنها أصبحت ظاهرة، وجب تعديل التشريع. يعني
0: جميل.
1: وجب أن يعدل التشريع. إحنا أمام خلينا نحكي، ممكن تأخذ بحسب الواقعة، ممكن تأخذ كل يعني أكثر من مسمى لجريمة، وممكن تأخذ جريمة إلى مسمى آخر وإلى بحسب أحداث الواقع. يعني على سبيل المثال، أنا أجيت عرفت لك عن نفسي على موقع إلكتروني، أنا شركة تمويل.
0: ماشي.
1: أعطيني مثلا، أودع بمحفظتك 200 دينار إلى بطريقة ما احتصلت على هذا المبلغ. هذه بسموها جريمة المادة،
0: احتيال مادي.
1: لا مش احتيال، هاي بحسب الواقع.
0: أه.
1: تخيل يعني أنت اعتبرت احتيال. أه. لكن هاي جريمة الحصول على بيانات ومعلومات متعلقة بوسائل الدفع الإلكتروني.
0: أه.
1: هاي عقوبتها غير، هاي على مادة 8 إذا ما خانت الذاكرة من قانون الجرائم الإلكترونية. لكن المادة 10 الاحتيال، إنه أجي أقول لك أنا والله عندي مثلا إسكان. عندي إسكان ومنشأ وموجود وأخذتك على المكان، بالنهاية الإسكان أصلا مش إلك. أو مش إلك هو الإسكان، هذه احتيال. فكل واحدة تأخذ صفة. لكن جريمة في جميع الأحوال، حتى في قانون حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية قد تأخذ هذا الجانب، هو عقوبته بالحد الأعلى 6 أشهر ومن 250 دينار إلى 10,000 دينار أو

0: كلتا هاتين العقوبتين. فهي بكل الأحوال هي جريمة جناحية، لكن في مجال التجارة الإلكترونية بما أنه أصبح الظاهرة وجب على المشرع التعديل. يعني الأصل أن لا تقف العقوبة على مجرد اعتبار، على مجرد سواء في مجال حماية المستهلك، حتى أحمي المستهلك في قانون حماية المستهلك وفي قانون الجرائم الإلكترونية. طب أنا حصلت على وسائل الدفع الإلكتروني، أخذت معلومة من معلومات بطاقة الائتمانية مثلا وسحبت عليها، طب بلكي سحب 100,000،
1: صحيح،
0: أحبسه 3 سنوات ما مش كافي، طب بلكي سحب من أكثر من شخص. يعني هذه أصلا جريمة اقتصادية وتضر في الناس وتضر يعني حتى المستثمر بقلق من هذا الأمر.
1: صحيح.
0: فوجب على المشرع أنه يعدل هذه التشريعات بحيث أنه تتجاوز هذه العقوبات، سواء بالمادة 8 أو المادة 10 أو قانون حماية المستهلك. قانون حماية المستهلك إلى الآن 6 أشهر عقوبتها. يعني نص القانون من كل من يخالف أي نص من نصوص هذا القانون يعاقب من حتى ست أشهر. يعني ممكن يحكم أسبوع. تمام. طب انا انت نصبت علي، طب هذا انسان قاعد بيمارس ظاهره مش ناصب، مش يعني مش مجتهد على الموقع حتى ينصب علي لوحدي. تمام. بغض النظر عن التعريفات، احنا خلينا ناخذها جانب توعوي الى واقعي اكثر.
1: طيب ماشي، اليوم في صفحات على السوشيال ميديا بتبيع بالتجاره الالكترونيه، بتشتغل بيستخدم المؤثرين بهذا الموضوع. احد الشباب اليوم قال لك ليش ما يكون في هناك رخصه الكترونيه للمنتجات التي تباع في الاردن على اقل تقدير، بحيث إذا أنا صار عندي مشكلة أقدر أشتكي على هذه، على صاحب هذه الرخصة.
0: هسه آلية الاشتكاء موجودة على منصة خدمتي، موجودة إنك تقدم شكوى كمستهلك أنت على إيش. لكن هل هو أصلا أنا، هل هذا هو يعتبر مزود؟ يعني بحكم القانون، بموجب قانون حماية المستهلك، هل هو المزود؟
1: لا، لا يعتبر مزود.
0: إحنا من ناحية إعلانك وعفوا اللي إحنا بنحكي فيها، إحنا متجاوزين اعتباره مزود. يعني انت الحلقة عن الشخص غير المزود، هو بالاحتيال بالتجارة الإلكترونية، فهذا بالأصل لا يعتبر مزود، فبالتالي
1: ما في شكوى عليه؟
0: لا، بقدر اشتكي عليه طبعا بحسب الواقع، بقدر اشتكي. مثلا على سبيل المثال اذا كان المزود، اذا اعتبر، قد يعتبر بحسب الواقع، بنرجع نقول بحسب الواقع، قد يعتبر مزود بحكم انه اعتاد على التجارة. شو تعريف المزود؟ هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، اعتباري شركة طبيعي. أنا مثلا اعتدت على التجارة، بعد صار عندي مثلا ببيع معدات، مواد بسيطة، بناء بسيطة على المواقع الإلكترونية، هذا يطبق عليه حماية المستهلك. بقدر طبيعي بقدر اشتكي عليه. يعني النص إجا على أنه كل من خالف أي كل عقوبته حتى 6 أشهر، كل من خالف أي نص من نصوص هذا القانون. على سبيل المثال، أنا إجيت بدي أشتري منك منتج معين على انه هو شغال، لكن لما استلمته طلع مو شغال، انذرتك بانه او طلبتك بانك ترجع لي اياه بسبب وجود عيب وخالفت هذا الامر، في عقوبه. لكن هل العقوبه هاي يعني
1: رادعه؟
0: هل العقوبه رادعه؟
1: لا.
0: طب ممكن يحكم اسبوع. طب هذا الشخص هو مش، لا تقف على الشخص هذا بالضبط. احنا التجاره الالكترونيه لا تقف على ابو العشرة وعلى المنتجات البسيطة، أصبحت تتجاوز ذلك.
1: شو صار عندك حالات؟ أعطينا حالات، خلي الناس تستفيد من الحالات اللي إجت عليك على أقل تقدير.
0: مبارح إجتني حالة، بنت مهرها 6,000 دينار، دخلت في مجال تواصلوا معها، إحنا شركة فلان الفلانية، بدنا تدخلي معنا في بيع المنتجات. هاي البيع المنتجات نعطيك على مشكلة بوهموك يعني، وبكون موثق طبعا، توثيق هسه 9 دولار، يعني أي منصة موثق 9 دولار، ميتب كليات 9 دولار الآن، وأعداد بتصل لمية ألف، تقدر تشتري حتى أعداد حقيقية، وصار كل واحدة لها تسعيرة، أعداد حقيقية وأعداد وهمية، يعني صف متابعين وهميين ومتابعين حقيقيين أصبحت تشترى. الآن ادخلي معنا على مجال التجارة الإلكترونية، شنطات وكذا ومن ربحك، ادخلي معنا بمية دولار، أودعي 100 دولار، أودعت 100 دولار، طبعا بربحوك، بيعطوك أول إشي مثلا 9 دولار، 20 دولار، 30 دولار، 50 دولار، إلى أن تطمع. هسه كيف ببين معهم طمع؟ بصير تودع أكثر، بكل لحظة تودع أكثر، بلحظة من اللحظات بقول لك اتبع الخطوات التالية حتى تقدر تسترد المبلغ. أنا أعتذر، أخطأت بالخطوات. إلى أن وصل مبلغ هذه البنت اللي هي 6,000 مهرها اتخذ كامل وأصبحت غير قادرة على إرجاعه.
1: أوف.
0: هذه حالة بسيطة من الحالات.
1: هاي يعني لو ترفع شكوى شو بدها تستفيد؟
0: الآن بهذه الحالة للأسف فيما لو كان هنالك ترخيص له بده ترفع دعوة مطالبة مالية لأنه عقد تجارة إلكترونية.
1: وإذا ما كان له ترخيص،
0: إذا ما كان مرخص فهو مشروع وهمي، بده ترفع قضية احتيال لأنه جريمة الاحتيال الإلكتروني في المادة 10 أخذت 3.
1: صحيح، بس المشكلة هذول بالاحتيال ما بيكونوا شركات أردنية، بيكونوا خارج الأردن.
0: هو بالبداية قلت إنها جريمة عابرة للحدود، أصبح صحيح. كله يمارس من خارج الأردن، لأن الأردن بالنهاية لما توصل حساباتك تودع بشكل يومي مبالغ كبيرة طبيعي بده يستدعوك. صحيح. أول البنك بيستدعيك وبيخاطب الجهات الرسمية بأنه هذا يودع بحساب مبالغ مالية كبيرة، فكلها أصبحت من برا.
1: اليوم إذا أنا انطلب مني إعلان ورحت أنا عملت الإعلان وكان المنتج غير صحيح اللي ببيعه، كعامل اليوم مؤثر اعتبرني ماشي، وإجت علي شركة قالت لي اعمل لي هذا الإعلان مقابل هذا المبلغ لدواء محدد، وهذا الدواء ما إله ترخيص، وأنا طلعت روجت عنه وفي ناس تثق فيه مثلا ماشي، إجيت أنت اشتريت وقلت عامر حكى عنه معناته كويس، رحت أنت اشتريت وطلع وضار بصحة أو أنه غير صحيح، هل يحق لك أنت اليوم كمشتري أنك ترفع قضية علي أنا اللي روجت لهذا الإعلان أم لا؟
0: المؤثر لا ما بطلع، لأنه هذا عقده منفصل عن عقدك. أنا عقدك معي كشراء، أنا ببيع المنتج، أنت عقدك معي مش كمؤثر كمستهلك. عقدك معي عقد شراء، الآن عقدك مع المؤثر تمام هو عقد تقديم خدمة.
1: صحيح.
0: الآن هذا عقد منفصل
1: ماشي، لكن هذا يقدم خدمة لشيء غير صحيح.
0: الآن فيما لو صرح على أنه مرخص تمام وكان واضح على أنه غير مرخص، هنا يعتبر شريك بالجريمة.
1: طيب. يعني طيب جميل، إذا طلع قال لي هذا الدواء كويس وطلع الدواء غير مرخص، ماشي غير مرخص، هذا الدواء غير مرخص أو هذا المنتج غير مرخص وطلع قال لي عنه كويس، ألا يعتبر أنه ساهم في تضليل المستهلك؟
0: هو الآن الجريمة حتى تأخذ فيها يشترط فيها الركن المعنوي، القصد الجرمي، العلم. العلم والنية، هل يوجد عنده علم؟ إذا ثبت للمحكمة على أنه يوجد علم نرجع للخطوة الأولى.
1: كيف يروجوا ما عندوش علم؟
0: أنا لما أجي أروج كمش يعني في مجال هذا اشتغلنا فيه، لما أجي أروج أو أوقع عقد معك على ترويج منتج معين كمشهور يعني
1: ماشي.
0: الآن مشاهير السوشيال ميديا بيعلن مثلا لكريم معين
1: ماشي.
0: الآن أنا ما راح أسألك إذا مرخص أو غير مرخص، ممكن تسأل، ممكن الآن فيما لو ثبت أنك تعلم بأنه غير مرخص وساهمت في هذا الشيء وأعلنت إله تمام، أنا بناء على هذا تقديمك أنت شريك في الجريمة. الآن من حيث مقدم الخدمة، مقدم الخدمة طبعا في قانون الغذاء صحيح. والدواء يحاسب عليه وفي عقوبات نعم. موجودة فيه.
1: ماذا تنصحهم المشاهير اليوم اللي بيروجوا لهذه الإعلانات؟ شو بتنصحهم؟
0: ابتداء يطلب الرخصة.
1: يطلب الرخصة.
0: ابتداء يطلب الرخصة في رخص فيما لو كان منتج مثلا يطلب موافق يعني موافقة من الغذاء والدواء، الأصل إنه يطلب إبراز الرخصة. فيما لو كان مجرد سلعة مثلا مواد بناء أو شيء معين أو سيارة، أطلب السجل التجاري، يعني مفروض أنك
1: تطلب أول شيء الرخصة حتى تحمي حالك،
0: هذا أول شيء
1: الآن
0: بس إحنا الأشكالية في الموضوع مش حماية المشهور، إحنا بدنا نحمي المستهلك.
1: ما هو إذا المشهور ما روج لشيء إلا إذا كان صحيح، هذيك ساعة بيحمي المستهلك قبل ما يحمي حاله.
0: طبيعي. الآن هذا
1: طب حماية المستهلك
0: مشكلة حماية المستهلك، حماية المستهلك قد يكون هذا المنتج مرخص والمستهلك أصاب يعني في حالة ضرر
1: صحيح.
0: أو في واقعة غش
1: صحيح.
0: تمام، مثلا ظهر فيه عيب خفي
1: صحيح،
0: لأنه هنا بنرجع لأحكام قانون حماية المستهلك
1: صحيح.
0: الآن إحنا العبرة في هذا الموضوع في هذا عنوان الحلقة هاي إنه حماية المستهلك مش المستهلك الواقعي اللي يطبق عليه أحكام القانون من حيث المزود والمستهلك. إحنا العبرة في هذا التوعية في مجال أنه الشخص المستهلك أن يتعرض للاحتيال أو الغش من أشخاص لا يعتبر بحكم القانون مزودين أصلا فبالتالي يجب التوعية. الآن من ناحية المشهور هذا اللي بيروج للخدمة، المفروض هو النصيحة له أنه يطلب الترخيص، لكن أنا أيضا كمستهلك ممكن أطلب الترخيص، هل هذا الدواء مرخص؟ الآن إذا أبرز لي إلكترونيا أنه مرخص أو غير مرخص، إذا مرخص بستخدمه. الآن أصبحنا نخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، إذا كان غير مرخص وعبر على أنه مرخص، الآن هنا أصبحنا أمام جريمة، اتخذ صفة صحيح. أمام جريمة احتيالية أو غش في البيع إلى آخره من الجرائم.
1: المشكلة العروض وطريقة عرض الإعلان عن هذه المنتجات هي اللي بتجذب المستهلك، بمعنى بدي أروح بقول هاي النظارة أنا بعرف أنه حكا 100 دينار بقول لك بس ب10 ليرات، مشكلة الناس بتروح وبكون عندها شك 90% أنه نصب. بس بروح بشتروها.
0: أنا كنت أقع فيها قبل شهر يعني، كنت في منتج معين غالي وجدته بسعر، لما فتت طلب مني رقم البطاقة، عرفت رأسا يعني الآن أنه طريقة احتيالية، يعني مستحيل منتج من 200 إلى 10 دنانير
1: صحيح
0: أصبحنا يعني في شيء غير واقعي. فلازم المستهلك أو طالب الخدمة أو المشتري يكون عنده وعي من حيث السعر. يستحيل أنا كمنتج يعني زي ما احنا زي ما نقول بالعادة يعني لا تنام بالقبور وتحلم احلام مزعجة، يعني منتج كنت اشتريه بس علينا اشتريه ب200 الاقيه فجأة بعشر دنانير، اصبحنا امام امر غير واقعي.
1: احنا بنقول في ان بالموضوع،
0: في ان بالموضوع.
1: طيب نعم. تنصح الناس اللي بنتصب عليها او يتم الاحتيال عن طريق تجارة الكترونية تتجه للمحاكم؟
0: طبعا
1: يرفعوا قضاء.
0: أنا ممكن تتجه للمحاكم، ممكن حماية المستهلك. إذا كانت مبالغ ضئيلة ممكن إلى تلجأ إلى مديرية حماية المستهلك، ممكن من خلال منصة خدمتي، يعني في منصات الدولة المؤسسات مشكورة، وزارة الصناعة والتجارة بتقدم شكوى، بتابعوا هذه الشكوى وبيغلقوا المؤسسة أو بتابعوها أو بحولوها إلى المدعى العام إلى آخره من التفاصيل من حيث الإجراءات القانونية.
1: يعني تنصح بذلك؟
0: طبعا تنصح.
1: شكرا جزيلا لك المحامي المختص بالجامعة الدكتور أستاذ مصطفى، شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم بزيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها مع الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد أن شهدت جلسة أمس جدلا نيابيا بشأن بعض التعديلات. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب. وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجراً عدداً من البلدات والقرى في الضفة الغربية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
8: ملقان بلا لحص لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
12: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI،
13: ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
14: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم، ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعادي. أسعد الله صباحك مهندس زياد.
1: صباح الخير أخي عامر، وصباح الخير للمستمعين ولقناة عين سيدي.
0: الله يبارك فيك سيدي. أنا بدي أطرح عليك كم سؤال، وورد عبر على لساني خبير طاقة قال بأنه فاقد الكهرباء يوزع على فواتير المواطنين.
1: صباح الخير أخي عامر.
0: الله يحييك.
1: لا لتوزيع الفاقد، لا يوجد شيء بالمنظومة أنه نوزع الفاقد الكهرباء. وسابقا أخي عامر أنا حكيت بهذا الموضوع بشكل مفصل، واليوم بكرر حكي أنه اليوم الفواتير الصادرة للمشتركين وأنا وإنت منهم هي فواتير عبارة عن استهلاك طبيعي للكهرباء. اليوم أمن التزود بالكهرباء هو واجب لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنظم والمراقب على شركات الكهرباء، شركات توزيع الثلاث، واللي بدورنا أن نحافظ على استدامة إصالة تيار الكهرباء على مدار الساعة. توزيع الفاقد لا يوجد، الفاقد يصدر بقرار من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
0: نعم.
1: بنسب معينة.
0: كم بالله نسب الفاقد عندنا مهندس؟
1: سيدي العزيز احنا يعني لازم احكي وبشكل واضح وبكل شفافية اليوم.
0: نعم.
1: خلال من بداية عام 2023 ولغاية نهاية عام 2025 الفاقد الكهربائي لدى شركات التوزيع نزل 3%، يعني كان تقريبا 13 اليوم وصلنا لرقم 10، ومستمرين بالعمل وبالتشاركية وبالرقابة على هذا القطاع.
0: طيب.
1: حتى نصل للأرقام اللي نصل لرقم أقل من 10، وهذا إن شاء الله مؤشرنا الرئيسي وهدفنا الرئيسي، بحيث أنه تكون الكهرباء تصل للمشترك بكفاءة عالية.
0: طيب.
1: ولا يوجد توزيع للفاقد على المشترك.
0: طيب. من يتحمل الفاقد إذا مش المشترك؟
1: سيدي العزيز اليوم إذا أنا كمجلس مفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أخذت قرار بأنه نسبة الفاقد اليوم 10%، إذا الشركة تجاوزت هذه النسبة تغرم.
0: إذا الشركة تجاوزت نسبة 10% تغرم.
1: تغرم في آلية احتساب حسب طبعا الأنظمة والقوانين وحسب الرخص اللي يعني إحنا معطينها للشركات هاي. اليوم ما في هيك الموضوع أنه والله زياد السعايدة قرر انه الفاقد 11، يلا يا شركة كهرباء انتوا بدكوا تساوي 11 او 12، لا في آلية عمل. في
0: يعني الشركات من تتحمل الفاقد اليوم
1: سيدي لما نقول 10%؟
0: نعم.
1: هذا قرار مجلس المفوضين، لا تتحمل الفاقد، الفاقد بيكون.
0: نعم.
1: ضمن المنظومة، يعني احنا بنكون حاسبينه ضمن المنظومة. لكن إذا مثلا تجاوز هذا الرقم، وأنا لما أقول لك أنه من الثلاثة من 23 لغاية نهاية 25.
0: نعم.
1: نزل الفاقد من 13 إلى 10، هذا جهد وعمل وتطوير منظومة ومتابعة وضبط عمليات الاستجرار غير مشروع، كل هاي الإجراءات.
0: نعم.
1: بين الهيئة وبين الشركات عمل على مدار الساعة أخ عامر.
0: طيب.
1: حتى أنه نوصل الكهرباء لكل المواطنين بالفولتية المناسبة لهم.
0: هل ساهمت العدادات الذكية بتخفيض الفاقد خصوصا الاستجرار والسرقة؟
1: بالتأكيد، لأنه اليوم إحنا المنظومة عليها رقابة، في غرف عمليات تعمل على مدار الساعة. اليوم من خلال المنظومة الذكية اللي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية، والبحمد لله اليوم إحنا وصلنا لنسبة 100% باستبدال العدادات الذكية لدى المشتركين اللي عندهم كهرباء. هذا الأمر ساعدنا بالوصول السريع إلى الاستجرار الغير مشروع.
0: نعم. طيب فيما يخص التعرفة عبر الزمن.
1: نعم.
0: الحديث بأنه هذه التعرفة تعني ارتفاع فاتورة الكهرباء من 10 إلى 15% بطريقة غير معلنة، دقيق هذا الحديث؟
1: هذا الحديث غير دقيق سيدي العزيز، وأنا بقول لك اليوم التعرفة بشكل عام تصدر كمان عن مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اللي هي بتنظم هذا القطاع لا رفع للتعرفة الكهربائية.
0: لا رفع
1: لا رفع للتعرفة الكهربائية
0: ولا المرتبطة بالزمن بتزيدها مهندس؟
1: نعم
0: المرتبطة بالزمن بتزيد الفاتورة
1: 10-15%. احنا طبقنا التعرفة المرتبطة بالزمن على بعض القطاعات
0: صحيح،
1: واليوم هذه القطاعات منهم القطاع الصناعي قاعد بشكرنا ليل نهار انه لازم من زمان عملتونا هاي التعرفة، لانه بعض المصانع نزلت فاتورته بمبلغ قيمة 20,000 دينار.
0: يعني التعرفة المرتبطة بالزمن تخفض الضريبة.
1: التعرفة المرتبطة بالزمن أخ عامر إيش المعني فيها؟ إنه أنا اليوم متى أستخدم الكهرباء أو متى أقدر أوفر بالكهرباء، وهي بتجي على مدار 4 مراحل.
0: نعم.
1: داخل الذروة، خارج الذروة، الذروة الجزئية، وإذا أنا عملت نقل للأحمال مثلا من الذروة رحت لخارج الذروة بوفر من 10-15%، مش بزيد من 10-15%. وعندنا تجربة على بعض القطاعات، وتقدر أخ عامر تتواصل مع رئيس غرفة الصناعة في الأردن وتتواصل مع الصناعيين، راح يقولوا لك، وإحنا طبعا طبقناها من بداية من خلال تقريبا 2 سنين على القطاع الصناعي، خلينا أحكي بالذات لأنه هو أول قطاع بلشنا فيه.
0: نعم.
1: وحققت وفورات، واليوم هاي التجربة ممارسة موجودة. يعني
0: سينطبق ذات الشيء على المنزلي في حين إعلان المنزلي، يعني بالمنزلي كمان راح تنقض.
1: لا يوجد في الوقت الحالي أي تغيير على التعريف
0: المنزلي.
1: نعم.
0: طيب بدي أسألك
1: سؤال. ولا رفع للتعريفة.
0: نعم. طيب
1: يعني هاي بدي أكد عليها، لا يوجد رفع للتعريفة الكهربائية. أؤكد، قبل اسبوعين حكيت انا وياك، كان
0: صحيح.
1: في ساعات النائب حاكي فيها،
0: صحيح.
1: وبرد اكد هذا الحكي.
0: طيب ال 819 مليون مجموع الذمم على المشتركين لصالح شركات الكهرباء، ما قصه هذه 819 مليون اللي هي ذمم متراكمه؟
1: كيف هي ذمم متراكمه؟ اليوم احنا منذ تقريبا ما يعني مارسنا معاملة استبدال العدادات الذكية أصبحت الذمم واضحة بشكل واضح، لأنه لا يوجد عنصر بشري في متابعة هذه العملية. اليوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التوزيع الثلاث، كل التسهيلات لكل مواطن في كل منطقة في المملكة الأردنية الهاشمية، حتى أنه نعمل تسويات لتسديد هذه الذمم.
0: هل من الممكن أن يكون هناك خصم؟ هل يمكن أن يكون هناك خصم على ضرار المخالفات مثلا؟
1: لا، اليوم ثمن الطاقة لا يوجد عليه خصم.
0: ثمن الطاقة لا يوجد عليه خصم.
1: لا يوجد عليه خصم، لأنه هاي كلفة الطاقة هاي مدفوع ثمنها.
0: أها.
1: مدفوع ثمنها. اليوم إحنا بنعمل تسهيلات.
0: نعم.
1: بتقسيط هذه الذمم، وأنا من خلالك أخ عامل.
0: فضل.
1: أي مواطن بإمكانه إذا كان في أي تعطيل لعملية التسهيلات مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
0: نعم.
1: وإحنا أبوابنا مفتوحة لهم حتى نسهل لهم الإجراء ونحافظ على استدامة إيصال التيار الكهربائي.
0: طيب هل هناك 160 مليون دينار سنويا تدفع من المواطن كتأمينات على العدادات، تأمين على العداد؟
1: سيدي العزيز، اليوم التأمينات هو مبلغ مش ثابت أول.
0: نعم.
1: شيء ومش بشكل سنوي. اليوم أنا زيادة السعيدة بدي أركب عداد كهرباء لبيتي.
0: نعم.
1: فبدفع تأمين، الهدف من التأمين هو ذمة شهرين. نعم سيدي.
0: مستردات هذول التأمينات مهندس؟
1: إذا أنا تنازلت عن العداد وما بدي كهرباء بالتأكيد فورا برجع له.
0: طيب ذمة الشهرين تساوي مبلغ سعر العداد يعني ولا أقل؟
1: لا سيدي، اليوم العداد الواحد فاز تأمينه 35 دينار. وأنا أعتقد أنه اليوم
0: وتكلفته
1: ما في ناس بصرف يعني أقل من 40-50 دينار شهري. مع التكنولوجيا المتطورة والاستخدامات للأجهزة الكهربائية الموجودة في العالم يعني.
0: طيب سؤال أخير بدي أسألك إياه، اللي هو حول موضوع البنزين. في مناطق أماكن بالأردن اليوم بتبيع بنزين مستورد من دول شقيقة وتباع باللتر للمواطن، شو قصة هذا البنزين؟ وهل تنصح
1: اليوم
0: فيه؟
1: إحنا طبعا بيع البنزين المستورد بالشوارع، يعني انت قصدك مش من خلال محطات المحروقات؟
0: لا لا لا، مش خلال محطات المحروقات،
1: حاطين براميل على جنب الشارع وبيبيعوا فيه.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: أخي عامر، هذا الشيء ممنوع. هناك في تشارك بيننا وبين الجمارك وبين المؤسسات المعنية لمتابعة هذا الملف. احنا اليوم دورنا الأساسي أمن الطاقة، تزويد المواطنين المستخدمين للمشتقات النفطية من خلال محطاتنا المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات ذات العلاقة. في متابعة من خلال هذه الشراكة بيننا وبين المؤسسات الحكومية والجمارك لمتابعة هذه العمليات الموجودة بالشارع وإيقافها.
0: طيب هل تم ضبط محطات مرخصة بالأردن مخالفة بتعبي بنزين؟ لأنه في بعض المواطنين اشتكوا من جودة البنزين التي تباع في بعض المحطات.
1: أخي عامر، اليوم احنا خلال عمدار الساعة فرقنا الميدانية والضابطة العدلية مع المواصفات والمقاييس نعمل جولات عشوائية.
0: صحيح.
1: من بداية السنة ولغاية تقريبا 5 أو 10 أو 8 تبين عندنا خلل بتقريبا 12 محطة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المحطات من خلال مؤسسة المواصفات ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجهة المنظمة والمرخصة لهذه المحطات.
0: نعم.
1: الإجراءات في إغلاق، في تحويل للمحكمة، في متابعة قانونية لكل من يخالف القانون الأردني.
0: طيب هل لديكم توجه لإعادة النظر في الرسوم أو آليات احتساب الطاقة الشمسية للمنازل؟
1: أخ عامر، بس إيش آلية احتساب إيش؟
0: آلية جديدة، آليات احتساب للطاقة الشمسية للمنازل، يعني في
1: إعادة. لا سيدي، اليوم إحنا صدر نظام بسنة 2024 التغذية الراجعة بعد تقريبا سنة ونص، عملنا بعض التعديلات بالتشارك وبتوجيه من معالي وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة وبالشراكة مع جميع الشركاء.
0: نعم.
1: سيكون هناك إجراءات جديدة، تسهيلات أكثر للمشتركين وللمواطنين وللمستثمرين بموضوع الطاقة المتجددة.
0: شكرا جزيلا لعطوفة المهندس زياد السعيد رئيس هيئة الطاقة والمعادن. شكرا لك مهندس. شكرا
1: شكرا, شكرا أخي عامر.
0: شكرا, شكرا, شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500 جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك. ريف صحة

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعتكم من جديد عبر 0784631311. وأهلا يا راكز.
1: يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: ربي يعافيك على خير.
1: يعطيك العافية أنت والفريق كامل اللي بيعمل على هذا البرنامج.
0: الله يحييك ويبارك. الله يحييك.
1: وبتمنى أنك تسمعني للنهاية لأنه بدي أحكي في قطاع حيوي.
0: تفضل.
1: جدا في الساحة الأردنية.
0: تفضل خيو.
1: بدي أتحدث عن قطاع المخابز. دور النقابة العامة لأصحاب المخابز. أعطيك نبذة سريعة بس.
0: تفضل.
1: إنه النقابة تم إنشائها في عام 1971 بقيادة قطاع المخابز. يعني له على أرض الواقع 55 سنة. بضم أكثر من 3000 صاحب مخبز. بيستفيد من هذا القطاع عشرات الآلاف.
0: صحيح.
1: من الأسر العاملين في القطاع.
0: صحيح.
1: تم تصنيف المخابز من خلال وزارة الصناعة والتجارة لقسمين آلي وغير آلي. وأيضا النقابة وضعت نظام داخلي لتسيير عمل النقابة. بضم قوانين وتعليمات بتنظم العمل. في 71 حدثوه في 85. تخيل من 85 للآن 41 سنة ما تم تحديثه. النقابة تشتغل على نظام موضوع له أكثر من 41 سنة.
0: ليش لم يتم تحديث النظام وجهة نظرك أخوي راكز؟ وأنت عندك أنت صاحب مخبز؟
1: أنا صاحب مخبز طبعا وعضو هيئة عامة.
0: طيب.
1: ومطلع كثير على دور النقابة.
0: طيب لماذا لم يتم تحديث النظام من 41 سنة؟
1: ما في اهتمام من إدارة النقابة بتحديث وتطوير النقابة والقطاع. تقصير أبدا مباشر من إدارة النقابة. للأسف الشديد النقابة اليوم تدار بعقلية الاحتكار والاستحواذ على القرار وتجاهل أعضاء الهيئة العامة. يعني إحنا كأعضاء هيئة عامة إحنا بنطالب إنه نجتمع معها ونجلس ونشكي ويعني نتناقش إحنا وياهم في هموم مشكلات القطاع على الأقل.
0: متى آخر مرة اجتمعتكم هيئة عامة بالنقابة؟
1: ما في اجتماع ما صار. هو الاجتماع لازم يصير بالسنة مرة مع الهيئة العامة.
0: صحيح.
1: مرفوض. وكلفنا أحد الزملاء أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ هاني الطراونة وطلب من رئيس النقابة ومن أمين سر النقابة إنه الهيئة العامة بدها تجتمع معكم بدها تناقشكم في بعض الأمور. إطلاقا ما ردوا لا بإيجاب ولا بقبول ولا برفض ولا كأن إحنا موجودين.
0: طيب أنتوا بالنقابة في انتخابات للنقابة مزبوط؟
1: إذا بتسمح لي.
0: كمل تفضل.
1: الآن راح أوصل لموضوع الانتخابات
0: سيدي حتى تكون بالصورة. ومعنا على الهاتف أيضا نقيب أصحاب المخابز الأستاذ عبد الله الحمام.
1: تفضل. يا ريت أنه بعد ما أعطي الملاحظة.
0: طبعا طبعا طبعا بس أنا لازم أحطك بالصورة طبعا
1: من خلالك.
0: طبعا لا طبعا طبعا
1: انت المواضيع اللي إحنا بنحاول أنه نناقشها داخل النقابة مع النقيب وأعضاء المجلس. مثلا الآن في تصنيف الوزارة أنه المخابز آلي وغير آلي.
0: نعم.
1: طب انتوا يا نقابة التزموا في التعليمات هذه. النقابة تلتزم وما تخلي المخابز الآلية تتغول وتعتدي على المخابز اللي هي الصغيرة الحجرية. بمعنى انت مخبز آلي ليش بتخبز عندك طابون؟ ما انت مصنف مخبز طابون. طب هذا هو المخبز هذا الصغير عايش من وراء رغيف الطابون ورغيف المناقيش. لما انت كمخبز آلي بدك تشتغله اعطيت نفسك الحق بانك تشتغله نفس الحق اللي انت اكتسبته اعطيه للمخبز الحجري ايضا. خليه ينتج خبز آلي وينتج خبز حمام وكعك ويترزق الله. او انه نلتزم في التعليمات وفي القانون الآلي آلي والحجري حجري.
0: نعم.
1: اثنين اللي هو تنظيم سوق توزيع الخبز والمنتجات الثانية. انتوا كمخابز آلية كبيرة بتيجوا بتوزعوا في جنب المخابز الصغيرة وللدكاكين ولكذا ويعني أضعفت أنت صاحب المخبز الحجري. أنت تعرف أستاذ عامر وعلى الهواء أغلب أصحابين المخابز اللي مكسور عليه فواتير كهرباء اللي
0: حجري
1: فواتير مي الحجرية.
0: صحيح.
1: لأنه بسيطة شو بشتغل كم كيس طابون كم رغيف مناقيش
0: وكم ساعة بشتغل
1: طول النهار
0: طول النهار
1: الساعة 6 الصبح للساعة 8 و9 بالليل وأحيانا ممكن يوصل 10 بالليل عشان يقدر يبيع آخر أكمل رغيف عنده. بغير هيك بنكسر. التوزيع قاعد بيأثر عليه كثير. عدا عن ذلك مخبز في الزرقة بروح بوزع في عجلون في بوزع في المفرق بوزع في إربد. طب ما هاي المحافظات كلها مغطية. ليش ما يتم تنظيم التوزيع؟ احنا مش بنقول لك ما توزع، اذا عندك مستشفيات، عندك مصانع، عندك شركات، انت بتوزع لها،
0: انت ذاهب الى تنظيم التوزيع،
1: تنظيمه. احنا ننظم السوق، سوق التوزيع، بحيث انه الكل يستفيد والكل يترزق.
0: نعم،
1: عرفت. الان بنرجع بنقول مثلا نصوص النظام الداخلي. نص النظام الداخلي بيقول وحدد مواعيد الاجتماع للمجلس، مجلس الإدارة وللهيئة. طب تلتزموا في المواعيد هاي يا جماعة، بدنا نجتمع معكم، بدنا نناقشكم، بدنا نسولف معكم، راضين نهائيا أن نجتمع معهم. النظام الداخلي بكونه الأستاذ عبد الإله على الخط هو يجاوب ليش النظام الداخلي معمول فيه من 1985 41 سنة ما واكبنا أي تطور ولا حداثة ولا يعني ما تغير عنا إشي. مش معقول انه ما طيب. ما تحدثت التشريعات والقوانين.
0: استاذ ركز، نعطي الاستاذ عبد الاله الحموي الاجابه على هذه الاسئله.
1: التحديث لازم يكون بعد عرضه على الهيئه العامه، لانه من صلاحيات الهيئه العامه هي اللي توافق او ترفض. انا اذا بتسمح لي
0: طبعا،
1: انا كلهم بس ضايل لي اكمل نقطه ويجاوب براحته.
0: تفضل.
1: عرفت؟ لانه عشان ما اقاطعه.
0: تفضل.
1: ثانيا انه انت سألني عن موضوع الانتخابات، واصلا النقابة مش ملتزمة بشروط الانتخابات.
0: كيف
1: يعني؟ كيف يعني؟ هلا مثلا من شروط اللي لازم تنطبق على المترشح انه يكون معه عدم محكومية. موضوع بسيط.
0: نعم.
1: احد المترشحين ترشح وهو ما معه عدم محكومية ونجح في الانتخابات وجاب عدم المحكومية، طبعا اللي بحكي لك اياه موثق بالتواريخ وبأوراق رسمية،
0: اها،
1: جاب عدم المحكومية بعد موعد الانتخابات. طب هو الأصل إنه أنا لما بدي أتقدم
0: قبل
1: الانتخابات،
0: صحيح،
1: قبل في فترة معطونيها أسبوع، خلال هذه الفترة بدي أقدم أوراقي من ضمنها عدم المحكومية. هذا اللي ترشح ما غير حاصل على عدم المحكومية، لسه اللي أدهى وأمر من هيك حتى إنه رئيس فرع للنقابة قدم أوراقه، عرفت، على انه بملك مخبز، بس هو على ارض الواقع ما بملك مخبز.
0: طب الاوراق شو جدا. الاوراق مزوره يعني؟
1: هلا انا ما بقول انها مزوره،
0: اها،
1: انا ما بقول انها مزوره، انا بقول هو جاب اوراق، لكن هل على ارض الواقع بيملك مخبز؟ انا على فكره استاذ عمر متابع برنامجك، قبل كم من يوم احدى الاخوات اتصلت وقالت على موضوع، اذا كنت تتذكر من كم من يوم،
0: صحيح،
1: موضوع مطبخ وما مطبخ ودفعة عربون، وعلى أرض الواقع ما كانش فيه عند زلمة مصنع يصنع مطابخ.
0: صحيح، صحيح.
1: أنت جبت أوراق قدمت لنا، طب ما هو أنت نفسك يا رئيس النقابة وأعضاء النقابة عارفين إنه هذا الزلمة ما عنده مخبز، ولو جاب أوراق. أنا بدي أجيب الآن سؤال استاذ عامر،
0: يعني أنا بإمكاني اليوم، أنا عامر بإمكاني أنا أروح أجيب رخصة تجارية إنه عندي مخبز وأنا على أرض الواقع ما عندي مخبز، بس معي ورقة بتقول إني عندي مخبز مثلا.
1: أنا بحدد شخص تحديدا اللي هو رئيس فرع الزرقاء، جاب أوراق إنه هو صاحب مخبز، من خلالها هو تقدم وترشح ونجح. على أرض الواقع هو ما عنده مخبز، والآن يعطيني العنوان بطلع أنا وياك على المخبز وبروح نشتري منه إذا هذا المخبز موجود.
0: طيب،
1: لكن انا باكد لك انه هذا المخبز مش موجود.
0: طيب انتم تابعين لاي وزاره بالله اخوي راكز؟
1: هلا من حيث العمل،
0: نعم،
1: وزاره الصناعه والتجاره، من حيث النظام الداخلي يفترض انه الانظمه الداخليه تتصادق من وزاره العمل.
0: العمل. طيب، ظل ملاحظات عندك استاذ راكز؟
1: والله تفضل. بس ملاحظتين اخيرات.
0: لا تفضل تفضل تفضل تفضل.
1: لانه كان في منافسين قويين نازلين على الانتخابات استحدثوا شرط هو اصلا يعني اصلا هو مش موجود في كل النظام الداخلي، بيقول انه انت عشان تتقدم للانتخابات لازم تكون صاحب مخبز لك سنتين. طب هذا من وين اخترعته؟ ليش؟ لانه في سين وصاد منافسين قويين ما لهم مش سنتين اصحابين مخابز. عرفت؟ بدك اذكر التفاصيل الان؟ بذكر اذا تعطيني مجال، وبذكر اسماء
0: وتفاصيل. لا لا لا، بدون اسماء استاذ راكز، انت قاعد
1: بدون اسماء
0: بتتحدث شكوى وتتحدث بالعموم، وخليها بالعموم افضل وكويس انه معنا النقيب حتى يكون هذا نقاش.
1: على نقابتنا، بتمنى على نقابتنا وعلى النقيب انه تبتعدوا عن سياسه تكميم الافواه.
0: تكميم افواه.
1: احنا جماعه ما بنتهدد، ومش كل مين واحد بنتقد النقابة معناته لازم ينفصل من النقابة.
0: كيف التهديد؟ بفصلك من النقابة؟
1: وفصلوا أشخاص من النقابة لأنهم انتقدوا النقابة. حتى راح يعني انا ذكرت اسمه يعني هو سقط سهوا صرت ذاكر اسمه انه اللي وجه لهم الدعوه انه اعضاء الهيئه العامه بدهم يجتمعوا معكم هو هاني الطراونه عضو مجلس وجهوا له انذار نهائي عرفت بالفصل وليش انتقدهم في موضوع غدا يعني انهم بيجيبوا اكل على حساب الهيئه العامه عرفت هم اصلا مش ملتزمين في مواعيد الاجتماع ويوم ما يجتمعوا بيجيبوا غدا بتروح بكلف من 300 ل 500 دينار على حساب مين الهيئه العامه الهيئه العامه مش مسامحيتكم يا عمي في هذا الغدا ان شاء الله بكلف ليره هذا سحت وحرام ما بصير تاكل من مال العام بدون موافقه الهيئه العامه
0: طيب انه انت استاذ راكز
1: بهذا المال
0: كويس استاذ راكز
1: في موقع مسؤوليه وتقول والله احنا هيك اتفقنا
0: ماشي
1: اتفقت
0: استاذ راكز خليك معي على الهواء اذا سمحت عبر الهاتف ومعاي نقيب اصحاب المخابز والحلويات استاذ عبد الله الحموي اسعد الله صباحك استاذ عبد الله سمعت ما تفضل به الاخ راكز تفضل
2: صباح الخير يسعد صباحك
0: وصباحك
2: يا سيدي انا ما بدي احكي كل اللي انحكى بهذا بيحكي فيه
0: نعم.
2: هذا شيء مش مضبوط وكله بيمشي حسب النظام الداخلي وما
0: متى كان اخر اجتماع للهيئة العامة استاذ عبد الاله
2: اجتماع الهيئة العامة بتجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا بالنصف الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة دعوة اولى ودعوة ثانية بحالة ما يحضر نصف اعضاء المجلس بتتأجل مرة ثانية
0: كم مرة تأجل
2: تتأجل لمدة اسبوعين
0: اها وتم يعني خلال هذا العام كان في هيئة عامة
2: طبعا كان في هيئة عامة وصارت على فيها الانتخابات يعني اجتمعنا وصار فيها الانتخابات طبعا سبب الانتخابات جاء في تأخير بسبب ظروف كان في المنطقة ظروف حرب غزة وإيران موادة ويعني صار فيها تأجيل وجاء رمضان فتأجلت يعني فترة بسبب الظروف اللي كانت في المنطقة هذا كله طبعا بيكون في تنسيق مع وزارة العمل ومع وزارة الصناعة يعني حتى ما بنشتغل نحن من راسنا يعني
0: طيب
2: النقابة بتلتزم تحديث أو النظام أو هذا النظام بده اجتماع هيئة عامة عمره ما صار طلب فيه هذا الحكي هذا الحكي عمره ما صار طلب فيه
0: طب هل النظام يحتاج إلى تحديد
2: النظام
0: اليوم؟
2: النظام الداخلي واضح وصريح بقول لك تجتمع الهيئة العامة اجتماع النص الأول من شهر كانون الثاني مادتين تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في أمور معينة بناء على دعوة توجه إلى أعضاء وذلك بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة العامة رئيس مجلس النقابة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع بقرار للظروف هذا الحكي في حالات طوارئ في حوالات طوارئ
0: استثنائي أنت تتحدث عن استثنائي لكن كل عام في هناك اجتماع الهيئة العامة مش استثنائي
2: طبعا تم الاجتماع حتى بالداخل في غرفة التجارة وأشرف عليها رئيس غرفة التجارة وأعضاء مجلس غرفة الاجتماع
0: طيب.
2: وتم الانتخابات بخارج عن أي موضوع تاني وتمت انتخابات بكل شفافية وما كان فيها كل اللي بنحكى فيه يعني دائما سبحان الله لما واحد ما بينجح بصير بده يحمل مسؤولية لا غيره
0: طيب هل هناك احتكار للقرار وتجاهل الهيئة من قرارات أو مطالب من الهيئة العامة؟
2: أبدا ما تم أي مطالب الهيئة العامة المطالب اللي بيحكي فيها بيع الآلي وبيع الخبز وبيع حاد كان في اجتماعنا مع وزير الصناعة والتجارة مرتين اجتمعنا بحضور اللي بيحكي فيه انه هاني الطراونه اللي كان هو السبب وعدنا ووزير الصناعه اخذ قرارات في انه ممنوع نقل الخبز من محافظه لمحافظه بيع المحافظات توزيع الخبز الا بالمحافظات ممنوع الا من كل محافظه بمحافظتها ممنوع مثلا يطلع مثل ما بقول من الزرقاء او من اي منطقه على إربد
0: أو محافظة
2: على الجنوب كل منطقة بمنطقتها كل هذا الحكي تم مع وزير الصناعة والتجارة وزير الصناعة والتجارة كان متجاوب في هذا الموضوع وأخذ قرارات في منع حتى المحلات اللي بتبيع خبز يعني غير من المناطق اللي ما فيها اللي فيها مخابز أخذ قرارات في منعها.
0: طيب فيما يخص الآلي، فيما يخص الآلي وغير الآلي من المخابز،
2: نعم
0: يعني يتحدث بأنه ترخيصه آلي، ليش بيروح بيشتغل على الحجر
2: سيدي؟ المخبز لما بياخذ هدول في مخابز تاخذ رخصتها يشتغل كامل الخبز، كل شيء بيشتغله بمخبزه. هلا بالنسبه للمخابز الحجريه اللي بيحكي عنها، نحن معهم ودائما داعمينهم وحصلنا لهم بياخذوا كل شهر عن كل يوم 4 دنانير 120 دينار من وزاره الصناعه والتجاره، نستلمهم نحن بالنقابه ونوزعهم على مصاحب المخابز الحجريه. هذا دعم لهم كان دور للنقابة فيه، ما منقصر معهم نحن، وأي مشكلة عند أي صاحب مخبز بطرحها نروح من راجع له فيها بالوزارة، كان وزارة العمل أو إن كان وزارة الصناعة والتجارة. النقابة قائمة بالدور وما في عليها أي اعتراض. وبعدين يعني لما أقول لك اجتماع الهيئة العامة، إذا في اجتماع طارئ تقدموا ربع أعضاء المجلس على طول، بنجتمع اجتماع طارئ بس بده يكون في اسباب هذا الاجتماع. يعني انت قاعد في نظام في دوله،
0: كل ما حتى لو كان النظام مثلا من العام 85 لم يتم تجديد النظام في النقابه،
2: يصير تجديد النظام بايش بدك تجدد فيه؟ اذا في شيء لتجديده يحتاج تقدم الهيئه العامه الطلب ونحن من نجدد يعني بنطرحه. هذا بده

0: الاداريه وشايف انه ما مش محتاج تحديث. رئيس فرع الزرقاء بملك مخبز على ارض الواقع؟
1: بملك مخبز.
0: مخبز. واذا سمحت اعطينا عنوان المخبز الان خلينا نكشف عليه اذا في مخبز.
1: انا
0: استاذ عبد الاله. وسؤالي الثاني،
2: اعطيني السؤال الثاني حتى اجاوب عليه لانه لم يقع لدي وقت البرنامج. اذا تفضل استاذ.
0: ايوه عشان وقت البرنامج. شو الغايه انه رئيس فرع الزرقاء يعين امين صندوق امي لا يقرا ولا يكتب؟ شو الغايه من تعيين امين صندوق امي لا يقرا ولا يكتب؟
2: تفضل.
0: امين صندوق يفترض فيه انه بيعرف يقرا ويكتب، مش شرط شهاده جامعيه، لكن اضعف الايمان بيعرف يقرا ويكتب، بيعرف يحسب، لما بيجي مشترك بده يدفع يكتب اللي وصل. ما الغايه من انه رئيس نقابه الزرقاء يعين امين صندوق امي لا يقرا ولا يكتب دوره كامله تزيد على 3 سنوات؟
2: طيب تفضل استاذ عبد الاله. سؤالين، السؤال الاول فيما يخص مخبز الزرقاء.
1: هذا الحكي انثار وطلع كله لا مش مضبوط، كله طلع مش مضبوط. وفي عنا نحن اصلا مكتب محاسبه هو اللي بيدقق على الفروع وعلى عمان وعلى الكل.
0: مكتب المحاسبة بيدقق بعد ما يقدم،
1: هو اللي بيجي بيدقق
0: أمين الصندوق.
1: مش فينا احنا، مش فينا احنا
0: أمين الصندوق وجد للحسابات الداخلية والمحاسب بيدقق الحسابات، أما أمين صندوق لا يقرأ ولا يكتب. وانت بتقول هذا الحكي صحيح؟ لا صحيح.
1: كل الكلام هذا كله افتراء، انا اللي شفته بعد ما
0: تتفقنا من الموضوع. حياتك على الهواء، اعطوني عنوان مخبز على ارض الواقع.
1: لا لا امي ولا
0: اسمه محمد حسن
1: طلع ما في منه. وكله هذا كان بعد ما مع احترامي للاعضاء اللي حكى فيهم من الكتلة الثانية، لما صار يعني بعد انتهاء الانتخابات ما نجحت كامل الكتلة تبعهم، نجح طبعا 4 ومن حي فيهم يعني ما معنا مش تنقعد معهم وما شاء الله صار بدأ هذا المناكفة. أما نحن كنقابة ملتزمين بالقوانين تبع البلد وملتزمين بالنظام الداخلي وما عنا أي إشي. وإذا في أي إشي في محاكم، في محكمة إدارية، وراحوا على المحكمة الإدارية وسقطت قضيتهم، اتهموا أنه هذا وسقطت القضية واستأنفوا وسقطت القضية.
2: ماشي. يعني على ما يبدو بأنه للحديث بقية، لكن لم يبقى لدي وقت في البرنامج، ومضطر أني أشكر أستاذ راكز، ومضطر أني أشكر نقيب أصحاب المخابز والحليات عبد الله الحموي، وسنتحدث بهذا الموضوع بإذن الله لاحقا. على خير والمحبة، ألتقيكم دائما غدا إن شاء واحد أحد إن شاء الله تعالى، سيكون مخصص لمتابعتكم واتصالاتكم اللي ما قدرنا اليوم أنه ناخذها بشكل كامل ومجمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك كما ذكر في الورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات

0: بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم بزيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها مع الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد أن شهدت جلسة أمس جدلا نيابيا بشأن بعض التعديلات. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب. وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك

وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتابعونا، من وين ما عم تحضرونا. طبعا اللي مروحين الجايين بالشوارع بالأزمة، بحب أحكي لكم إنه هلأ بلشنا برنامج كيفك. يسعد صباحكم جميعا، وبنقول كمان اليوم بديكم كلكم مبسوطين ومفرفشين، لأن اليوم عنا كمان قصة جديدة وأسئلة جديدة، وبحب أسمع كل أراءكم على 0784631.

طبعاً يا جماعة، بما أنه هذا الأسبوع هو أسبوع العلاقات الزوجية والطلاق والزواج والانفصال والأسباب والمسببات، اليوم يا جماعة كمان جايتكم بموضوع كمان من المواضيع أنا دايماً بعد أحكي ليش ما إحنا نحكي فيها. اليوم بدنا نحكي عن شخصيات الرجل التي لا تتعاشر أو لا تعاشر، وشخصيات الأنثى كمان التي لا تعاشر. طبعاً كل حدا بالعالم بتلاحظوا أنه في عنده شغلة بقدر يتعامل معها، بقدر يعيش معها، وفي شغلة مستحيل يقدر يعيش معها شو ما كانت، سواء كان بخيل، سواء كان كتير بيكذب، سواء كان حدا نرجسي، أو البنت سواء كانت حدا كتير بنق، سواء كانت حدا بحب دايما يكون كسول ما عندوش طموح. يعني كل حدا في العالم في أشياء عندهم ما بقدر يعيش معها، بس الفرق ما بين هدول الناس وهدول الناس إنه في ناس بيحكوا لك أنا مثلا راضي، أنا ما بفرق معي، أنا ما بغير حد لقبالي، أنا لو فيه هذا الطبع بخليه زي ما هو. وفي ناس بيحكوا لك لا، أنا هاي الشغلة ما بقدر أعيش معها. لهيك سؤالي لكم لليوم، شو أكتر عادي لو كانت موجودة بشريك حياتكم أو بأصحابكم أو بالناس اللي حواليكم سواء ذكر أو أنثى ما بتقدروا تستحملوها أو ما بتقدروا تعيشوا معها، وليش؟ بسمع كل مشاركاتكم على 0784-6-3-1. وصلنا أول مسج من خالد حمدان بحكي سعد صباحك يالين، أكتر عادي أنا ما بقدر أتعامل معها هو الشخص الاتكالي، لأنه هذا الشخص دائما بيكون متعود على أهله أو زوجته يعملوا عنه كل إشي. لازم الواحد يعمل كل إشي من إيده، والرجل هو اللي لازم يكون متعود يحل كل إشي. يسعد صباحكم مليون بالمية يا أستاذ خالد. زي ما حكيت، الشخصية الاتكالية جد شخصية جدا صعبة، لأنه الشخص الاتكالي هو الشخص اللي زي ما بيحكوا البارد، اللي مش فارقة معه، اللي ما عنده طموح، اللي بحكي لك اللي بده يعمل يعمل، اللي بده يسوي يسوي، أنا بابا بيجيب لي، أنا أمي بتعمل لي، أنا مرتي بتطبخ لي، أنا فهو ما بتحسه ما إله دور، بتحسه شفاف لأنه دايما متكل على غيره.

طبعا يا جماعة كمان شغلة بدي أحكيها عشان إحنا نكون إحنا مستوعبينها, إنه ما في شخص خالي من العيوب, ما في شخص ما عنده مشاكل. كل الناس اللي في العالم عندها مشكلة معينة, شغلة صفة فيها سيئة, صفة غير محتملة. بس في أشخاص اللي بيصير معكم إنه أنت بس تكون قاعد معه بنفس البيت بتكتشف إنه أنت ما بتقدر تتحمل هاي الصفة. يعني في ناس كذابة, بس في ناس كذابة إكستريم, يعني في ناس الكذب عندها بطريقة مش طبيعية. في ناس بتكذب, الكذب بكل أنواعه غلط, بس ممكن في ناس بتكذب عشان تخليك مبسوط, في ناس بتكذب عشان بدهاش تزعلك, بس في ناس كذابة لأنها كذابة. يعني هي أي إشي في العالم, طب أنت شربت مي؟ لا ما شربت مي. هذا مثلا كتير صعب. الناس البخيلة, البخيلة بالمشاعر, البخيلة بالحكي, البخيلة بالماديا, البخيلة بكل أنواعها, مين ما كان سواء رجل أو أنثى, بحسها أصعب صفة في العالم. لأنه شو الحياة مع الشخص البخيل؟ إيش مش فاهمة يعني إيش هاي أصلا, لا تعتبر حياة كمان. أما الشخص النرجسي هو كمان بنقدر نحكي من الشخصيات الصعبة. بس في ناس مثلا بتقدر تعيش مع شخص نرجسي, يعني مو شرط إذا كانت الصفة بشعة معناته إحنا ما بنقدر نعيش معها. بس أنا بحس البخيل الشخص الوحيد ما حد بقدر يعيش معه شو مكان, عن جد شو مكان. ولا لا يا ضياء؟

يسعد صباحك حواري، يسعد صباحك ضياء، يسعد صباحك جود، يزن غوي، بكل الموجودين في الاستوديو يسعد صباحكم. المهم يا جماعة، كنا عم نحكي عن الشخص البخيل، ولكن هل عمركم فكرتوا ليش الشخص البخيل جدا صعب المعشر؟ مثلا تخيلوا يا جماعة، تخيلوا حظكم يكون قدي سيء وتسافروا انتم مثلا مع شخص بخيل، تسحبوا حالكم وانتم ما بتعرفوا، يعني ممكن بتطلع معطلات قليلة بس ما بتعرف انه صاحبتك هاي بخيلة او صاحبك هذا بخيل. بتطلع انتم بتسافروا هالسفرة بتكتشف انه كل اشي مقرف، صبر، بخل، لا بعرف يتعامل وقت التعب، لا بعرف يتعامل وقت الالتزام، وقت الضغط، ادفعوا أنا بحول لك، اعملوا أنا وأنا بعطيك، لا هذا غالي، لا ليش ناكل بهالقد مطعم كتير غالي، لا شو مودينا هداك المكان، لا ليش نركب أوبر بنروح مشي. يعني أنت تعتبر أنه أنت رايح، كيف أفهمك، كيف أنت تطلع طلعة وتسافر، كيف بدهم يعملوا هاي الفيديوهات المستحيلة، كيف نطلع نسافر بعشرين دينار مثلا، هداك هيك جوه. عشان هيك أغلب الناس اللي معها مصاري فعلا هي الناس البخيلة. ليش؟ لأنه هي ما بتحب تدفع، يعني هي ما بتدفع مصاريها يمين وشمال، لا خلص بتضلها محافظة على مصاريها، فبتلاقوا إيش في مصاري مدكنة. بس شو الفايدة؟ يعني إذا أنا ما عم بستمتع بحياتي، إذا أنا وقت السفر بحكي لأصحابي يلا نمشي، وإذا وقت الأكل بحكي لهم لا غالي، وإذا وقت الطلعات بحكي لهم لا شو مودينا. طب هذا الحكي كمان ينطبق على الزوج، إذا بتحكي له مثلا والله أنا حابة أشتري هاللبسة، ليش ما أنت عندك مليون لبسة، طبعا بكون شاري لها آخر لبسة من 2001. بتحكي له مثلا والله حابة أغير شعري، أضبط شعري، أقص شعري، ما له شعرك أنا بحبه طويل أحسن مثلا، والله التلاجة عندنا فاضية مش مشكلة حطي لنا زيت وزعتر، زاكي الزيت والزعتر. يعني بتحسوا إنه شو هالحياة، هذا يعتبر ضغط نفسي. فأنا عطيتكم أول ثلث ساعة عن ما أبشع الشخص البخيل. والبخيل يا جماعة مش محبوب، يعني الناس ما بتحبه أصلاً الناس. يعني ممكن مثلاً الشخص طريق اللي ما عنده شخصية، اللي ما بعرف يتصرف، بيمشي الناس بتضحك له، المهرج القعدة الناس تضحك له، حتى الاتكالي كمان ممكن واحد يتحمله. أما البخيل كل طلع الناس بيحكوا هاد شو مجيبه، طب ما هاد هلا بدفعنا، هاد هلا بيحكي فش معه مصاري، هاد بيصير يأكل من صحني. تخيلوا إنه البخيل فعلا ممكن يوصل لمرحلة إنه يصير يأكل أكلك، يا الله إنه يأكل من أكلك، يشرب من شربك. أنا بعرف جار لإلنا يا جماعة، يعني بدون ذكر أسماء، بيضلوا قاعد يستنى أي سيارة تطلع مين ما كانت عشان يركب معها، يحكي لها بزتيني هون، ومن السيارة بيركب سيارة عشان ما يدفع دينار ونص. بسم الله ما شاء الله وضعه مرتاح، بس يعني ليه هيك بيعملوا بحالهم؟ هل هو مرض؟ هل هي عقدة؟ هل هي بيئة؟ هل هم بعرفش ايش عم بيحاولوا يعملوا صراحة؟ بس انا بصراحة بشوفها صفة جدا مشعة. وفيش اغاني للبخيل يا ضياء حواري، انت ليش طلعت راسك من هون؟ طبعا احكي لكم قصة حواري يا جماعة. حواري بنرجع لقصة البخيل بعديها، شعره ملفلف فبحكي لي انا بضل اعمل كرياتين عشان ايش ينزل شعري ويصير هيك فوليوم وبطير واموره تمام. شكله صار له شهر مش عامل هاد، فمبارح شال الطقيه، والله يورجيكم اللفليف. طبعا شعره لسه مش متعود، نصه ملفلف ونصه دغري. بعطيك الف عافيه، على فكره هذا ستايل، يعني هذا استنى عليه 40 50 سنه كل الناس هتحكي لك كيف. طيب يا جماعه، اليوم سؤالي لكم، رح اخذ كل اتصالاتكم وكل مسجاتكم بعد اول فاصل من بعد 20 دقيقه. شو أكتر صفة بتكرهوها بالعالم؟ بس اسمحوا لي، هاي أغنيتي، ما بحب أحكي وهي بتحكي، ما بحب.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10، على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يعني يا جماعة ما بعرف هاي أغاني هيك الزمن الجميل, أغاني المراهقة هاي. لسه قاعدة بحكي لضياء, طب يعني إذا هاي أغاني المراهقة عمين كنا نغار وإحنا صغار مثلا. فبحس هاي الأغنية قد ما مر عليها وقت خلص بتضل هيك بتحفر بذاكرة كل حد. أنا لحقت جيل التسعينات وجيل الألفينات هاي الأغنية اللي بتيجي بالنص يا جماعة. بحكم إنه إحنا حكينا هذا الحكي فبتذكرنا موضوع الغيرة هلأ, كان أول تلت ساعة بنحكي عن البخيل, ولكن الغيور يا جماعة شو بتشوف؟ هل بتشوفوا الغيرة من الصفات الصعبة؟ إنه مثلا لو كانت بشريك حياتي هل هذا الإشي ممكن يتعبني أو يضايقني؟ هلا شوف أنا لأكون معكم منطقية, أنا بشوف الرجل اللي ما عنده غيرة لا يعتبر رجل صراحة, إحنا ما نختلف عن هذا الموضوع. بس أنا فكرتي إنه في ناس مثلا بيحكوا لك إنه الغيرة الصعبة, الغيرة الزيادة, الغيرة اللي أنا ما بقدر أطلع, ما بقدر أجي, ما بقدر أشتغل, ما بقدر حتى أروح أقرايبي, يعني الزيادة هاي الأوفر. ما في إشي طبيعي دايما, وفي إشي منتقد, أي إشي بيزيد عن حده بيقلب ضده عقولة الوالدة. فهل بتشوفوا إنه الغيرة أحيانا ممكن تكون صعبة لدرجة إنها تتحول لشك مثلا؟ هاي كمان شغلة إحنا لازم نركز عليها, لأنه في خط رفيع جدا ما بين عادي أم الخلايا اللي بخربطوا في كل شيء, ما بين الغيرة والشك. ليش؟ لأنه ممكن الأسلوب أنا تبعي ينفهم شك بينما أنا أكون غيرانة, أو ممكن أكون فعلا شك أنا بس اللي قدامي يعطيني موقف يعزني يحكي يا الله شو بتغير. ففكرة يا جماعة إنه أنا بحس إذا دخل الشك بالعلاقة ما بين أي شخصين هذا يعتبر دمار. الغيرة لو دخلت بالعكس تعتبر إشي حلو, بس الشك لو دخل فدمار. فهل الشخص الشكاك كمان شخص لا يعاشر ولا لا؟ وإذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فأنا عندي لكم كتير قصص وكتير حالات طلاق وكتير مواضيع صارت بس بسبب نار الغيرة اللي شغلت قلبه ولا لا يا ضياء؟

0: بحب انه وجود حبيبة قلبي من المواصفات اللي كتبتها صعبة بالرجال. انا حاسة انت كتبتي على ذوقك، طلع كيف ترتيبها جود: النرجسي، البخيل، النسونجي، كثير الكذب، المسيطر، العصبي، الاتكالي، اللي ما عنده احترام، والغيور بشكل مرضي، والمتلاعب، والضحية الدائمة، والمزاجي. ما شاء الله لين، يعني الكل حبي. يعني انت شو مقصرة؟ ما يعني ما ضلش في شخصيات، طب يعني يطلع منهم واحدة تنتين والباقي منيح ما بزبط؟ هو في حدا كامل؟ يعني اذا كان كتير منيح الا ما يكون شوي نرجسي. بحكم انه احنا حكينا عن النرجسي، في كتير ناس يا جماعة مو فاهمة فكرة النرجسي، واليوم ممكن تحسوا شوي خلبطة الحلقة، بس اليوم لانه احنا بنحكي عن مواصفات متعددة كتير ما بقدر الناس يعيشوا معها. مثلا اذا بدنا نحكي عن الزلمة النرجسي او البنت النرجسية، النرجسي مش شخصية سيئة عشان احنا نكون مدركين لهذا الموضوع. النرجسي هو الشخص اللي بفكر بحاله، اللي حاب يكون مختلف عن غيره، اللي عنده شوية أنانية واللي عنده شوية شوفة حال، ولكن ما بيحب حد يقلل من قيمته، ومن الأشخاص اللي سهلين الانسحاب. بشوفوا الناس دائما بيحكوا عنه هذا شخص نرجسي، هذا مريض، هذا، ولكن أنا بشوف إنه الشخص النرجسي هو الشخص اللي بيحترم ذاته صراحة. فما بعرف إذا أنتوا بتشوفوا فيها مشكلة. خلينا إحنا نسأل الناس اللي عم تحكي معنا اليوم. علقت. ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
1: الحمد لله جميل.
0: شو اخبارك يا بدر؟
1: والله بخير. زكريا مش بدر.
0: زكريا، حقك علينا زكريا.
1: لا ايوه.
0: ايش الصفه اللي بتحسها موجوده عند الرجل صعب ان انت تتعاشر معه، والبنت نفس الاشي صعب ان انت تتحملها؟ شو ممكن تكون؟
1: يعني ممكن عند الرجل البخل.
0: شفتوا، قلت لكم اصعب صفه في العالم.
1: وعند البنت صراحة ممكن بعرف شيء صفة ولا لا، إنه هي مثلا لما بعرف المشاكل اللي بتصير مثلا الزوجية أو مشاكل عالية إنها تطلع برا، لأنه بشوفها كتير صراحة عند النسوان.
0: نقلت العلوم
1: 100%.
0: أيوة، بتحبش اللي بتحكي صح، والله معك حق، هاي كمان صفة مش حلوة.
1: طب 100% المشاكل بتصير بيناتها بتضل بيناتها.
0: طب زكريا، لو هيك زوجتك يوم من الايام اتخنقتوا وشد الحكي بينكم وراحت حكت لاهلها كل القصه، ايش ممكن تتصرف؟
1: ما حسب الموقف، اذا كنت انا مزعله بنفعش اكون وقح، ويعني كمان مره.
0: اوكي.
1: اما اذا كان الموضوع تافه وبعض بسيط، هيك لكل حادث حديث.
0: ايوه لكل حادث. بس انت يا زكريا بحس لك لا لطيف، مش تبع مشاكل ولا لا؟
1: لا الحمد لله مش حاجه.
0: سعد صباحك يا زكريا ويا اهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال بنقول صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: كيفك؟
2: تمام الحمد لله، كيفك؟
0: الحمد لله بخير يا اهلا وسهلا. احكي لي اليوم عم نسال ايش الصفه الصعبه الموجوده عند الرجل والصفه الصعبه الموجوده عند المراه اللي ما بنقدر نعيش معها، انت شو رايك؟
2: والله هلا عند الرجل وعند المراه الكذب.
0: التنتين كذب.
2: التنتين كذب.
0: اوكي، طب ايش بتحس صفه مثلا صعبه تكون عند الرجل اكثر من الكذب؟
2: خيانة.
0: طب إذا كان نسونجي؟
2: ما هو خيانة
0: نفس المبدأ. الرجل الخاين. والله معك حق. طب أنت مثلا هل أنت متزوج ولا لا؟
2: لا والله.
0: أوكي، لو يوم من الأيام تزوجت وهيك واكتشفت بعد الزواج أنه الشخص اللي معك بحياتك استغلالي مثلا، كيف ممكن تتصرف؟
2: والله الصراحة يعني هلا كل واحد معه سيارة، تنحط السيارة ونمد الأهل على طول مباشرة.
0: أيوة، فش مجال للمسامحة.
2: أستاذ
0: يلا يعطيك العافية، منحلي سألنا. سعد صباحك. ناخذ كمان اتصال بنقول صباح النور.
3: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
3: كيف حالك يا سليم، شو أخبارك؟
0: يا أهلا وسهلا، الحمد لله، أنت كيفك؟
3: طالما أنت بخير إحنا نكون تمام.
0: الله يسعدك يا رب.
3: طمنينا عن صحتك، كيف نهارك؟
0: والله كل إشي ممتاز، أعطيك
3: يا رب لك الحمد، إن شاء الله عطول يا رب. هاي وعدتك ووفيت أنا
0: دائما. خلص، أنا شفت، أنا حسير أصدقك بعد اليوم.
3: ما فيش، حتى الجمعة رح أرند.
0: الجمعة مش مشكلة. طيب يا منذر، اليوم عم نحكي عن الصفة البشعة جدا تكون عند المرأة وبشعة تكون عند الرجل، إيش ممكن بتحس صفة هون وصفة هون؟ اختار لي تنتين.
3: الكذب عند الاثنين.
0: الكذب كمان؟
3: بس بس.
0: طب الاتكالي، النرجسي، الاستغلالي، كل هذا عادي؟
3: كله بيتعوض وكله بيتصلح الا الكذب.
0: يعني انت ما عندك مشكلة مثلا لو تزوجت حدا وكان عنده مشاكل معينة تغيرها الا اذا كان كذاب؟
3: ابدا، هاي الشغلة الوحيدة اللي اذا انزرعت في الانسان ما بتتغيرش.
0: ولو كذبة بيضة؟
3: ولا كذبة بيضة ولا كذبة سودة ولا اي نوع من الكذب.
0: صحيح، معك حق مليون.
3: هي قاعدة واحدة تخذيها بحياتك بتكون امورك تمام. اذا كان الكذب ينجي فالصدق انجى.
0: صحيح مليون بالمية.
3: بدك تزعلي مني عشان انا صريح يعني؟
0: لا طبعا ما انبسط.
3: بس هاي خلص، لعب ليش اكذب؟
0: صح، بس احيانا والله الناس يعني الكذب ما له مبرر، بس ما بيكذبوا عشان ما حد يزعل، عشان ما يصير مشاكل. يا حبيبي بيكون في اسباب، ولا انت بتشوف ملوم ممنوع يكون في سبب اصلا؟
3: ما هو يا اني سليم، لما انا اكون دغري معاكي وانت بتزعلي مني معناته انت ما بدك اكون معاكي صريح، فانا هيك انا ضميري اصلا بيكون مرتاح لانه انا صادق، بينما انت ما تقبل الصدق.
0: صحيح مليون بالمية. سعد صباحك استاذ.
3: صباحك يا اني سليم.
0: وسهلا. أنا ضياء بحب الأغاني، بس الأغاني بحبها، عشان الأغاني أنا بستوحي أفكاري من الأغاني، هيك أنا يا جماعة. فإحنا بدنا نحكي شغلة خصوصاً عن موضوع الكذب والتزييف. بتحسوا أحياناً إن في ناس عندهم هاي الشغلة موهبة فطرية، يعني هي موجودة فيهم وما بيقدروا يخلصوا منها، فهم بيكونوا كثير متقنين، يعني كثير شاطرين هم يرتدوا شغلة ما إلها دخل فيهم، شغلة بعيدة عنهم عن أفكارهم. والوعي الحقيقي يا جماعة متى ببلش فعلاً؟ لما تتعلم أن أنت تشوف السلوك تبع هاي الأشخاص، مش بس الكلام، لأنه قديش في ناس بس شغل حكي وكذابة. اسمعي، أنا جبت لك سيارة بس بستنى فيك تتحسني عشان أعطيك إياها، أنا جبت لك تليفون بس أنا بعته صراحة لأنه أنت زعلتيني، مشان الله. يعني ليه الاستغفال والكذب؟ هاي بحسها نقطة بتنهي أي إشي حلو في الحياة، أي إشي في العالم بجنن، مهما كان قدره عالي ومهما كان بجنن، بحس إنه بصعبة. والكذاب أحيانا مشكلته إنه أنت بس تكتشف إنه هو حدا كذاب، شو ببلش يعمل؟ ما بيعترف بغلطه، ببلش يركب شخصية تانية، ببلش يتقمص شخصية أو دور الضحية، فهو أصلا شخص متعب. لأنه أنا بحس كل الصغائر تغتفر إلا الكذب، هاي بحسها خصلة ذميمة جدا، لدرجة إنه أصعب وسوري أسوأ ما في الإنسان، اللي ما بتقدر أنت تبررها لا أعذار ولا حقائق ولا إشي، وما بحس إنه بشملها غفران صراحة. فأنا بحس الكذب لا يغتفر. ما بعرف أنتوا شو رأيكم، ولا تسألوا، هاي الشغلة لازم نركز عليها. إذا أنتوا في حياتكم شخص كذاب بحياتكم، ما تسألوا الكذاب ليش بيكذب عليكم، لأنه رح يضطر يكذب مرة تانية ومرة تالتة عشان يبرر كذبته الأولى. والكذب عنده مش زلة، هذا نمط متكرر يا جماعة. عليك، خلينا مع بعض نسمع هالفويس.
4: الله يسعد صباحك يا عمولين.
0: يا أهلا وسهلا. صباحك
4: يسعد، صباحك ويسعد صباح الكادر اللي معك وضياء وجميع المستمعين الكرام.
0: صباحك.
4: أنا وصديق الإذاعة الجديد أبو مصعب.
0: يا أهلا أبو مصعب.
4: بالنسبة لموضوعك لين عن البخيل، والله المفروض نميز بين البخيل والمتقشف أو قليل الحيلة زي ما بيحكوها.
0: صحيح.
4: يعني قلت الحيلة مرات بتخلي الواحد يصير بخيل، ولا شو رأي المستمعين؟
0: مليون
4: ما بعرف، أنا هيك بحس. يعني المتقشف اللي بخفف مصروفه بيحكوا عنه بخيل، طب ما هو الحالة صعبة، يعني احنا شايفين الحالة كيف. الله يكون بعون الناس ولا لا؟
0: صحيح.
4: الله يسعد صباحك يا رب.
0: صحيح أبو مصعب، عفوا صح ضياء. أوكي، أولا تحية لأبو مصعب، أهلا وسهلا فيك يا صديق البرنامج الجديد، شكرا لمشاركتك، وصراحة أنت أعطيتنا وجهة نظر حلوة وضروري نتناقش فيها. فكرة المتقشف اللي هو الشخص اللي وضعه على قده. أي بنت أو أي مرأة في العالم لما تكون عايشة مع زوجها بتكون عارفة أنه هو وضع 1-2-3، فأكيد ما رح تكلفه زيادة. ولكن أنا لما أذكر الشخص البخيل، فهذا الشخص اللي حتى على الأمور جدا صغيرة دائما عنده تعليقات، على الشغلات اللي كتير مهمة دائما بحكي لك لا. يعني مثلا أولاده بدهم يشتروا كتب للمدرسة، تمام، بحكي لك لا، ليش احنا نشتري كتب للمدرسه؟ خلص هذا بس يكبر اخوه بياخذ كتب اخوه لقدام. الشنطه مثلا تبعت ابنه ممزعة على الاخر ما بزبط انه يطلع فيها، لا مش مشكله، ممكن موضوع مكلفه 3-4 دنانير 5 دنانير نحكي، لا ما بشتري له انا شنطه جديده مثلا. هل المتقشف سوري او الوضع صعب فعلا، بيكون حتى بين اصحابه بيكونوا عارفين احيانا وضعه، فهو المفروض لما يعرف انه الوضع صعب ما مثلا يطلع الاماكن اللي كتير غاليه عشان ما يضطر يوصل لمرحله يحكي لأصحابه اعطوني او ادفعوا عني، ما يقعد يحط حاله في اماكن غير مناسبه او شو اوف عشان يورجي للناس انه انا معي، هو فعلا ما معه. فالفكره يا جماعه انه الناس بتقدر تميز ما بين الشخص اللي فعلا وضعه مش ولا بد يعني، وعارفين انه هو لما يكون معه بدفع، وبين الشخص اللي فعلا بخيل، لانه الفرق ما بين الكريم والبخيل جدا واضح، واتوقع كلياتنا بنميزه، واللي ما معه ان شاء الله الله بعطيه ويكرمه يعني ما حيث لا يحتسب. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير.
5: صباح الورد.
0: صباح يا اهلا وسهلا، كيفك؟
5: الحمد لله تمام.
0: عرفني باسمك.
5: لا لا لا لا
0: انا حقك علي، انا المشكله عندي مشاكل بالاصوات صراحه، يعني دانيا دوب شغاله.
5: لا يمكن يمكن انا بقول لك يمكن صار معك زهايمر.
0: هو زهايمر، تخيل انت كم اسم انا بسمع باليوم والله. طب انت احمد ولا خالد ولا عدي؟
5: لا رقم 3.
0: رقم 3 صباحك عدي. عدي يا اهلا وسهلا.
5: الله يسعدك
0: عدي، احكي لنا ايش الصفه اللي انت ما بتقدر تعيش معها؟
5: الصفه النكديه،
0: النكده. طب بتشوف حالك انت حدا فرفوش؟
5: طبعا
0: والله
5: والله.
0: طب شو الصفه الثانيه ما بتقدر تعيش بدونها؟
5: انت قصدك اللي ما بقدر اعيش من دونها ولا
0: انا حاولت اعمل لك تدليل اعلامي بس زبطت معك، لقطتها. صفه بتقدرش تعيش بدونها؟
5: بقدرش اعيش من دونها.
0: يعني لازم تكون موجوده بشريكه حياتك.
5: لا طبعا النكدي بحبها وبحبوش.
0: لا النكديه قلناها اول وحده، هاي العكس، هلا احنا بدنا نعكس الموضوع.
5: العكس
0: ايش لازم يكون موجود.
5: اسمع شوفي، انا بني ادم من النوع اللي رومانسي صراحه.
0: فبتحب الشخص يعني الرومانسي
5: بالضبط.
0: الله
5: يبارك. الله موقعني مع وحده لا هي رومانسيه ولا عبالها.
0: لا هي رومانسيه ونكده.
5: بالضبط.
0: انا متاكده ان فيش منه هذا الحكايه بتضحك. الله يخليكم لبعض ويديم ويديم المحبه يا عمي. ناخذ كمان اتصال بنقول صباح الخير. صباح النور. الو.
6: ايوه
0: شكله نسينا على الخط وعم بحضر التلفزيون، انا هيك بتوقع. مش مشكله عادي، مشيها يا جماعه. اكيد يا جماعه احنا لسه مكملين معكم بكل القصص، فبيحكوا لك والله جد شو بتحكي لي، الكل كذاب والكذب ملح للرجال. والله من متى هاي اللي طلعها؟ نفسي اعرف مين، من متى الكذب من متى الكذب ملح للرجال يا جماعه؟ والله الكذب صعب. خلينا هيك مع بعض نسمع اغنيه ونطلع فاصل ونرجع لكم مع بعض الفاصل، وبدي اسمع كل مشاركاتكم على 078 46 3 1.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: نرجع وبنقول هيك يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. وصلنا كتير كتير مسجات على الواتساب على هذا الموضوع، وصراحة أنا بحب الناس اللي دائما هيك عندها آراء متفاوتة في هذا الموضوع. بس قبل ما نقرأ كل مسجات وصلت على 0784631، خلينا نأخذ مع بعض اتصال ونقول صباح الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك؟ شو الأخبار؟
1: أستاذ بينا، الله يسعد صباحك ويرزقك ونومك مرادك.
0: الله يسعدك يا رب. يسعدك أستاذ علي، يسعدك.
1: الله يحفظك ويستر بيتك. تفضل أستاذ. طبعا أنا ما خشيت على الموضوع، ما بدري شو الموضوع الحلقة.
0: أوكي يعني. مش مشكلة، خليني أنا أغششك اليوم شو موضوع الحلقة. اليوم عم نحكي شو الصفة الموجودة عند الرجل وموجودة عند المرأة اللي ما بنقدر نجمعها، يعني صفتين مختلفات. أنت شو رأيك؟
1: الصفة اللي ما بقدر نتعايش معها.
0: يعني سواء كانت عند الرجل او كانت عند المرأة، شو هي؟ مثلا بخيل، مسيطرين، عصبيين، الغيورين.
1: اول شيء العصبية. ماشي، العصبية والنفرجة.
0: اوكي.
1: والشغلة الثانية في برضو هاي طبعا عند الأنثى. انا بالنسبة لي ما ولا بعصب، يعني والله ما في زيي بالدنيا كلها، ما في زيي، والله اهدى من قلبي ما بيه واطلع من قلبي ما بيه. اما في عندك اناث عصبيات، في عندك برضه، في عندك خصله برضه بالانسان اللي هي خصله الكذب.
0: صح، طبعا
1: خصله الكذب.
0: الكذب ما لا يحتمل.
1: يعني في وصلت نسبه الطلاق كثير بخصوص الكذب.
0: اوكي، يعني
1: تكذب على الانسان، يعني واحد يكذب. بس في ناس تكذب حتى انه ما يصيرش اي مشاكل ما بين شخصين.
0: مليون بال، يعني الكذب دائما ما له مبرر، ودائما بعتبره هو صفه جدا صعبه. بس انت زي ما حكيت، احيانا في ناس بتضطر انها تكذب. سعد صباحك. صح. استاذ علي، شكرا لك وشكرا لجوابك.
1: سلام للاستاذ جودي. سلام عليكم.
0: يا اهلا وسهلا. طبعا يا جماعه، اليوم كمان هيك وصلنا مسج كثير حلو وكثير لطيف من تيتا لولو. تيتا لولو يسعد صباحك، بتحكي هاي ماي جراندما لسن تو يور راديو ستيشن افري مورنينج وشي از بلايند. فهي عم تسمع كل الكويستشنز والانسرز اللي عم نحكيهم هلا، وحبت انه احنا هيك نفاجئها ونحكي لها صباح الخير. فبنحكي لها هاي تيتا لولو ويسعد صباحك، وشو هالحلاوه وشو هالجمال وشو هالضحكه هاي، شو هالتيتا الحلوه هاي. تيتا لولو بعدين ليش ما بترني بتشاركي معنا وبتحكي لنا شو اكثر صفه انت بتكرهيها في الناس، شغله انت بتسمعيها او بتشوفيها وما بتحبيها؟ هذا السؤال لتيتا لولو. سعد صباحك تيتا لولو. ما هو في بعض الجدات، في بعضهم بموت عليهم. وصلنا كمان مسج على الواتساب بحكي سعد صباحك، الشخص البارد انا بموت منه. انا بحس اللي كتبت هذا الحكي بنت، لانه احنا البنات احيانا ممكن دائما بنشكي بهاي الطريقه او بهذا السبب، انه يا جماعه زلمه خلص مش مشكله. بحس هاي الشغله

فلاج، كل شيء صار بالزلمه غلط. بس سوري، انت مش طالعه مع شخص كامل الا ما يكون في اغلاط. بدك تعملي بينك وبين حالك تقييم، تحكي هل هذا الشخص مناسب لإلي او لا. بتشوفي مثلا كان بخيل بطريقه مش طبيعيه؟ لا صراحه. شفتي حدا مثلا بيحكي عن سوري اعراض الناس، عن قصص الناس بطريقه هذا الملكلك؟ هذا كمان مصيبه. هذا اوكي كمان. لا بتحسيه ما بيحترم اهله، زاد كلام مع اهله خلال القعده. اما ما تحكي لي ما فتح لي باب السياره ولا ما قسم لي الستيك بالشوكه وطعماني. فش منه هذا الحكي يا جماعه، مش لهالدرجه كمان. او طعمها ستيك، طعمها صدر دجاج، طعمها ملوخيه، يعني نوصل لفكرة إنه شو ما كان، كيف إنه طعميكي ستيك ولا إيش، مهم يا طعميكي. فالفكرة أنا ما بحكي عن كيكة العرس، أنا بحكي عن يعني بس يطلعوا مع بعض ياكلوا يتغدوا. شو شاورما يا زلمة؟ في حد بيطلع بيعزم صاحبته على سوري خطيبته على شاورما؟ سقوا لدى هاي بعدين، بس أول يعني أول تعارف لا لازم تكون إشي راقي ولا لا؟ بعرفش أنا يا جماعة، كل حد عنده أسلوبه يعني. هاي ضياء سقوا لدى الجو عنده ممتاز، سقوا لدى قلت لي زيادة التومة أتصاحبك. فأنا بتمنى هيك سواء من الشباب أو من البنات يا جماعة، ما ضلكم تحكوا جرين فلاج وريد فلاج والقصص هاي. انا بتعامل مع الشخص، شفت نفسيته منيحه، اموره تمام، شخص تقي نقي، ابن عالم وناس، بنت عالم وناس، سواء للطرفين، خلص انا بكمل. شفت في عنده مشاكل صغيره، انا بحاول احسن عليها. اما مش انا ما فتح لي الباب، انا ما طعماني، انا ما شرالي، انا ما عمل لي، معناته لا هذا ما بزبط. ونفس الحكي على الزلمه، نفس الاشي، هي ما حكت لي، هي ما صرحتني، هي ما عملت. من كل شيء في العالم له وقته، بس في صفات معينه فعلا ما بنعاش معها اللي بنرجع بنذكرها: البخيل، اللي كتير الاستغلالية، تعون المشاكل، اللي ما بيحترموا أهليهم. هدول صعبين. فكل حدا عنده قصة. فهيك نرجع نسألكم سؤالنا لليوم: شو أكتر شغلة أنتوا بتكرهوها أو ما بتقدروا تعيشوا معها بشريك حياتكم، سواء كانت رجل، سواء كان رجل أو كانت مرأة؟ أنا هاي اللي تنتت بكرهها، بحس زي أيوة، بحسها بتحكي لي يلا كملي. فهمت كيف؟

يعني انت انا قلت لك حط لي اغنيه بتحط لي ماي اللام وكل اللي الي ما دام مش فاهمه. الحين الساعه 12 بالليل واحنا رايحين على طريق المطار وحاطت علبه الانرجي درينك جنبك ويلا ماشي. شو يا جماعه مالكم؟ خليني احكي لكم هاي الشغله يا جماعه. بما انه احنا ذكرنا كثير قصص اليوم وحكينا عن كثير صفات موجوده عند الاشخاص، بس بدنا نحكي عن كمان صفات كثير حلوه لو كانت موجوده بشريك حياتنا. بما انه احنا دائما بنحكي عن الصفات البشعه، قديش حلو شريك حياتي أن يكون شخص مساعد، شخص تشاركي، شخص إنساني. وفكرة إنساني هو الشخص اللي بحب الخير إله ولغيره، شخص معطاء، شخص عطوف. كمان هاي الصفات كلها لما تكون موجودة بشريك الحياة، شخص حنين، ممكن لو كان عنده مساوئ تانية احنا نمشيها. ليش؟ لانه الصفات الايجابيه والجوانب الايجابيه للشخص هذا عم تغلب الجوانب السيئه، فانت عم بتشوفيه او انت عم بتشوفها بطريقه حلوه بحكم انه في اشياء مغطيه على اشياء. يعني مثلا الشخص الحنون، لو انا مثلا شريكي شخص حنون مثلا، بس امرض كثير بيهتم، بس اكون تعباني بيعمل 1 2 3، بشوفني زعلاني براضيني ب1 2 3، بعرف شو بحب بعرف شو بكره. ونفس الحكي للشخص الثاني، بس تصير مشكله أول شغلة بيخطر على بالك، طب ما هو كان حنون معي بهاي الشغلة، ما هو كتير منيح معي بهاي الشغلة، ليش نكبر القصة؟ بس أحياناً قد ما الشخص اللي بيكون بحياتنا سيء بنبطل

حتى بيننا وبين حالنا نقدر نعطيه أعذار. ولعلمكم البنات من أكتر الناس اللي بالعالم والأشخاص يلي بيعطوا أعذار من وراء أهلهم، من قدام أهلهم، من وراء حالهم، حتى دائما بيحكوا آه عمل لأنه مش هيك، سوى لأنه هيك، لقدام بتغير. بس أحيانا في ناس بوصلوك لمرحلة أنت حتى بطلت قادر تعطيهم أعذار لأنه كل شيء خربان عندهم، كل شيء سيء، كل شيء مش ضابط. فبصير بالآخر الموضوع لا أنا كفاياك أعذار عقولة تامر حسني، لأنه فعلا أحيانا الأعذار بتبطل تكفي للشخص اللي أبانه أو لسيئات الشخص اللي أبانه. وأنا دائما برجع وبحكي وبنوه وبطلب إنه إذا بتشوف أو بتشوفي الشخص اللي قبالكم الأعذار بطلت تزبط له، يا جماعة لا تكملوا، لا تضلكم قاعدين بحياة. أنتوا بتتعبوا جسمكم، بتتعبوا نفسكم، بتتعبوا حالكم. قديش عم بنشوف هلأ سوري حالات وفاة كلها سبب جلطات وسكتات قلبية وتعب نفسي وتعب جسدي. ناس صار عندها سوري أمراض أعصاب وتعب يعني مش عادي، لأنه من وراء الأشياء اللي بتشوفها بحياتها. فالواحد يختار الشريك المريح اللي بريح باله واللي بريح أعصابه. وفي شغلة أنا سمعتها كتير حلوة لأحد الأشخاص بحكي، إذا بدك تعرف الشخص اللي قبالك إذا هو حدا منيح ولا حدا مش منيح، شوف كيف الجهاز العصبي بيكون لما يكون هو موجود معك، كيف بيكون شغال. إذا كان جهازك العصبي مرتاح، معدتك مرتاحة، بالك مرتاح، مش عم تتفرج على الوقت، معناته هذا الشخص الصح. أما إذا كل شيء عندك تشنج ودائما متوتر ودائما يعني شوي بده يصير معك قولون عصبي، أنت أكيد مع الشخص الغلط.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها مع الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد أن شهدت جلسة أمس جدلا نيابيا بشأن بعض التعديلات. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب. وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
11: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يا صباح الخير، يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. كل اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي اكيد لسه مكملين عليه لليوم، وتوصلتنا كثير مسجات على الانستغرام وعلى الواتساب على نفس الموضوع. كنا عم نسال شو الصفه اللي ما بتقدروا تعيشوا معها. خلينا نشوف مع بعض ايش وصلنا على الواتساب. اوكي، اول مسج كان من خالد حمدان، لا خالد حمدان حكينا، عندنا هون جود احمد بحكي يسعد صباحكم، انا ما بقدر اعيش مع الشخص العصبي لانه اي خلاف ممكن يتحول لصراخ وتهديد وتخويف، واللي انا بعتبره من الاشخاص اللي ما بقدر يتحمل المسؤوليه لانه كل مشاكله راح تكون بسبب اهله وشغله وزوجته او الظروف. فبصراحة بحس العصبي أحيانا صعب، بس بيحكوا العصبيين قلبهم طيب، يعني حتى لو كان مش العصبي الشديد، بس في ناس هيك بتحسهم بينرفزوا بسرعة بس قلبهم هيك طيب لذيذين متسامحين، يعني بينسوا أسرع، بس ولا إشي بيعذرك أنك تكون عصبي صراحة. بس مثلا بحس صفة العصبي من الصفات اللي ممكن الواحد يتحملها إذا كانت ضمن الحدود. أما بالنسبة للمسج الثاني، عنا سامي بيحكي أنا بكره البنت اللي بتعيش دور الضحية الدائمة، يعني شو ما صار دائما هي المظلومة وأنا السبب، وهاي حكت معي وهاي ما حكت معي وهاي سوت لي وهاي عملت لي، وبالآخر بتحكي إنه الحق مش علي عليها. يعني صراحة دور الضحية الدائمة كمان بحس إنه مش سهل، لأنه ليش؟ بس تكون بعلاقة مع حدا مثلا دايما عايش دور الضحية ودايما هيك، دايما مشكلته انه بيحاسبك على افعالك ما بيحاسبك على ردة فعله. يعني انت شو ما عملت بتلاحظ انه انا بعمل على الفاضي، طب انا ببهدل على الفاضي، انا عم بحاول اوصل ايش اللي مضايقني على الفاضي، لانه الشخص اللي قبالي دايما بحكي لك طب انا ما عملت، طب انا ما سويت، طب انت اللي خليتني اوصل لهاي المرحلة. وما أصعبهم هدول يا جماعة اللي دايما كل ما بيعترفوا بغلطهم ودايما بحطوا الحق أو بيعلقوا أغلاطهم على سماعة غيرهم، دايما السبب بأغلاطهم هو غيرهم. فهدول كمان بعتبرهم من الشخصيات السامة. كمان مسجات وصلتنا على 0784633 والله لا في إشي بنحب لا بالزلمة ولا لا بالرجل ولا بالمرأة عشان زبط لك ياها، كلياتكم تعون مشاكل وتعون مصايب والواحد يضل حاله أحلاله. الله يسعدك والله، والله ما بتقصر، كلك

أوكي يا جماعة، خلينا شوي نحكي كمان عن شغلة جدا مهمة، بما أنه إحنا هيك اليوم عم نذكر كتير قصص وعم نذكر كتير شخصيات صعبة المعشر وصعبة الحياة وصعبة التفاهم. بدنا نحكي شغلة، أنه إحنا هلأ كل زمن إله بيئته وإله ناسه وإله شخصياته. يعني مثلا بدنا نحكي عن الشخص النسونجي مثلا، زمان ليه ما كانوا يكتشفوه؟ لأنه شو كان كبير، هاي تكون السوري الضيعة الحارة على الضيق، هي إذا هاد إذا لحقوا التليفونات لسه رسائل كمان جديدة، إذا بده يحكي معها أو بده يحاول يحكي معها بده يمشي الله أعلم قديش عشان يشوفها من بعيد ويروح. وكانت أصلا حركاتهم لغة إشارة، يعني يغمز بعينه مثلا، يسلم عليها في إيده من بعيد، يمكن يكتب لها رسالة على ورقة، فوقتها يعرف انه والله هذا الزلمه كثير بروح وبيجي وهيك. هلا يا جماعه بسم الله ما شاء الله صار عندنا اختراعات جدا مخيفه، اولهم السوشيال ميديا اللي صار الواحد بس تفتح انستغرام وتعرف ايش تفكيره، تفتح الشاب تفتح الفولوينج ليست مثلا او على الناس اللي عاملهم فولو، بتحس حالك داخل على عالم باربي، عالم فله يا جماعه بسم الله ما شاء الله، مش مخلي مش مقصر، لا ابي لا بيضه لا شقره لا عايشه لا مش عايشه، لا عندها اولاد لا ما عندها اولاد، حتى اذا فيك اكاونت واسمها وردة النرجس بتلاقيها كمان عنده، وبالاخر بيجي بس انت تدخلي حياته. بتعرفي شغله، انا بحياتي ما تعرفتها زيك، انت الوحيده اللي خطفتي لي قلبي بين كل نساء العالم، مع انه لو صح له كل نساء العالم ما بيقولش لا. فالفكره انه النسونجي هلا صار يا جماعه ينكشف، وطبعا النسونجي له ثلاث انواع، في النسونجي اللي هو اللي عنده اخلاق ودين، هذا اللي بيكون رايق ومؤدب بس هو بحاول يحافظ قد ما بيقدر، تمام، بس هو ايش بنفس الوقت من داخله لا يا جماعه انا نسونجي. وفي هو النسونجي الخطير، هذا اخطر نوع، هذا من اخر الدنيا بتشوفه، بتلاقيه قاعد عامل جروب حواليه، هذا اذا بطلع كافيه لا سمح الله وكان فيه بنات بيكون بصرخ وبكون بضحك بصوت عالي وبكون بده الكل يسمعه، وبكون ماسك التليفون زي هيك حاطط اصبع واحد وهيك قال له جبت السياره هيك صفيت البيئه مع باب الكافيه هيك، فاهمين جو. غير هيك شو بيعمل كمان النسونجي خصوصا، طبيعته انه بيحاول يعمل حركات انه تقيل بالبدايه، بس انت لو شديتي حالك بتكتشفي انه ابدا ما عنده صفه الثقل ولا 1%. من صفات النسونجي كمان الثالثة انه هو من الاشخاص يلي عنده حاسة الشم مخيفة. ليش؟ لانه اول ما انت تطلع من حياته ببلش يشم ويدور على اماكن تانية يلاقي فيها حدا تاني، مستحيل يقدر يعيش لحاله، مستحيل يقدر يعيش بدون انثى، لانه ممكن ينزل ضغطه، ينزل السكري عنده، يصير عنده مشاكل نفسية، يتعب، لانه هو متعود انه يكون في بحياته 1 2 3. بس شو الحلو بالنسونجي؟ ما انه احنا حكينا كل سلبياته، الحلو بالنسونجي انه بيعرف كيف يتعامل مع الانثى بحكم خبرته الواسعة، وحكم انه هو كتير بيعرف وكتير بيعرف ناس، وممكن يعني جرب كتير يختلط مع ناس مع بنات خصوصا، فبيكون شخص لبق بالحكي، مزوق بالكلام، ذوقه حتى حلو بنفس، يعني بيختار حدا حلو، بيختار بنت حلوة، بيختار شخصية حلوة، كل شيء بيكون عنده ضابط، بس دائما بخرب على حاله بهذا الطبع انه هو نسنجي مش قادر يعيش مع وحدة. فاذا كان فيك هذا الطبع بتمنى انك تشتغل عليه، تحاول تهدي، تختار لك بنت عالم وناس واحده هيك رايقه تمام، تقعدوا مع بعض ايش طبيعي، لانه كثره العلاقات بتخليك توصل لمرحله ما عندك ثقه باي شخص حواليك، بتصير تفكر هاي اذا بتحكي لي كلمه يلا بدي اخونها، هاي بتحكي لي كلمه يلا بدي اتركها، هاي بتحكي لي كلمه يلا عبيت اهلها. فبس

0: بما أنه معنا يا جماعة حكينا وذكرنا موضوع النسونجي، فخليني أحكي لكم شو وصلتني أخبار هون عن النسونجي. يلا مفكرين لحالكم؟ أوكي، في خبيرة نفسية بتحكي الرجال جميعهم خونة في جميع الأعمار والأوقات والأماكن، يعني وين ما رحتوا بتلاقوهم. فبحكوا لك هون الرجل، شو كان تعليق أحد الرجال، بحكوا لك الرجل ما بيخون هيك، الرجل بحاجة لمرأة أخرى عشان يقدر يخون، معناته المرأة تعتبر شريكة في العملية. سبحان الله، شفتوا كيف بيخترعوا لهم قصص، بلاقوا شغلة عشان يحطوا الحق كمان على المرأة. في حد بحكي لك كمان أكيد، بس لا تقولي رجال، بدنا نروق، قولي ذكور، قولي شباب، عدلي الكلمة يا خبيرة. مش عارفة أنا الخبرة هدول آخر فترة أمورهم مش تمام، بس فعلا مناش نحكي كل الرجال، بس يعني 98% خلينا نشيل شوي من الناس اللي حوالينا، يعني إنه أما الباقي لا يا جماعة، إلا ما يكون في عنده هاي القصص الغريبة. عقولة هيفا وهبي،
1: أحكي وأحكي عن حالي، مسموح الحكي بالقفا بس الحكي عم بيزيد، شو أخذت راحتكم يلي عم بيسمعك.
0: خمس رجال لا يصلحون للزواج: قليل الأخلاق، النسونجي، البخيل، وزائغ النظر، وسيء المزاج. إذا كنت عزيزة الأنثى عندك رجل بحياتك فيه هاي الخمس صفات، ما أنت أصلا راحت فرصتك أنه أنت يعني تغير أي إشي في الحياة. أما إذا في صفة واحدة فأنا بعطيك الحق أنه أنت تهربي أو إيش تحاولي تحل الموضوع. في عندك حلين يعني، بس أنا من رأيي تريحي راسك وتهربي عزيزة الأنثى، لأنه فيش إشي بتغير. آه والله بعدين بيكون أحلى إشي قبل ما يتزوج، وخصوصا هدول الشخصيات بيكون وعدها أنه كل يوم قبل ما تروح الشغل بده يعمل لها فطور، لأنه هو ما بحب تروح الشغل جوعانة، وهو من الأشخاص يلي بحب يوصلها لباب الشغل ويطمن عليها. هو ما عنده مشكلة وين ما بتشتغل وشو ما بتشتغل، لأنه هو بثق فيها، لأنه لو حطها بين 100 زلمة هو عارف من الشخص اللي بحياته، فما في شك بينهم. أكيد ممكن غير زيادة لأنه بحبها، بس شك مستحيل، وبدو ياخدها من الشغل. مش مشكلة حبيبتي، ما في داعي تتعبي، أنام لك الجميلة وتسوي لنا غدا، إحنا يا بناكل عند أمي يا بناكل عند أمك يا بنتغدى برا، يعني مش قصة، مش ضروري أول سنة سنتين ثلاثة تشتغلي. وغير هيك البيت مش نظيف، احكي لي كل يومين أنا بجيب لك عاملة بتنظفه، بعدين كنا شخصين شو بدي يطلع الجلي يا حبيبتي، وبدنا نضلنا نحضر أنا وياكي أفلام ونضلنا ناكل وننبسط ونروح ونيجي ونعمل كل هذا الحكي. طبعا هذا ما قبل الزواج، بعد الزواج عزيزتي الأنثى. أنا مش باب يعني بحكي لك، في ناس بضلهم عايشين زي هيك، مش تقلبوا علي يعني، بعرفكم أنتم ما بتطلعوا شغلة. بعد الزواج أول شغلة بحكي لك، لما تصحي الصبح، مش هو قالك بدي أعمل لك فطور؟ بصحي الصبح، طبعا هو أصلا صوته رايح، مش ضروري أقلد صوته فيش صوت، أيوة بالضبط، شوف فيش فطور اليوم، فيش إشي. فهي بتقوم الأخت تعمل له فطور، بتعمل له هيك، بتكون عاملة له بيض. ليش البيض بدون سمنة؟ أنا ما بحب أكل بيض بدون سمنة مثلا، هيك هو متعود عند الماما. اوكي، عشان هيك والله خلص هلا بدي احكي لامي انك ما شاء الله عليكي مبدعه بالفطور. بتحكي له طب نسى حبيبتي بدها توصلني على الشغل، ليش انا وصلك الشغل؟ ما هي في سياره، اطلبي اوبر. هاد كمان وعدها بتروح على الشغل، انا بكون رن عليها مره واحده مش منتبهه بحكم انها بتشتغل، انا مش قلت لك بس ارن لك بتردي؟ وين انت هسه بدك تترك الشغل؟ طبعا بتشتغل لها شهرين ثلاثه كلهم مليئين بالمشاكل لحد ما تتعب نفسيتها وبتترك الشغل. والغدا اكيد لازم يوم بعد يوم او كل يوم، فيش هذا حركات امي أمك هذا، إذا كنت أنت مسيطرة وقادرة تحل الموضوع. بنتهي الموضوع، بروح على البيت أول إشي بشلح بوته بزيته، بشلح جربانه بزيته أي مكان، بتمدد على الكنباي حضرته الأستاذ، شو فيش عشاء، انت حكيت له فيش عشاء، الله أعلم شو رح يصير، بس إذا في طلع عشاء بياكل، بتعشى بينام على الجهة الشمال لأنه بقدرش يتحرك طبعا من كتر ما أكل طول اليوم هو باكل. وعلى الساعة 9 بيكون هاد وشخيره بوصل للسابع، بخلص بصحى تاني يوم بترجع بتعيد الكرة من أول وجديد. فهي هي الحياة الزوجية عزيزتي الأنثى، بنتمنى لكم حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. مش كلهم، لا في ناس حلوين ولذيذين وبحبوا بعض، وإحنا ما بنحكم على تجارب الجميع، إحنا بنحكي الأغلبية العظمى يعني. سعد صباحكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني تحية أولا لطراوني، الله يسعد صباحك أستاذ. تتسلى علي قاعد عشان أنا قدامي حتى ومش شايفة إشي، بتحكي لي 3-2-1 ويلا. المهم نرجع لكم يا جماعة ما بعد هيك الفاصل الصغير، وأكيد لسه مكملين معكم. اليوم بدنا نحكي يا جماعة بما أنه حكينا عن الوعود الكاذبة اللي بنسمعها ما قبل الزواج، كمان في وعود كاذبة بتكون من البنت عشان إحنا ما دائما واقفين بصف البنات وبنحكي عن الرجال. البنت ما قبل الزواج أول شغلة بتحكي له أنه حبيبي أنا حدا كتير متفهم وأنا ما عندي مشكلة أنه يكون عندك زملاء بالعمل، ما عندي مشكلة أنه يكون عندك زملاء بحياتك الشخصية لأنه طبيعي يكون في عندك علاقاتك الاجتماعية، وأنا حدا كتير مرتب ومنقرف، يعني بحب الغرفة تكون كتير مرتبة وبحب البيت يكون كتير نظيف، ولو الضوء طبخي ما أسكى مش عادي، وأنا كتير بحب الرياض، أنا بروح على الجيم بس أنا من أول ما عرفتك قطعت لأنه أنا كتير عم بشوفك فما عم بلحق أروح على الجيم، وطبيعتي أنا كتير هادي، يعني حتى أهلي لا سمح الله إذا بتخانقوا هم ما عمرهم ما تخانقوا، دايما بيكون وضعي رايق وبحاول أهدي ما بينهم، وأنا المعتمدة على حالي بالبيت، وبصراحة بعد الزواج أنا بحب هيك أقعد وأرتاح وإذا زوجي يحتاج أنه أنا أشتغل عشان أنه أنا أساعده أنا ما عندي مشكلة، لأنه بالآخر الحياة تشاركية والحياة 1-2-3. مهم يا جماعة ما بعد الزواج اللي بيصير يا أستاذي العزيز، أنه أول شغلة بدك تنسى فقرة الفطور لأنه البنات بصحوا الساعة 2 الظهر، فاهم يعني هاي 2 العصر سوري بيكونوا ايش لسه هلا بدهم يصحصحوا بصحوا منكدين، لسه انتم بتصحوا نكدين البنات بصحوا انكد، هذا اول شغله. بالنسبه للغرفه اللي دائما مرتبه، لا بحب اخبرك انه دائما الام اللي هي بترتب ولا او اذا في عامله، اما البنات لسه ما وصلوا لمرحله انهم بيرتبوا، فحتلاقي كمان الغرفه مش مرتبه حتقعدوا مليون سنه تقتنعها يا بنت الناس مشان الله، يعني زي هذا الفيديو اللي فضح مرته صور البيت، حيصير معك نفس القصه بحب اخبرك. بالنسبه للغدا انا ما بنصحك، ممكن انها تحاول بس انت اكيد ما يعني يا معدتك حتتمزع يا حيصير معك الم معوي مخيف يا ما حتقدر تنام الليل، فانا ما بنصح اصلا انك تاكل من اكله الا اذا هاد غير الوصفات هاي بتحط لك تليفون قلب المطبخ ممنوع حد يدخل عليها عشان تطبخ يعني بتخرب الدنيا بتحرق الدنيا، وغير انه كميه الاكل انت حتشتريها وحتجيبها اللي حتنحرق على الفاضي مش مستاهله، وبتحكي لك كانت على اساس انها رايقه وهاديه، اول مشكله واول مصيبه بتكتشف انه صوتها تحول من ناعم لخشن لصوت الدب القطبي ولا كانه صوتها يا جماعه، يعني حتى انت ممكن تصفى من بينك وبين حالك الله اكبر من وين طلع لها هذا الصوت، الجيران لاخر العالم بسمعوا صوتها، بتقعد تحكي لها خلاص مش مشكله اساس انا بنت الهاديه وانا بنت الرايقه وانا بنت لا سمح الله، على حكم انها ذكرت انه هي ما بتغير وما عندها مشكله يكون عندك زملاء، لا هذا كله ما بعد فترة الزواج يختلف لدرجة أنه لا سمح الله واحدة بعتت لك يعطيك العافية مستر أحمد، مستر من متى اسمك مستر أنت أصلا، متى صرت مستر يا ابن فلان فلان، فكل هاي القصص كلها بتختلف. فبحس يا جماعة بحكم احنا حكينا عن العادات الصعبة والعادات الحلوة والعادات اللي ما بنقدر نعيش معها أو العادات نقدر نعيش معها، كل هاي الأشياء تعتمد على كيف احنا كنا نشوفها كيف صارت. في ناس كتير بيكونوا عايشين بدور كتير حلو قبل، ممكن يكون معك يكون كتير كريم وقت الخطبة ووقت الأمور هاد، بس بعد الخطبة يقلب كتير بخيل، ممكن هي تكون كتير مثلا حدا رايق بس تقلب كتير عصبي، فهاي الوجوه ما بتبين، وخصوصا هلأ يعني لسه زمان كانت الناس تتورط أسرع، ليش؟ لأنه كانت فترة الخطبة شهر شهرين يكون الشخص متزوج، هلأ ما شاء الله بتقعد 8 أشهر سنة، في ناس تقعد 2 إذا كانت مغتربة، ففترة الخطبة أصلا عم بتطول، فليش الناس صارت تحكي أنه بطلت تنفصل وقت الزواج؟ لأنه أغلبهم عم بنفصلوا وقت الخطبة، عم بيلاقوا مشاكل بعض وقت الخطبة، لهيك خلينا ناخد اتصال نسألهم سؤالنا لليوم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك؟
1: الحمد لله. كيفك انت؟
0: الحمد لله بخير. عارفيني باسمك؟
1: عارفيني باسمي يوليان.
0: يا زينب صوتك اليوم كثير هيك رايق.
1: كنت في المسجد وجيت هسه بنروح على دورة القرآن بيحفظونا قرآن في الطبع من الدار، يعني
0: ما شاء الله عليك يا زينب ما شاء الله عليك.
1: ملقيت محاضرة هذيك المرة كيفوا علي عن الأسرة، والله بالدور إلكم أنتوا كمان بسقف واحد والله كيفوا علي بالمسجد
0: ما شاء الله عليك حبيبة قلبي، ولو هيك إحنا بنستفيد من بعض كلياتنا يا زينب.
1: والله والله أعطيتكم دورة عن الأسرة عن الأهل عن كيف تربية الأولاد، يعني كيف علي شيء مش طبيعي، يعني أنا ما مش لقيت محاضرات قدام نسوان صراحة. يعني
0: طب كيف اكتشفتي الموضوع؟ حلو
1: حلو بجنن،
0: يعني كنت انت المذيعة افهم؟
1: ف صرت زي الواعظة.
0: صباحك يسعد صباحك.
1: يعني بعض المطيلين اجي عندك واعمل الحلقه.
0: طبعا وقت ما بدك، وقت ما بدك يا زوزو.
1: حبيبتي يا ريم، انا ايش الحلقه اليوم؟
0: السؤال اليوم لك يا زينب، انا بنحكي ايش الصفه الصعبه اللي اذا كانت موجوده بشريك حياتك ما بتقدر تعيشي معها؟
1: الصفه اذا كان شريك الحياه، اذا كان معصب ودائما عامل توترات،
0: عصبي ونكد،
1: الحياه بتخرب بالبيت.
0: صح.
1: طب. الحياة بدها روقان وبدها هدوء، حتى لو حتى كان مش زوج، حتى لو كان أهل، الحياة بدها تفاهم. الحياة الكلمة الحلوة فيها طالعة والكلمة الحلوة مش طالعة فيها، بس الواحد يكسب الكلمة الحلوة.
0: مليون بالمية يا زينب، مليون بالمية. سعد صباحك وشكرا لإلك.
1: وانت سعد صباحك، وإن شاء الله ترجع رند بالسلامة يا رب.
0: الله يسلمك يا رب، الله يسلمك.
1: ونورك يا لين يا رب.
0: حبيبة قلبي، حبيبة قلبي.
1: الله يرحمك.
0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
2: صوتك حلو.
0: يا أهلا يا أمونة، كيفك؟
2: أنا مشتاق لك. كيف حالك؟
0: حبيبة قلبي وأنا بالأكتر. أحكي لي يا أمونة، اليوم عم نسأل إيمان، إيش الصفة اللي بتكون موجودة بالذكر أو بالأنثى وبتحسيها لا تحتمل؟ شو رأيك أنت؟
2: صفتين، العصبي.
0: أيوة.
2: والمزاجي. عصبية وخاصة واحد عصبي.
0: طب والكذاب؟
2: أي هذا أخم شيء.
0: ايوه
2: مالكم ماله. طب نبدا من البدايه، الخطبه لازم نتفاهموا مش من البدايه قبل ما
0: انت. طب ما بتحسي انت في عندك عاده صعبه مثلا؟
2: انا
0: العصبيه. انت عصبيه؟ معقول؟
2: الحمد لله.
0: طب يلا ممتاز، سعد صباحك يا امو.
2: مستفزني بعصب انا.
0: لا اسحكوا تعصبوها مشان الله، هي عصبيه بحكي لكم. سعد صباحك، اهلا وسهلا.

0: صار يا نور. دخلنا على النسوانجية هلا، رجعنا لنفس الموضوع يا جماعة. اليوم صراحة سمعت منكم آراء هيك متفاوتة ما بين الأشياء اللي بتكرهوها والأشياء اللي ما بتحبوها، بس أنا بحس إنه أغلب الناس كلها كانت مستقرة على فكرة واحدة، الكذب. وما أبشع الشخص الكذاب وين ما كان وين ما يكون، والشخص الكذاب يا جماعة قد ما عمل وقد ما سوى خلص، حتى لو تغير إجي يوم من الأيام وقرر يتغير، الناس رح تضلها تشوفك كذاب طول عمرك. ممكن الناس ما بتلفت نظرة هذا الموضوع، بتحكي إنه معقول هو بس ما بحب الكذب، بس صدقوني شو الأشخاص فعلا اللي بيحكوا لك إحنا ما بنحب الكذب بس تكذبوا عليهم، جد بياخدوا موقف وجد بيفقدوا الثقة كاملة وجد ببطل في بينكم أمان ولا من أي ناحية. فعشان هيك يا جماعة احكوا الصراحة شو ما كانت بتكلف شو ما كانت بتصير، حلو الموضوع يطلع من عندكم ما يطلع من عند غيركم، لأنه لما يحكوا لك حبل الكذب طويل، لا حبل الكذب فعلا قصير، إذا ما بين بهذا اليوم ممكن يبين بعد 10 سنين، بس حتى لو بعد 10 سنين مش حلو تبينوا بصورة أنكم دايما كذابين. خلينا يا جماعة نطلع هيك فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: الآن بلا لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتابعونا. اكيد لسه مكملين معكم بحلقتنا لليوم، وصلنا للثلث ساعه الاخيره، وعنا اليوم ضيفه جدا مميزه واسمها كمان مميز معنا، افين الكردي، متخصصه في حقوق المراه والطفل. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، اهلا.
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: أهلا, اهلا الحمد لله.
0: بصراحه انا عندي سؤال فضولي، كيف شو سبب روقانك هذا؟
1: والله أنا هيك
0: طبيعتك رايقة.
1: أنا رايقة. في مرة من كتر ما أنا رايقة وفي واحد بيقول لي أنت معكي توحد إشي
0: مثلا، في إشي
1: فحسيت إنه خليني أسأل عن الموضوع.
0: لا بالعكس، هلأ أنا بحس الوقت الحالي الواحد لازم يكون بهذا الروقان.
1: والله
0: بدها شوية روقان.
1: نعم نعم.
0: طب بما أنه إحنا الموضوع رح نحكي عنها اليوم ما فيها روقان أبدا، اليوم عم نحكي، كنت بدي أسألك أول سؤال خصوصا ما بين الرجل والمرأة، ببلش الطلاق ممكن بمراحل صعبة، فكيف ممكن دائما بيحكوا المرأة بتشوف الطلاق بطريقة مختلفة عن الرجل؟ شو النظرة المختلفة ما بين الجهتين؟
1: تمام. هلأ الطلاق ما بيبدأ من يوم توقيع الورقة بالمحكمة الشرعية، الطلاق بيبدأ من لما يغيب الحوار، يغيب التفاهم، يغيب الاحترام، يغيب حسن العشرة، خلص يروح. فبتصير الصراعات ما بين الزوجين. أنا يعني كتير كنت بفضل الناس تروح للمختصين بحل المشاكل هاي، مش يحلوها عن نطاق عائلي، أو يصير في مثلا هذا تبعنا وهذا تبعتنا، خلينا نحكي الشيء اللي بيفيد ابننا أو بنتنا. بيغيب هذا الحوار، بيغيب الاحترام، ما منلجأ لمختص
0: يساعد هذا الموضوع.
1: نعم، يساعد بالموضوع. والمشكلة إنه كشفياتهم غالية، أنا بوجه لهم من عندكم إنه بليز خفضوا الكشفيات عشان اللي بده يحل عن طريقكم مشاكل حياته يقدر، يعني وإذا كان ما بيقدر هاي شغلة. أمور تانية، في أمور ما بتنحل حتى المستشار النفسي، خلينا نحكي
0: ما بقدر يحلها،
1: يعني العنف إيش بده يحله؟ الإدمان، التعاطي، الخيانة المتكررة، العنف يعني بأنواعه، خلينا نحكي حتى الاقتصادي منه، فبيبقى ما في محل.
0: إيش قصدك بالعنف الاقتصادي؟
1: يعني لما موضوع أنا باخذ قرض على حساب على راتبها،
0: هذا يعتبر عنف،
1: بس تنزفها. نعم
0: طبعا،
1: يعني هي بتكون قابلة حرام من يعني محبتها لزوجها وما إلى ذلك. نعم بس بيصير في تمادي، هاتي هاتي
0: صح هاتي صح. يعني أول ما أنا فتحت الباب وضل الباب دائما نفسه. طب أستاذ أفين، كمان بما أنه إحنا حكينا عن العنف الاقتصادي المادي، حكينا عن الإيذاء النفسي ممكن يصير ما بين الطرفين، شو اللي بيخلي الـ يعني المرأة تضل برغم كل هاي الظروف المؤذية الموجودة بحياتها؟ يعني
1: هلا أحكي لك سر. المرأة بالغالب فطرتها، نحكي بالغالب ما بعمم، أنا بقول بالغالب فطرتها بتحكي لها إنه أنت بتحبي ولادك أكتر ما بتكرهي الخصم أو الطليق، أو أكتر ما إنه زعلك من الأب الزوج في حال كان زوج قد ما كان سام، محبتها لأولادها تفوق
0: أكبر.
1: فبالتالي إذا أنا محبتي لأولادي كبيرة، لكن إذا اطلقت ما رح أقدر أمن لهم يأكلوا أو يدرسوا، أو إذا عند أبوهم أحسن، لا أنا بضل. مثلا أهلها ما بيستقبلوا أولادها، بحكوا لها بنت أولاد غريب، ما رح
0: في أهلك بيعملوا.
1: نعم للأسف، أو بنستقبلك بدون أولادك.
0: يعني سمعتي هيك قصص؟
1: كتير، إحنا عنا بمجتمع نشميات ميلات عندي قصص كتير تدمي القلب.
0: يعني بتوصل لمرحلة إنه عن جد إذا اطلقت كمان ما يستقبل أولادي، بخلوهم عند أبوهم؟
1: نعم إنه إحنا مش قادرين نصرف عليهم، تاني إشي ما بنتحمل مسؤوليتهم، إذا وقع ولد بده يجي الزوج يقول لك وين كنتي وين صورتي وليش عملتي، يعني هاي الشغلات مرهقة للأسف.
0: عفوا ذكرتي لي هلأ كمان مجتمع نشميات، صحيح؟ نعم. يعني هاي صفحة متخصصة ل...
1: نعم احنا عنا مجتمع اسمه نشميات معيلات. مين هم النشميات المعيلات؟ الست المطلقة في الأردن اللي أبقت على حضانة أبنائها وبتصرف عليهم بشكل كامل أو بشكل رئيسي كنفقة، لأنه الأب متغيب أو متنصل. هي إلهم الأم والأب والممرضة والمهرج والمعلمة وكل شيء الأدوار بحياتهم، فتستحق أنها تكون نشمية. يعني
0: طبعا أنا... مليون بالمية. نعم. تستحق. يعني حبيت هاي الفكرة اللي أنت حكيتيها هلا، فعلا جد حلوه، وخصوصا المراه بحاجه لدعم، لانه الى الان بحس ما زالت الناس عم تاخذ فكره غير صحيحه وغير واضحه وفكره مسيئه خصوصا للمراه. بس تطلق بصير يحكوا لا اتطلقت لا هيك واحد تاتات. متى بتحسي انه ممكن نخلص من هاي من هذا الفكر اللي
1: الصراحة الـ الـ الـ أنا بعول على القانون. القانون بيعطي رسالة مجتمعية للناس. يعني لما القانون أنا حاليا القانون الحالي النفقة قليلة إيش معناها؟ المطلقة هل قد بكفيها هي أولادها؟ يعني هيك صح. أحكي لك إياها بالبلدي هيك صح. المطلقة ما تتجوز من بعد ما تتطلق عشان ما تخسر أبنائها. فبالتالي إحنا منصير مجتمعيا نحرم عليها الزواج. إذا واحدة تزوجت بعد طلاق هي شو عملت؟ طب أولادها؟ طب مو عيب؟ هي بس بدها زلام؟ يعني هي الأمور بتصير. دائما كل ما أحكي مع أي شخص بموضوع الوصمة تبعت الطلاق بيحكوا لي هي كانت زمان. بس فعليا لين هي مش زمان،
0: لساتها موجودة،
1: لساتها موجودة وبكثرة.
0: صحيح.
1: وتمتد للأبناء للأسف.
0: ما هاي أنا كنت لسه كان هذا السؤال اللي ببالي. يعني هلا حكينا عن هاي الوصمة اللي بتضلها موجودة وكمان التعامل بيكون مختلف. يعني مثلا ليش مثلا واحدة بس تطلق إلا ممكن تلاقي شريك مناسب ومناسب أكتر؟ ليش توصل مرحلة تنحرم من أطفالها؟ وهذا موضوع نعم. قانوني يعني
1: نعم.
0: مختلف.
1: وممكن يكون الأب الجديد أفضل من أبوهم. يعني الأب اللي يعني أنا مش متخصصة بالشرع لكن إحنا كباحثين بحثنا بالموضوع. ما في مانع شرع لإقامة أبناء المطلقة معها أو إبقائها على حضانة أبنائها. فبالتالي ليش بيتم انتزاعها؟
0: المشكلة أغلبهم بيكون أعمارهم صغيرة كتير. يعني أغلبهم
1: بتطلق البنت بالعشرينات أو الثلاثينات.

0: السوبر هيرو تبعتهم، لي انا اللي بتعمل لهم كل شيء.
1: صح.
0: لما انا اشوف مامتي عم تتعنف، مامتي عم بتحاول تدبر لنا وعم بتباطح مع الاب عشان النفقه وبالمحاكم وبال هذا، ايش تاثيره على الطفل؟ يعني انا مش مختصه بعلم
1: طبعاً.
0: النفس، بس تاثيره جدا بشع عليهم.
1: طبعا
0: بيحكوا لك الطرف الثاني ممكن والله الامهات عم بت ايش بيحكوا، بتوز براسهم علينا، عم بتعبي
1: صح.
0: راسهم، عم بتعبي راس الاولاد علي.
1: صح.
0: طب ما الطفل شايف وشاهد، وطبعا جيل هلا مش زي احنا
1: زمان.
0: خلص بيضل ابوك بيسكت الطفل وبيضل ابو، لا هلا الطفل له رايه وله مشاعره وله وبيعبر وما عنده مشكله بشيء. ف الله يعينهم الاطفال.
1: فعلا انت يعني هلا الطفل عن جد اذا بتشوفي بكل شيء فاهم، من عمره سنتين وثلاثه بيكون حتى عارف يفتح موضوع وبقدر يعني عمره 10 سنين يبلش شغل. قد ما هم ما شاء الله اذكياء وفتحين، وهذا الموضوع بحس بعكس بطريقه ايجابيه، لانه اغلب حالات الطلاق بتصير بسبب قله الوعي عند الطرفين احيانا.
0: نعم.
1: او بسبب مشاكل نفسيه اخرى. وحكيتي كمان بدايه الحلقه انه انا بنصح فعلا يكون في دكتور نفسي، بس هو فعلا كشفياتهم عاليه. بس كمان انا لما كنت قاعده مره بخلال نقاش حكونا انه الناس بتطلق لانه ما في علاج نفسي قبل الزواج يعرف ايش مشاكل النفسيه عند الجهتين.
0: نعم. هلا زمان كانوا يحكوا فلان طبعه صعب. هلأ هو مش اسمه طبعه صعب، هلأ أوجد له العلم، أو هو كان وإحنا ما بنعرف، كان ما في سوشيال ميديا، ما في
1: بالطبع.
0: مثلا هو بيكون نرجسي بس إحنا مفكرينه
1: يعني وضعه صعب.
0: وضعه صعب، طبعه صعب إنه هو خلص يعني هو شايف حاله أو هو معنف أو هو خلص، جيبي له الولد بيهدى بصير أحسن، هاي بتزيد الكارثة.
1: تزوجي وبتغير.
0: بتغير، خدي له صفك بعد الزواج بصير أحسن. هذا اللي كله لهي الأمور كلها ما بتتحقق.
1: صح مليون بالمئة. هذا حال الأهل اللي بدهم يزوجوا ابنهم شو ما كان وضعه. طب هيك قبل ما احنا ننهي حاب أسمع منك هيك قصة أخيرة هيك عمرها مرت عليكي ما بين شخصين، بحكم أن أنت بتشوفي حالات طلاق كتير وأنت مع النشميات وبتسمعي قصصهم أول بأول.
0: نعم.
1: فإيش هيك قصة سمعتيها صراحة أثرت فيكي أو حسيتيها انه ليش مثلا هاي صار معها هيك او ليش يصير هيك؟
0: صراحه هي ما في قصه معينه، لكن تشترك النشميات مش كلهم يعني، بس نحكي الاغلب انه بالاول كان كتير منيح. حبينا بعض، كنا مع بعض بالجامعه. تيجيكي انا مش يعني صدمتها لما تيجي تفضفض لك انه انا كيف هذا وين راح الزلمة اللي أنا تزوجته بالأول اللي كان معي بالجامعة ويجيب لي الوردة وفنجان القهوة ويحاول ليش هلأ مثلا هو بس عم بيسمع كلام أهله؟ هو طبعا نحن ما عم بنوصل صورة إنه المرأة هي الشخص الضحية أو المظلوم بالقصة، لا، لكن أنا بخدم هاي الفئة فأنا بحكي عنها، ما بخدم الرجال ولا بحكي عنها.
1: صح مليون بالمئة.
0: واضح عشان ما يحكوا لك والله.
1: واضح. انا حسيت انه ما بتحكي عن الرجال ابدا ولا بتحكي عنهم. يعني لو في رجلهم كنت تضربيه.
0: لا والله مش هيك، بس فئه المطلقات واطفالهم ما حدا بيحكي عنهم، ما حدا بيحكي اوجاعهم، القضايا اللي بيواجهوها بالصريح. يعني اذا بتشوفيني على الانستغرام بحكي الاشي زي ما هو، انا ما بحكي شيء مجمل مثلا او بفتري او لا، هو هذا الموجود وما حد بيحكي عنه لانه الناس بتستحي. هو الطلاق هو تابو، صار مطلقه تابو، لا عيب نحكي عنهم.
1: مليون بالمية. طب اسمحي لنا أستاذ هيك بنصيحة أخيرة قبل ما نختم مع بعض الحلقة.
0: نصيحة لست المطلق، أنا متحيزة جدا لست
1: المطلق. نقرب لها الكاميرا.
0: لست المطلق، ارحموا ست المطلقة، ادعموها، هي مش بحاجة شفقة، هي بحاجة دعم، لأنه هي يعني بدها تعوض غياب الأب، تكون كل شيء بحياة أبنائها، بدها تداوي جروح الماضي وتعيش بواقع منيح وتعمل مستقبل إلها ولأطفالها منيح. فبالتالي هي ما بتحتاج إلا الدعم، لا تشوفوها فقط هي مسمى اجتماعي، هي إنسان وإنسان منتج ومنيح ويعني والدور اللي بتقوم فيه فعلا صعب وبده ناس قد حالها، فلا تستحق إلا الدعم ولا تستحق إلا كل ما هو جميل. بلاش نتعربش على كتافها ونحاول نسمم عيشتها بزيادة، لأنه اللي بكفيها بكفيها فعلا.
1: عنجد مليون بالمية. يعني هذا بالنسبة لي هيك نصيحة جدا جميلة. وراح المايك، هاي شفتي المايك نزل مع المايك نزل مع النصيحة.
0: هذا وأنا هادية بتقول.
1: شكرا لك، شكرا لوجودك اليوم، شكرا لنصائحك الحلوة، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: وإن شاء الله بكون لنا هيك لقاءات أخرى، بس خلينا

0: كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يقر المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية ويحسم الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بستين يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية. جهاز مكافحة إرهاب كردستان يعلن عن تعرض مكتب رئيس وزراء الإقليم لهجوم بالمسيرات، ويفيد بأن الهجوم استهدف أيضا مقر إقامة مدير جهاز الأمن. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب. وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اسمع. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغد حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يقر المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية ويحسم الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بستين يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية. جهاز مكافحة إرهاب كردستان يعلن عن تعرض مكتب رئيس وزراء الإقليم لهجوم بالمسيرات، ويفيد بأن الهجوم استهدف أيضا مقر إقامة مدير جهاز الأمن. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد بملء أفواهنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة دائمة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. وإحنا في شهر ربيع، في شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مكملين في رحلتنا وفي صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام في برنامج السيرة النبوية في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا سابقا عن هجرة الصحابة وكيف النبي بعد بيعة العقبة الثانية أذن للصحابة بالخروج إلى المدينة المنورة، المدينة الجديدة اللي تؤوي المؤمنين والمسلمين، اللي راح يهاجر إلها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي راح نحكي قصة هجرته في هاي الحلقة. لكن بدي أطلب منكم طلب، إنه نعيش هاي الحلقة بعقلية مختلفة، بعقلية الشخص اللي بيحكي يا رب أنا ليش بدي أرجع أسمع هاي القصة اليوم، قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا اللي عرفتها في المدرسة واللي تربيت عليها واللي سمعتها من الخطيب. هاي القصة الخالدة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن لما نزلت، وظل ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها وينزل آيات تحكي عن هاي القصة في القرآن الكريم حتى بعد 8 و9 سنوات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء السيرة بيكتبوا هاي القصة بالتفصيل. وإحنا لما نرجع نذكر بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر الصديق من مكة للمدينة، بنذكر بعبر ودروس راح تظلها خالدة معنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. الهجرة مش مجرد انتقال من مكان، لكنها كانت مرحلة انتقالية مهمة جدا في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الإسلام اللي وصل لنا، في حياة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنور اللي تركته هاي القصة نور نستمد منه إلى يومنا هذا، بيغير في شخصياتنا وبيغير في أنفسنا وفي حياتنا. بينزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له يا رسول الله، الليلة ما تنام في فراشك، لأن المشركين اتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة رجل حتى يضربوك ضربة واحدة ويتفرق دمك بين القبائل. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيأخذ بأمر جبريل ويذهب مباشرة إلى سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واللي هو ترباية النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول له يا علي، تسج ببردي الأخضر. التسج يعني تغطى، والبرد اللي هي العباءة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده عباءة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هاي العباءة النبي بيستخدمها حتى يتغطى فيها لما يأوي إلى فراشه ولما ينام صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يبعث النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر إنه يتجهز ويجهز حاله. لكن لإيش يجهز حاله؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحرك؟ بدنا نوقف؟ شو؟ ولا في أي تفاصيل. يا أبو بكر ابقى جاهزا، بجوز أمر عليك بأي لحظة. وفي هاي الليلة بيجتمع المشركين وبيوقف بالفعل من كل قبيلة رجل قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ويبقي في فراش سيدنا علي بن أبي طالب. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كان في معجزة من أبهر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قرأ سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هاي الآية اللي قرأها النبي وكررها على الرجال الأقوياء اللي هو أفضل رجل من كل قبيلة وهو حامل سيفه، فربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم النوم مثل أهل الكهف فناموا، لأن النوم خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقه لأجسادهم الآن فناموا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو طالع فتح الباب وإذا بالكل نيام، النبي حمل شوية تراب وصار يحط على رأس كل واحد منهم حفنة تراب. هل هاي إهانة من النبي إلهم؟ فيها حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بده يحكي لهم أيها الأقوياء، أيها الأشداء، أيها العقلاء، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أنتوا ما صار معكم إشي ترى هيك عجيب غريب، لا، أنتوا نمتوا بقدرة الله، ولما نمتوا أنا كنت واقف قدامكم، ولما نمتوا الله حماني وكان من ورائكم محيط. هاي قدرة ربي اللي أنا بكلمكم عنها منذ 13 سنة وأنتوا معرضين عني، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، قسموا القرآن، إشي بيقول هذا لصابئ، إشي بيقول هذا مجنون، إشي بيقول هذا سحر، إشي أنا رسول الله وهذه معجزة قدامكم، أنا حطيت، أنا كنت في البيت ثم خرجت ولا واحد فيكم شافني، بل كنتم نياما بقدرة الله وحطيت فوقكم تراب عشان تفهموا وتعوا وتعرفوا. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيوا كل واحد منهم إيده على راسه بلاقي تراب، عرفوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام صار في شيء وحدث من أمره شيء صلى الله عليه وسلم، فتحوا الباب ودخلوا فوجدوا سيدنا علي رضي الله عنه ابن أبي طالب مسجى في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فما قتلوه لأنهم كانوا بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه سيدنا علي ترى له مكانة خاصة ومقام عالي بسبب نسبه من قريش لأنه ابن أبو طالب، فكانوا يعظمون أبو طالب. ويمضي النبي عليه الصلاة والسلام يروح على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويدق الباب ويقول له الصحبة يا أبا بكر، يلا يا أبا بكر. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح مثل ما رأيت أبي وهو يبكي، سلام الله عليك يا سيدي أبا بكر ورحمة الله تعالى وبركاته على ما خدمت رسول الله وعلى ما قمت وفعلت الإسلام. ويخرج سيدنا أبو بكر الصديق ويقول له يا رسول الله إذن خذ راحلة من راحلتي هاتين، أنا جهزت راحلتين يا رسول الله، والراحلة هي الجمل اللي مجهز بأغراض المسافر. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له بالثمن يا أبا بكر، أنا بأخذها لكن بعطيك ثمنها يا أبو بكر. فقال له يا رسول الله بالثمن، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ثمنها. ومن هون بيظهر قصة بطل جديد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفي من هو البطل؟ مش راح تتوقعوه، البطل اللي هي الناقة، الناقة اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، واللي راح تكمل معنا في قصة حياة النبي عليه الصلاة والسلام واللي إلها مواقف كثيرة راح نحكيها إن شاء الله في وقتها، وإحنا متكلم عن سيرة النبي في صحبتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر طالع ومجهز نفسه، وهي مش أي صحبة ومش أي شخص بدي أرافقه، هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فما جهز نفسه بس، جهز كل عيلته. عد معي، عبد الله بن أبي بكر، شو قال له؟ هذا ابن سيدنا أبو بكر، قال له تأتينا بالأخبار ونحن في غار ثور، وتأتينا بكل ما يتحدثون به في الصباح لتخبرنا به بالليل، أنت قضيتك يا عبد الله إنك تجمع كل الأخبار وتخبرنا فيها عشان نعرف شو بدنا نعمل. خادم سيدنا أبو بكر اسمه عامر بن فهيرة قال له بتمشي على أثار أقدامنا بالأغنام. سيدنا أبو بكر عنده أغنام، قال له يا عامر بتجيب الأغنام وكل يوم بتلحق خلف، أول شيء بتلحق ورانا، بعدين بتصير كل يوم تلحق وراء عبد الله حتى تمحي أثار الأقدام. وبنته سيدتنا أسماء بنت أبي بكر وكانت حامل في سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. شوف كيف مع جهدها رضي الله عنها وأرضاها كانت تأتي بالطعام في كل يوم، ويتحرك سيدنا أبو بكر ويتحرك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمشوا مسافة كبيرة جدا حتى يصلوا جبل، والجبل فيه غار، وهذا الغار هو غار ثور. وكان سيدنا أبو بكر على اتفاقه مع رجل لسه مشرك كان اسمه عبد الله ابن أريقط عشان يكون دليل، وتقابلوا وهم خارجين من مكة عند غور ثور حتى يدلهم على الطريق من إلى المدينة المنورة من مكان لا يمشي فيه أحد. هذا كان في زمنهم زي الجي بي أس، بدنا طريق ما فيها أزمة، بدنا نروح من طريق ما يمر فيها أحد حتى لو كانت شديدة الوعورة. ويوصل الغار النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله بتأذن لي إني أدخل وأطمن؟ بديش يكون في بالغار وحوش، بديش يكون في عقارب، بديش يكون في ثعابين. فقال له النبي تفضل. فيدخل سيدنا أبو بكر فوجد بعض الثقوب، فجلس يمزق ثيابه رضي الله عنه وأرضاه. شو نحكي عن الصحابة وشو قدموا؟ وسد هاي الثقوب بثيابه، ظل ثقب واحد جلس قدامه ودخل النبي عليه الصلاة والسلام. اللي راعى العمرة وبيعرف شو يعني غار ثور، الشاب اللي هو جلد وتبع جمات وبروح وبيجي وفي لياقة، إذا طلعوا رح يتعب. بتتساءل كيف صعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجبل عمره 53 سنة، وسيدنا أبو بكر في العمر أصغر بسنتين من النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا لأجل الدين، عشان إحنا نعرف شو دورنا اليوم. نام النبي عليه الصلاة والسلام ونام نومة جميلة، نومة تدل على علاقته الخاصة مع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر جلس ومد رجليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على فخذ سيدنا أبو بكر. بتخرج حية أو عقرب الله أعلم، وتلدغ سيدنا أبو بكر في رجله. فسيدنا أبو بكر ما بده يصحي النبي، النبي نايم والله لو إيش ما بصحي. فظل سيدنا أبو بكر متماسك، والأفعى تلدغه أو العقرب يقرصه، حتى نزلت دمعة من عين سيدنا أبو بكر على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ويصحى النبي يقول له ما لك يا أبا بكر؟ يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أهم شيء أنت، حصل كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرني يا أبا بكر، فرجيني الجرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع منريق الشريف على مكان اللدغة ومسح صلى الله عليه وسلم، ودعا لسيدنا أبو بكر فبرئت من ساعته، ثم قال اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. الله أكبر، يا سلام على هاي المنزلة اللي نالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر إنسان مش عادي. قبل ما نطلع فاصل بدي أحكي عن بعض الدروس في هاي الملحظ وهاي اللقطة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هاي الصحبة. ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيترك سيدنا علي يحط الأمانات في قريش وهو عارف إنه بدهم يقتلوه؟ يعني بدهم يدخلوا يقتلوا واحد، يعني فرصة إنه ينقتل سيدنا علي كبيرة. لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام يضع سيدنا علي؟ ليش ما حط أي واحد؟ ليش ما استأجر واحد قال له تعال أنت في بيتي وعشان تأدي الأمانات؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك سيدنا علي لأنه هو عارف أنه مهاجر الآن وما رح يرجع بعد فترة قريبة، وترك سيدنا علي لأنه سيدنا علي هو أأمن شخص يؤدي الأمانات إلى أصحابها حتى لا يسأم، لأنه ما بتعرف أصحاب الأمانات متى بيرجعوا. عشان هيك سيدنا علي تأخرت هجرته إلى المدينة المنورة مع ملاحظة تناقض غريب عند قريش. أهل قريش في الصباح بكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقولوا له أنت كذاب، أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كذا وكذا. وبالليل وقبل ما يسافر الواحد منهم يخرج تجارة أو يخرج سفر، بيجي على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ترى أنت الصادق الأمين، وأنا بدي أحط عندي أحط عندك أماناتي. تخيل قمة التناقض اللي عند كفار قريش، لما في الصباح يكذبوا النبي وبالليل يرجعوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له أنت الصادق الأمين. هذا دلالة على أنهم هم يعرفون أنه رسول الله. واحد، اثنين، ما منعهم عن ذلك إلا الكبر. من الدروس والعبر اللي ممكن نستوحيها من هاي القصة إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما عامل الآخرين بمثل ما عاملوه. إحنا أتباع سيدنا محمد وبدنا نعيش بمبادئ سيدنا محمد. بيقول لك سيدنا محمد حتى لو تغير من حولك أنت خليك زي ما أنت، ما حدا بيخطف مني مبادئه ولا حدا بيسرق مني قيمي. النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ صادق أمين. الآخرين من قريش لا، اختلفوا وغيروا وبدلوا، لكن النبي ما غير ولا بدل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه شو يقول؟ أخذوا أموال المسلمين، نهبوا بيوت المسلمين اللي هاجروا، فأنا بداخذ أموالهم ويخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أنت ابقى على مبدأك وعيش على مبدأك، حتى لو تغير من حولك، حتى لو شفت فيه فتن، حتى لو شفت فيه تفاهات، أنت خليك باقي على مبدأك اللي هو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نطلع فاصل ونضل إن شاء الله في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو تغير كل من حولنا. والله ما حول عن حب أحمد لو قطعتني سيوف البرية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
0: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79. 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر،
5: ويترك أثر
4: مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الحدث المهم والمفصل في تاريخ الإسلام وتاريخ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الإذن من الله سبحانه وتعالى بالهجرة، فيبقي سيدنا علي في بيته وفي فراشه مسجى في البردة الخضراء، وبيخرج سيدنا أبو بكر اللي أعد العدة وجهز نفسه وخرج بنفسه وبابنه وبابنته وبخادمه، واستأجر اللي بيدلهم على الطريق وبيمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن جهز للنبي صلى الله عليه وسلم راحلته، استيقظ الكفار المشركين اللي كانوا بدهم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا فما وجدوا إلا سيدنا علي بن أبي طالب فما قتلوه. يوصل الخبر مباشرة لقريش ويجن جنون قريش، ويبدأوا بالبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن قد انطلق وباشر في مسيره إلى غار ثور في مكة. بدأوا يبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمنطق بيقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بده يتخذ هاي الطريق اللي هي طريق مكة المدينة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا شيء مهم جداً، قانون السببية. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة جعل هذا الكون مبني على قانون السببية، بدك تحترم الأسباب. يعني ما بصير واحد يمشي بشارع ضيق فرعي مثلا 160، وإذا صار معه شيء يقول لك والله أنا يعني هذا قدر الله، شو بدي أعمل. واحد يدخل جامعة وما يفتح كتاب نهائيا، أو توجيه ما يفتح كتابه يرسب ويقول والله هذا قدر الله، الله كاتب لي هيك. لا، الله قال لك في قانون سببية بدك تحترمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه يخرج صلى الله عليه وسلم مثل ما خرج إلى بيت المقدس بمعجزة ولا أنه في المدينة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بده يعلمنا احترام الأسباب. حتى في القرآن الكريم لو جيت تتصفح مثلا قصة سيدتنا مريم عليها السلام، سيدتنا مريم ما هي صار معها معجزة، أي معجزة من أن تلد سيدنا عيسى بدون ابن بدون أب، ولكن مع هيك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا قانون السببية. شو بقولها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. طب ما الرطب ممكن تجيها، مش كان يدخل عليها زكريا قال أن لك هذا، قالته من عند الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى بدي يعلمنا كذلك أنه في أسباب بدك تحترمها، اسعى والله بيكون معك، اسعى وخذ بالأسباب على قدر وسعك، يعني اجتهد وحاول واحرص أنك تأخذ بكل سبب ممكن يعني يؤدي لك ما تريد. وبعدين قل له يا رب أنا ترى احترمت القانون اللي أنت وضعتني فيه، قانون السببية، لكني أعتمد عليك لأنك أنت رب الأسباب. ويطلع سيدنا أبو بكر ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويتوجه بطريق مختلفة، طريق عكسية، زي كانوا رايحين باتجاه اليمن، ويروح أبو جهل على مين؟ على بيت سيدنا أبو بكر، وبيدق على الباب. ونعرف هذا الكلام من سيدتنا أسماء لاحقا، ويروي سيدنا أبو بكر وبيدق على الباب وبيسأل السيدة أسماء أين أباك وأين محمد؟ بتقول له والله الآن ما بعرف وينهم، وهذا من التورية، يعني الآن فعليا ما بعرف وينهم، يعني هل هم في الغار، هل هم طلعوا، هل هم إجوا؟ بتقول له والله لا أعلم أين أبي وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشو بيعمل أبو جهل؟ بيضربها على وجهها فيسقط القرط، القرط اللي هو الحلق، وقع الحلق من أذنها. فلما سقطت وهي حامل وشاف هالمنظر أحس إنه فقد كرامته. أنت ليس يعني هذه مش رجولة أبدا، أنت لست برجل. فاطلع عليها نظرة وترك البيت وابتعد. وبلشت قريش تحشد الناس وتجهز الناس عشان يدوروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وينشروا منشور اللي بيجي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلو 100 من الإبل، سواء أحياء ولا أموات. 100 من الإبل يعني أنت بتحكي عن أموال ضخمة جدا. وبدأت الناس تتجهز عشان يطلعوا يبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ البحث وبدأوا يبدعون في الأفكار عشان إحنا نعرف كيف ربنا سبحانه وتعالى حفظ النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ صاحبه، وإن اللي بيكون في معية الله الله بيكون معه، واللي بيقضي حوائج الناس الله بيقضي حوائجه. وبالفعل البعض يأخذ طريق مغاير، البعض يأخذ طريق مغاير ويتحرك نحو غار ثور، ويطلع على غار ثور عشان إحنا نعرف إنه الحامي والحافظ على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ويطلعوا الغار يا جماعة الخير تقريبا عشان توصلوا بدك هيك بمنحة صعودي تقريبا 2 أو عفوا 2 كيلومتر. ويطلعوا ويطلعوا ويطلعوا حتى وصلوا الغار. الغار فيه له تجويف، هذا التجويف تدخل منه في أسفل أرض مبسوطة، تمام؟ فهم وقفوا على باب التجويف. في حديث سنده ضعيف لكن كثير علماء السيرة بيذكروه، إنه الحمامة وضعت عشها والعنكبوت بنى خيوطه. الإمام البصير شو بيقول؟ ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. الأطم اللي هي الحصون، يعني وقاية ربنا سبحانه وتعالى أعظم من إنك تحط حصون، وأعظم من إنك تحط أعظم الوقايات أو أعظم أساليب الدفاع. فوصلوا وبتفرجوا واقفين عند باب الغار وبتفرجوا من على سفح الجبل إذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولا لا. وربنا أراد إنهم ما ينظروا للأسفل حتى يحفظ رسول الله وحتى يحفظ صاحبه أبا بكر. وسيدنا أبو بكر بتفرج على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله قد وصلوا، يا رسول الله وصلونا، هايهم عنا يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وأنا بتخيل المشهد وبتخيل كيف سيدنا أبو بكر كان يهمس للنبي عليه الصلاة والسلام في إذنه، فبيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا أبا بكر إحنا مع الله، وإحنا أخذنا بالأسباب واعتمدنا على الله سبحانه وتعالى، خلص شو ربنا بيكتب إحنا راضين، ما تحزن ولا تخاف، إن الله معنا، اطمئن. وربنا سبحانه وتعالى بنزل آيات، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سكينته عليه على مين؟ على أبو بكر، لأن النبي حاصل عنده طمأنينة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني في معية وحفظ الله سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى بدهم يوصلوا بيوصلونا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ لأنه لم يرد أن يصلوا. فغطى أعينهم وأبصارهم عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وعن رؤية سيدنا أبو بكر، وينزلوا بعد هيك من الغار ويبدأوا البحث في اتجاه آخر. 3 أيام وسيدنا عبد الله بن أبو بكر بيجي بالأخبار، صار هيك في قريش وصار هيك في قريش، وعامر بن فهيرة بيجي بالأغنام عشان يشربوا اللبن ويمشي فوق الآثار الأقدام، وسيدتنا أسماء بنت أبي بكر بتاخذ قطعة القماش يعني الجلباب اللي احنا بنسميه المدرقة وبتشقها نصين. طبعا هم كانوا يلبسوا أكثر من شيء، ليش؟ حتى يحموا أنفسهم من الغبرة والأتربة اللي بتكون في الصحراء، وتشقوا نصين، قسم تربطوا على بطنها الحامل حفاظا على جنينها، وقسم بتحمل فيه الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر. وسيدنا محمد بسميها ذات النطاقين. 3 أيام وينزل النبي عليه الصلاة والسلام من الغار بعد ما تأكد من الأخبار أنه الآن الكل بعيد عن أعيننا وسنسلك طريق ما فيها أحد أبدا، وبتبدأ الرحلة من غار ثور إلى المدينة المنورة بقيادة عبد الله بن أريقط، وكان كمان مرة مشرك لكنه كان ماهر بالطريق فاستعان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وبيتحرك النبي باتجاه المدينة المنورة من غار ثور. الآن الغار عالي ويطل على مكة المكرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيوقف وبيقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بيتفرج على مكة وتدمع عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، في لحظة كلها مشاعر، أنا ما بدي إلا كل خير لأهل هذه البلد، وحاولت أوصل رسالتي بمنتهى الرحمة والمنطقية المتسقة مع العقل والإنسانية، لكن يا قريش، يا أهلي، يا ضيعتي، يا بلدتي، يا أولاد عمومتي، أنتوا اللي رفضتوا. وبيتفرج على البلد الأمين وبيقول: والله إنك لتعلمي أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والنبي عليه الصلاة والسلام بيمشي شوي وهو متألم على فراق مكة وحزنان، فربنا سبحانه وتعالى بيبدأ يواسي النبي وبيقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يا رسول الله، سترجع إلى مكة المكرمة لكن بيكون الحال مختلف. فبيبرد قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبيتوجه صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة المنورة. صار أحداث بنحكيها في قصة أخرى، لكن أنا بدي أوقف عند هاي اللفتة والعبرة والدرس المستفاد من قصة النبي عليه الصلاة والسلام وقصة خروجه من مكة إلى المدينة. كل مشهد من مشاهد السيرة النبوية هي وحي من ربنا، وهي نور، وهي درس نستفيده من صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة بيلتفت وبيقول: أنت أحب البلاد إلى قلبي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الكلام هذا بيرجع لنا فكرة حب الوطن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. النبي بدي يعلمنا إنه حب الوطن من صميم السنة، لأنه الموضوع اليوم للي يظهر حبه للوطن كأنه جاء بشيء بدعي أو جاء بشيء يعني بزايد على الوطن، أو إذا حب الوطن وأظهر حب الوطن زي كأنه يسعى خلف مصلحة معينة حتى انقرض حب الوطن من الناس. طب ما النبي ما حدا قاس في بلده مثل ما قاس النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم واضطهاد وقهر وتكميم أفواه، ومع هيك النبي عليه الصلاة والسلام خرج. ما حدا شعر وإحنا بنحكي هاي القصة إنه النبي بزايد أو بده مصلحة، لكن النبي بده يوصل لنا إنه هاي سنة صلى الله عليه وسلم، بيقول والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا حب البلاد، حتى لما خرج صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة وكان يشتاق لمكة المكرمة، كان كل داخل على المدينة يقول له حدثني عن مكة، حتى يقول له بس أسكت، النبي سكته يقول له خلص بكفي، لا تهيج الأشواق أكثر من هيك. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبرد على الصحابة اللي كانوا حتى مشتقين لبلادهم يقولهم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، واجعل ما جعلت في مكة من البركة ضعفي ما جعلت، اجعل للمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، ويدعي لبلاده اللي هو فيها. الله يعلمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلنا من اللي بيحبوا أوطانهم بدون لا مزايدة ولا لمصلحة ظاهرة، إنما لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه عمارة البلدان وإقامة البلدان على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك إنه هذا شيء لمصلحة البلاد، وهذا شيء لمصلحة ديننا، وهذا شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. هيك بنكون وصلنا لنهاية صحبتنا اليوم مع النبي عليه الصلاة والسلام. رح نحكي مواقف مرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته للمدينة المنورة، وبعض المعجزات التي ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة حتى وصوله المدينة المنورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله نلقاكم في يوم الغد، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: الآن بلا لهشم اللعب،
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يقر المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية ويحسم الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بستين يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية. جهاز مكافحة إرهاب كردستان يعلن عن تعرض مكتب رئيس وزراء الإقليم لهجوم بالمسيرات، ويفيد بأن الهجوم استهدف أيضا مقر إقامة مدير جهاز الأمن. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: وين وتسمع.
1: لا بدنا

0: كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا نروح بدنا نهدى شوي

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع

0: عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الإخبارية السورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف المدفعية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. إعلام لبناني يفيد بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة المنصور جنوبي لبنان. مبعوثا ترامب يلتقيان مع الوسطاء في القاهرة لتنفيذ خطة سلام غزة، وحماس تدعو إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها كافة في المرحلة الأولى ووقف أعمال القتل والتوغل. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: زمان كان الكهف والمغارة دار،
11: وبيت الشعر دار.
10: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وكل شخص عم بتابعنا بحلقة جديدة من برنامجنا الطبي برنامج مرهم. مثل ما عودناكم إحنا كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 عم بيكون معنا ضيف من القطاع الطبي بيقرب لنا المعلومات الطبية في طريقة سهلة وبسيطة علينا. وقبل ما نبلش بحب أذكركم بأرقام التواصل، أي حدا عنده اليوم حابب يشاركنا أو عنده سؤال أو استفسار يتواصل معنا على الرقم 0784631. طبعاً اليوم رح نحكي عن التغذية العلاجية. إيش هي التغذية العلاجية؟ إيش دور أخصائي التغذية داخل المستشفى؟ وكيف هذا الأكل اللي ممكن يكون، يعني كيف الأكل ممكن يكون جزء من علاج المريض؟ وكمان رح نحكي عن أكثر الأخطاء الشائعة وأنواع الدايت اللي عم تطلع كل فترة وفترة. فخليكم اليوم معنا بحلقة جديدة من برنامج مرهم مع ضيفتنا المميزة الآنسة رندا العزة، أخصائية التغذية ورئيسة قسم التغذية في مستشفى التخصصي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك دينا. أولا أنا كتير مبسوطة بوجودي معكم اليوم، إن شاء الله تكون حلقتنا مفيدة وخفيفة، نحكي عن التغذية بطريقة قريبة للناس وبعيدة عن الحرمان والتعقيد.
1: طيب احنا اليوم بدنا نحكي عن موضوع التغذية. هلا التغذية العلاجية كتغذية علاجية ايش بتفرق عن النصائح اللي نسمعها خلينا نحكي كل يوم من اي مكان، سواء كان من السوشيال ميديا او نصيحة من شخص معين؟
2: صح. هلا التغذية العلاجية يعني استخدام التغذية كجزء أساسي من علاج المريض أو من إدارة الحالة الصحية للمريض. طبعا بتكون مبنية على تشخيص طبي، وبقوم فيها أخصائي تغذية مرخص، بيقيم حالة المريض، بيشوف أدويته، بيشوف فحوصاته وحالته الطبية ونمط حياته، وبيعطيه خطة مناسبة على هذا الأساس، وبتكون دائما مع الفريق الطبي.
1: طيب هلا اليوم يعني ممكن، يعني انا بفتح السوشيال ميديا امرات بيطلع لي اشياء انه نوع دايت معين، طريقه اكل معينه، ايش بيفرق عن ايش الفرق بين هاي النصائح والنصائح اللي احنا بناخذها من حدا مختص في التغذيه؟ وهل مثلا ممكن هذا النظام يمشي معي مثلا ما يمشي مع فلان او ما يمشي مع حدا تاني؟
2: صحيح. هلا اول شيء بدي اعرف شو يعني اخصائي تغذيه علاجيه. هو حاصل على اولا علم اكاديمي مختص، حاصل على تدريب سريري في المستشفيات، وحاصل على ترخيص او مزاوله مهنه بتخوله ان يتعامل مع حالات مرضيه مختلفه. بس النصائح اللي على السوشيال ميديا هي بتطلع كتجربه شخصيه بتعوم او تعمم على كل الناس،
1: يعني ما بيصير حدا مثلا يقرأ إشي يعمله أو أكيد. يشوف إشي يعمله أكيد. من جسم لجسم ومن شخص
2: أكيد
1: لشخص.
2: ممكن اللي يناسب هذا الشخص ما يناسبك كدينا، ما يناسبني كرندا. هذا الإشي هو بيطلع على تجربة شخصية تعمى مع كل الناس إنه هذا الإشي هو الصح اللي لازم نمشي عليه. بس أنا اللي بفرق إنه أنا بتعامل مع الشخص على إنه حالة فردية، على إنه في إشي مخصص عم بيناسبه إله لحاله.
1: طيب كرئيسة قسم بمستشفى التخصصي بتجيكي حالات كتير، كيف تقدري مثلا تحددي انه هذا المريض لازم نعمل له نمشي معه على هذا النظام الغذائي، او هذا الشخص بدنا نمشي معه على هذا النظام الغذائي؟ خلي الناس تعرف ايش عن جد قديه بيفرق من شخص لشخص الحمية الغذائية وانها ما بتناسب الجميع.
2: أكيد. هلأ نحن كل مريض أو كل شخص بنتعامل معاه بنقيم حالته الصحية، يعني بقيم الأنثروبيتريك اللي هو وزنه وطوله، بنقيم فحوصاته الطبية، بنقيم تشخيصه الطبي، بنقيم كمان شو تحاليله زي ما حكينا فحوصاته وكيف نظام حياته. طبعا نحن لما نرجع إيش الحمية المناسبة، هذا علم أخذناه في الجامعة، يعني كل مريض هو له جايدلاين أو توصيات معينة للتعامل تعامل مع هذا المرض. فأنا كيف أقيم هذا الشخص اللي قدامي، شو بطلع مني تشخيص لإله، طبعا مع الفريق الطبي بعطيه الحمية المناسبة لإله.
1: يعني هلأ المريض كل مريض بيمشي على حمية معينة مختلفة. تختلف من شخص. طب متى بتصير الحمية لازم تكون جزء من اللايف ستايل أو من الحياة اليومية تبعت المريض وبتبطل إنه هي بس مرتبطة بفترة معينة؟ خلينا
2: هلا الحمية بمعنى حمية علاجية بتكون ضرورية أو هي مهمة كتير وقت يكون عندي حالة صحية بتستدعي ذلك. أما الشخص السليم بتطلب مني بس تعديل سلوكياته وتعديل نظام حياته أو تعديل اللايف ستايل تبعه. فاللي بيفرق عندي شو التشخيص أو شو الحالة الصحية اللي عند الشخص اللي عم بيعاني منها.
1: وهي بالعادة يعني لما يجيكم أشخاص بتكون يعني مدتها يعني بتكون دائمة مثلا ولا لفترة معينة ولا كمان حسب الحالة؟
2: أكيد حسب الحالة، بس نحن ما عنا إشي لفترة معينة غير الفحوصات الطبية يلي بيهمني أرفع البوتاسيوم أقلل البوتاسيوم. هاي الأشياء بتكون لفترة تبعا لا شو صار عنا تعديلات على حالة المريض. بس أي حالة بتستدعي أنه نضل عليك نظام حياة أكيد رح يبقى عليك نظام حياة.
1: طب رندا، الأكل بفرق بسرعة التعافي؟ يعني أكل المريض وتغذيته؟
2: أكيد أكيد. هلا أول شيء إذا بنحكي عن سرعة التعافي لمرضى المنومين في المستشفى دينا، هم بدهم رعاية تغذوية خاصة أصلا. يعني التوصيات العالمية بتحكي إن هم لهم احتياجات مختلفة مقارنة بالشخص العادي. إذا ما أعطيناه هاي الرعاية التغذوية وما قدمنا له احتياجاته، اللي حيصير أول شيء تأخر التعافي، يصير عندي سوء تغذية، تنقص الكتلة العضلية، ويصير عندي ضعف في المناعة، فبالتالي بصير عنده مضاعفات. مشان هيك أنا كأخصائية تغذية علاجية ما بشوف وجبة المريض سريع على إنها أكل بس، أنا بشوفها كجزء من الرعاية.
1: هلا بالمستشفى تختلف الوجبات من مريض لمريض؟
2: طبعاً.
1: يعني
2: طبعا
1: كل مريض بيكون له وجبته الخاصه فيه حسب وضعه حسب مرضه.
2: اكيد اكيد حميته بتكون منزله لقسم التغذيه على النظام، وهاي الحميه بنطلع لها الاشي المناسب لها.
1: طيب هلا حكينا عن اهميه التغذيه كجزء من علاج المريض. طيب خلينا نحكي عن اخطاء احنا بنعملها كل يوم، وانت نفسك تحكي للناس انه لا وقفوا خلص، يعني هاي الاشياء ما بصير انتم تعملوها.
2: هلا هو كتير في أخطاء لو بدنا نحكي فيها كتير بدنا ساعات، بس الإشي الأساسي أو الإشي دائما بحكيه وبواجهه مع الناس هو طريقة التفكير بالأبيض والأسود. يا بيمشي على الحمية 100% يا بيطلعوا من الحمية بجزء بسيط. يعني هو بيكون أكل قطعة حلو زيادة أو أكل شيء زيادة، بقوم بخرب الدنيا وبيطلع من كل النظام وما بيعود يلتزم بالنظام المطلوب منه. هذا الشيء مو صح. أنا بقدر أطلع بإشي بسيط بس أعرف أخذ إجراء وراها وأضل ماشي على الحمية أو النظام بالطريقة الصح. كمان خطأ كتير كبير بشوفه بين الناس اللي هو تخطي الوجبات. يعني بيبقى طول اليوم وما أكل شيء وبآخر النهار بيأكل وجبة كتير كبيرة، وجبة
1: واحدة
2: خلال اليوم بالضبط. فهو بيوزع الطاقة وبيكون طول اليوم ما عنده طاقة، بآخر النهار بيأخذ كمية طاقة كتير كبيرة.
1: طب موضوع الوجبات هاي، في ناس مثلا بتشوف انه النشويات، خلينا نحكي البطاطا والرز والخبز، انه هاي اشياء مثلا كتير مضرة للجسم، وفي ناس بتقطعها تماما. خلينا نحكي للناس قد ايه مهم انه لا لازم تاخدوا كربوهيدرات. النشويات صحيح. كتير مهمة يعني، بس يعني نشويات عن نشويات خلينا نحكي انها بتفرق.
2: صحيح. هلا النشويات هي جزء اساسي من نظام صحي. أوكي. هو أنا مش بس بتبع على كلمة نشويات، أنا بيهمني نوع النشويات وكمية النشويات المتناولة خلال اليوم. كمان اللي بيهمني أكتر طريقة تحضيرها، فإذا كانت هي محضرة بطريقة غير صحية أكيد ما بفضل تكون موجودة من نظام الشخص. بس إذا مطبوخة أو معمولة بطريقة صحية دور وجودها كتير مهم. اللي بيهمني أكتر كمان توازنها بالوجبة مع البروتينات والخضار.
1: لازم الوجبة تكون فيها خلينا نحكي كل إشي.
2: الوجبة الوحدة، الوجبة الوحدة تكون فيها كل المجموعات الغذائية
1: اللي هي
2: بروتينات، اللي هي لحوم، دجاج، أسماك، الخضار، سواء كانت سلطة، خضار مقطع، أي شيء بس عندي خضار.
1: ألياف. إحنا محتاجين ألياف.
2: أكيد. النشويات اللي هي أرز، الخبز الأسمر، أكيد بفضل الحبوب الكاملة، البطاطا المطبوخة بطريقة صحية، بالإضافة للديري بروتكت أو منتجات الألبان اللي هي اللبن الزبادي أو اللبن المطبوخ العادي
1: كمان يكون بالوجبة موجود. طيب نحكي شوي عن الناس اللي بتقطع سكر تماما. يعني في ناس بتتجه ل يعني بتفكر انه موضوع السكر يعني ممكن مثلا هلا ماشي السكر هو مضر اكيد، يعني كترته مضره، بس قد ايه هو يعني هو الاساس تبع الطاقه في الجسم.
2: صح.
1: فإيش رأيك في الناس اللي بتقطع سكر؟
2: هلا بما يخص جزئية أساس الطاقة، إحنا عنا أساس الطاقة السكريات الموجودة في الطبيعة، يعني مزبوط. الفواكه بتغنينا عن السكر الأبيض. بس خليني أخبرك، اللي بيعرفني وبتعامل معي بالمركز التخصصي للتغذية وعلاج السمنة بيعرف إني أنا ضد الحرمان وضد المنع وضد التغييرات الفجائية، لأنه أي تغيير فجائي أو قطع لهذا البرودكت أو هذا المنتج بيخليني أنزل بوزني بسرعة بس أرجع أكسب وزن أسرع. أنا دائما بفضل اللي هو التقليل التدريجي. أني بصير أقلل الكميات، بصير أقلل الأوقات، إذا كنت عم بأكلها بالليل أخليها بالنهار. طبعا عم بقلل الأشياء الفعلا ضارة، اللي هي المشروبات الغازية، السكريات المصنعة، المواد المصنعة، السكريات المضافة على الأكل. فأنا بفضل أنها تتقلل، لأنه اللي بيهمني هو استمرارية الشخص على هذا النظام. بيهمني أنه يكون معتدل في نظام حياته. أنا أبدا مش مهتمة يقطع السكر الأبيض أو يقطع النشويات أو يقطع إشي متعود عليه ويقعد أسبوع يرجع ياخده بكميات مضاعفة.
1: طيب الهوس بالسعرات الحرارية. يعني في ناس بتحسب إيش عم تاكل بالضبط، مثلا هاي التفاحة 90 سعرة، هذه حبتين البيض 140 سعرة، بعرف شو إذا عم بحكي صح.
2: لا مش صح،
1: هيك أحسبهم. أوكي. فهذا الحسبان، هلا في ناس مثلا بتحكي انه انت حاجه الجسم تبعك 1200 سعره، بس فعليا مش شرط. يعني انا بحس انه كل جسم عن جسم بيختلف. هل حساب السعرات هذا عن جد له دور في الدايت خلينا نحكي، او انه تاخذي الكفايه تاعت جسمك، ولا مو شرط؟
2: هلا اولا اكيد كل شخص له احتياج مختلف، كل شخص نظام حياته مختلف. يمكن دينا عم تلعب رياضه اكثر، يمكن اوقات دوامها او لايف ستايل تاعها بيختلف، فانا ما حقومها من النوم قلها قومي كلي هلا، لانه هي هذا وقت نوم. فكل شخص له نظام حياته وله سعرات حرارية مختلفة حسب نشاطه وحسب حالته الصحية، عمره، وزنه، كله بيفرق معنا لتحديد السعرات الحرارية. أما الشيء الثاني هو إنه
1: حدا
2: حساب السعرات أنا أبدا ما بفضله. أوكي، في أخصائيين تغذية بفضله، هذا الشيء برجع لهم، بس أنا بفضل نكون ماشيين بالموضوع على إنه بسيط وقريب لإلي، ما أعقد الأمور، ما أمشي بميزان كل مكان أنا رايحة عم بوزن، عم بعرف هذا قد عم بيعطيني سعرات أو قد عم بيعطيني من البروتين أو هذا الإشي. أنا بتعامل بالحصص، إنه أنت خلال اليوم لازم تاخد 4 حصص فواكه خلال اليوم، بوزع الفواكه خلال اليوم. حصة الفواكه تكون لها كمية معينة من التناول. يعني لما أحكي تفاح فأنا بحكي تفاحة وسط، لما أحكي تين بحكي تنتين وسط. أوكي، فهذا الإشي اللي بفضله، إنك أنت تمشي على الحصص، مش أمسك الفواكه وأقعد أوزنها.
1: بعدين أصلا يعني كمية الحلو من مثلا تفاحتين ممكن يكونوا، يعني كل واحدة فيها سكر بفرق، يعني
2: صحيح.
1: ممكن يكونوا
2: صحيح.
1: نفس الوزن بس في اختلاف في الأشياء اللي جواتها.
2: صحيح، عشان هيك أنا ضد التعقيد، خلينا بسيطين وناكل الأكل نستمتع فيه بطريقة صح.
1: طيب رندا، رح ناخد فاصل ونرجع ونكمل بهاي المواضيع. مستمعين مكملين معكم بموضوع حلقتنا اليوم، بس خليكم معنا بعد الفاصل.
0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.

0: لاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومنرحب بضيفتنا مرة تانية أخصائية التغذية رند العزة. رند العزة عفوا.
1: أهلا
0: رند حبيبتي. في ناس يعني عندها هوس خلينا نحكي بال زي ما قلنا قبل بالسعرات وبالوزن وبالسكر وبي وبي, وحتى إنها لما تروح تختار إنه مثلا الأكل تبعها بتروح على أماكن إنه معينة عشان مثلا نجهز لها الوجبة المعينة بتكون فيها 1 2 3 4. هل فعلا بس هاي الوجبات الغالية اللي ممكن إنه وهي تعتبر نوعا ما إنه أسعارها مش قليلة, فهل هاي الوجبات هي يعني ما بنقدر إحنا مثلا نعملها بالبيت نفسها نفس الطريقة؟
1: أكيد منقدر. هلا أول شيء النظام الصحي أصلاً مش لازم يكون معتمد على وجبات الدايت المكلفة. أخصائي تغذية ناجح مش لازم أصلاً يخليك تجيبي أي شيء من خارج الأكل المتوفر. إحنا المكونات لازم تكون بسيطة غير مكلفة ومتوفرة محلياً, يعني مثل العدس الفول الأرز الخضار الموسمية. ما في داعي نروح نتكلف ونشتري هاي الوجبات أو نشتري هاي المنتجات اللي بنسميها صحية. هلأ مصطلح منتجات صحية لازم نكون عارفينه. شو يعني صحية؟ هل هو أصلاً مطبوخ بطريقة صحية؟ هل الكمية صحية؟ هل هذا المنتج بيحتوي على مواد مصنعة ولا ما بيحتوي على مواد مصنعة؟
0: في ناس بيكون مكتوب مثلاً على علبة هيلثي أو شوجر فري أو بنحكي فيهم بعدين هدول أكتر, بس مش شرط يعني يكون.
1: أبداً أبداً. هي أكل البيت المتوازن البسيط الغير مكلف. ما في داعي لأي منتجات مكلفة.
0: طيب في كم سؤال على السوشيال ميديا خلينا نشوفهم يلا مع بعض. في سؤال في حدا عم بيحكي انه هو ما بيشرب مي كتير, هل بيأثر على الحرق ونزول الوزن ولا
1: أكيد.
0: لا
1: اكيد المي كتير مهمه وكتير بتاثر. احنا معدل الايض في الجسم بيعتمد بشكل اساسي على نوع الاكل اللي عم ناخده والاكل اللي عم ناخده. شرب المي ورطوبه الجسم ترطيب الجسم بالاضافه للنوم الصح ولتعديل الهرمونات. فالمي كتير ممتازه وانا بحاجتها, بس اللي بيفرق انه انا لازم اقدر قد ايه هو يحتاج مي. يعني انا مش كل شخص بحكي له اشرب 2 ل 3 لتر او اشرب 3 لتر.
0: بحس الجسم هو بحكي لك قد يعني انت محتاجه تشربي مي.
1: يعني احنا بنعوده على قد لازم نشرب مي, لانه ممكن اذا انت ما شربتي مي طول اليوم عادي ما تشربي, بس لما اعود جسمي على انه انا بشرب ما يقارب لتر ونص لترين, اذا بلعب رياضه عم باخذ مي اكثر, فهو لحاله بصير يعطيك علامات انه انت بحاجه لمي هلا.
0: طيب في كمان سؤال انه التشيت ميل مره بالاسبوع هل هي بتخرب الدايت ولا عادي ممكن تكون مفيده وتحسن الايض؟
1: صح. هلا التشيت ميل بتضل احسن من الفول داي فري. فاكيد التشيت ميل انا معها, بس حسب الشخص اللي قدامي. يعني اذا كان الشخص اللي قدامي هو بصر على هذه الوجبه او بحس بحكي لي انه انا عندي طلعه اسبوعيه لازم اطلع اكل اللي بدي اياه, تعطيني مجالي, ما عندي مشكله مع هذا الشخص انه ياخذ التشيت ميل.
0: بس بتكون تشيت ميل تشيت ميل
1: يعني من نحاول نعلمه انه ما يوصل لكميات كتير كبيرة. يعني منضل بنوع من المنطق شوي, ما تخرب كل الشغل اللي هو عم بيشتغله. يعني انا زي ما حكيت لك لا بحرمه ولا بسمح له يضل كل شيء مفتوح بآلية مفتوحة.
0: طب في كمان سؤال لكل شخص بيشتغل ساعات طويلة ومكتبية بيقضيها قاعد حالنا كلنا تقريبا, ايش النصيحة الغذائية السريعة عشان يقدر يحافظ على وزنه وطاقته خلال اليوم؟
1: أولاً أنا بدي دائماً يكون عندنا وجبات صغيرة متكررة خلال اليوم. يعني أنا ما بدي أضلك قاعد وعم تأكل كميات كبيرة. طول ما أنت قاعد عم تأخذ سناكات خلال اليوم, أخذت فطورك بالكمية المناسبة لإلك, أخذت السناكات تاعتك. السناكات دائماً بحكي أنها ممكن تكون فواكه, حليب قليل الدسم حسب الحالة, مكسرات صحية. فبخلي هاي السناكات عم تعطيني الطاقة اللي أنا عم بدور عليها. والشيء الثاني كمان دائماً بعطيه نصيحة لكل مراجعين اللي شغلهم مكتبي, اللي هو نتحرك ونحن قاعدين. هي حركة رجلينا, نحرك رجلينا ونحن قاعدين
0: وإحنا قاعدين.
1: يس نجيب مطرة مي ونحرك رجلي رايح جاي عليها. أحرك أني عم بلعب سايكلينج, عم بلعب بسكليت, عم بحرك رجلي. فخلي في عندي حركة وأنا قاعدة.
0: يعني حلوة هاي والله الواحد يكون قاعد
1: وبتفيد كتير وبتحسن الكتلة العضلية للرجلين, فكتير ممتازة.
0: طب في عنا كمان سؤال انه في ناس كتير بتشتهي السكر وبس تاكل مثلا حلو او شوكولاتة. انا منهم صراحة يعني ما بقدر اوقف, بحس انه عادي يعني مستعدة مثلا يوم كامل اضل بس عم باكل حلو او شوكولات.
1: هذا تعديل سلوكي أكتر، يعني هذا بدنا نشتغل على السلوكيات، بدنا نشتغل على الإقناع إنه خلص مرتين حلو في اليوم بهاي الكمية لهاي الفترة. فدينا بتكون عارفة إنه أنا من اليوم للأسبوع الجاي رح آكل مرتين من الحلو، الأسبوع اللي وراه بدأ تصير مرة باليوم حلو،
0: نخفف
1: فهي
0: شوي.
1: بالضبط هي تدريجية أصلاً تعديل
0: خاصة
1: السلوك.
0: خاصة بالشتاء يعني بحس إنه من الموسم لموسم كمان ممكن يفرق.
1: يعني دينا نحن بنقدر ناخذ طعمة الحلاوة اللي بدنا اياها من الفواكه، يعني ليه ما تاكلي تمر مثلا، ليه ما ناخذ فواكه بتعطيك النكهة اللي
0: يعني
1: بدك اياها.
0: يعني انا مثلا ما كنت اكل فواكه ابدا،
1: اوكي،
0: بعدين فجأة هيك صرت اشتهي مثلا كرز احمر، دراء،
1: الاشي الموسمي،
0: الاشي اللي بيطلع من فهلا من جديد لا متحسنة يعني شوي، بس انه مثلا قبل لا ما كنت بحكي دائما لا فواكه ما بحبها،
1: ما تمد على الحلو اكثر.
0: خلص شوكليت يعني شوكليت مينلي أكتر إشي، بس لا هلا شوي يعني
1: هلا الشوكليت مفيدة، أنا مش ضدها، يعني الكاكاو هو كتير مفيد أصلا، بحسن المغنيسيوم، بحسن الصحة النفسية، بيرفع هرمون السعادة، بس أنا بيفرق معي الكمية اللي عم بتناولها خلال اليوم. أكيد بفضل الدارك شوكليت، إذا بنيجي على العلم الصح فإحنا بنفضل الدارك شوكليت.
0: طيب في كمان سؤال عن الصيام المتقطع، منتشر هو بشكل كتير كبير خاصة آخر فترة، متى فعلا بيكون مفيد ومين في ناس لا ما بيصير أنت تعمل صيام متقطع؟
1: هلا اصلا الصيام المتقطع طلع من الصيام الرمضاني، هو يعني
0: هو مفيد
1: الصيام
0: أكيد
1: الاسلامي بالضبط، بس الفرق انه الصيام الاسلامي هو جاف ما عندي اي سوائل، والصيام المتقطع بقدر اشرب سوائل اعشاب قهوه شاي خلال اليوم ما في مشكله. هلا ما بقدر احكي لك انه هو مفيد لاشخاص معينين، لانه ممكن يكون مفيد لهذا الشخص بس الشخص مو قادر يلتزم عليه،
0: صعب هو
1: مو مرتاح عليه. هلا الصعوبه انه نوصل لمره واحده من الصيام المتقطع انه يلا من بكره انت حتصوم 16 ساعه وتفتح 8 ساعات، بس لما امشي تدريجي
0: شوي شوي
1: بالضبط، ابلش معاه تدريجي، ابلش اخفف اكلي الليل، ابلش ادخله شوي شوي في صيام متقطع، عم بعطي ريزلت كتير احسن وبيخلي له تقبل لهذا الحميه. بس زي ما حكيت لك ممكن الشخص اصلا ما يرتاح لهي الحميه، فما بقدر اجبره انه لازم تمشي عليها.
0: طب هلا خلينا نحكي شوي الحالات اللي بتيجي عندكم على المستشفى كأخصائية تغذية. خلينا نحكي بتشوفي حالات مرضية أكتر من يمكن حالات سمنة عادية. مريض السكري كيف يعني إيش الطريقة اللي بنمشي معاه فيها العلاجية، خلينا نحكي اللي بنقدر نمشي معاه فيها؟
1: هلا مريض السكري اول ما يتشخص او اول ما يعرف انهم سكري، اول شيء بحكي لك انا رح اقطع الكربوهيدرات ورح اقطع النشويات والسكري وكل هاي الاشياء. هلا احنا موضوع مش بس قطع هاي النشويات، الموضوع كتير اكبر من هيك واوسع من هيك، هي انه نعرف شنو النشويات اللي عم ياكلها، هل هي بسيطه او معقده، كميه النشويات على الوجبه الواحده وكميه النشويات الموزعه خلال اليوم. كمان طبعا هذا كله بيكون حسب نشاطه وادويته نمط حياته لحتى نمنع حدوث هبوط أو ارتفاع في السكر. بس أصلاً نحن من البداية بنكون مع الفريق الطبي اللي هو الطبيب تحديداً ودكتور الصيدلة لحتى نعرف إيش الأدوية رح يأخذها هذا المريض، هل هي انسولين ولا هي ادويه مساعد سكري فقط، هل في عندي خوف لا سمح الله او ارتفاع في وظائف الكلى او لا. فبدايه بيكون هو اتفاق مع الكادر الطبي على شو نوع الحميه او طبيعه نمط الحياه بتكون ماشي عليها، ونحن بنخبره كيف هذا النظام رح يكون.
0: وانت زي ما قلتي اصلا ما في شيء اسمه حرمان كامل،
1: أبدا.
0: يمكن حتى مريض السكري بيقدر ياخذ سكر عادي طالما هو قادر ينظم نسبة السكري في جسمه. طب مريض الضغط والكوليسترول كمان إلهم نحكي حسبة تانية ولا نفس الإشي كل حدا بنمشي معاه على نفس مش نفس النظام بس قصدي نفس الطريقة، يعني حسب بنشوف إيش عنده إيش؟
1: أكيد أكيد. هو قلت لك هي أول شيء لازم نعمل هو التقييم للحالة التغذوية وبعدين التشخيص والتدخل التغذوي، فهذا الإشي هاي الخطوات بيزك عنا، بعدين بنتجه لتثقيف المريض على الحمية المشخص فيها. بس الفكرة الأساسية لمريض ضغط الدم هو تقليل أو تقليل الصوديوم، يعني حتى مش ملح الطعام، تقليل الصوديوم، لأنه أريد الصوديوم موجود في المعلبات وبالمواد المصنعة في كميات عالية، فإحنا مركز على تقليل الصوديوم. أما الدهون فمركز على تقليل الدهون الضارة والمصنعة والمشبعة، وركز على يتناول كمية أعلى من الألياف من الخضار والفواكه، يشرب مي منيح، يركز على الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون والمكسرات الصحية. بس برده كله بكمية، لأنه أي شيء زيادة عن احتياجنا أكيد رح يقلب ضار حتى لو مفيد.
0: بس حكيتي إيش قبل شوي إنه مش الملح، الصوديوم.
1: yes.
0: الصوديوم وين يعني؟ مش موجود في الملح
1: بكمية؟ بلا، الملح الطعام هو أوردي صوديوم كلورايد، بس نحن ما بنحكي له بس قلل ملح الطعام، نحن بنحكي له قلل الأكل المعلب، قلل
0: كله المواد المصنعة.
1: طبعا كله بيحتوي على صوديوم بكميات عالية. هلأ مثلا المعلبات دائما بحكي لهم اغسلوا المعلبات، لا تفتحها ودايركت تاكلها، اغسل المعلبات لنتخلص شوي من الصوديوم.
0: بتخف بتقل. طيب هاي زي ما حكينا انه كل مرض له توصيات معينه. طب نحكي عن السمنه كسمنه، لما يجيكم مريض سمنه ايش يعني كيف الستبس اللي انتم بتمشوا فيها عشان هذا مثلا المريض يوصل للهدف تبعه النهائي؟ وبردوا ولا ما بردوا بالعاده؟
1: يعني نيجي على البارت الثاني اللي هو بيرده أو لا. بتعرفي هو حسب الشخص ونيته وهدفه، شو حابب يعمل، شو حابب التغيير اللي بده يوصل له، فوين إرادته بتلاقيه عم بيرد على أي شيء عم تحكي.
0: بس إذا إجا يعني مفروض فيني بالأول.
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد دايما موجودة. بحكي لهم أنتوا بتفوتوا هاي العيادة بكيفكم، بس بتطلع بكيفي أنا، يعني لازم تطلع وتردوا علي على شو عم بحكي لكم. هلا بما يخص السمنه اصلا، انت عارفه هلا تشخصت على انها مرض، هي تحت تصنيف WHO، هو صار مرض. يعني انا ما بقدر كل شخص عنده سمنه او وزن زائد اجي الوم دينا انت ما عم تهتم باكلك وانت ما عم تهتم بحالك، انا لازم كتير اركز على الاسباب اللي وصلت للسمنه. هل هو عنده تغير بالهرمونات، هل هو عنده مشاكل ادت لهذا الاشي، هل عنده مشاكل صحيه تانية؟ طبعا بتكون تحت استشاره اطباء احيانا، او احيانا انا وياه نوصل للمشكلة الأساسية اللي عم بيعاني منها هذا الشخص. فوين المشكلة الأساسية عندي؟ هل هي نمط حياته؟ نحن بسهولة بنقدر نحل نمط الحياة. هل عندي مشكلة بمعدل الأيض؟ هلا رح أقول لك كيف. من عندنا مشكلة في الأيض بنتجه لطبيب مختص لحتى يساعدنا نحل هاي المشكلة،
0: يحسن عملية الأيض.
1: بالضبط، نحسن عمليات الأيض أو نعرف شو المشكلة. زي ما حكيت لك ممكن تكون هرمونية، فنحن بنحل هاي الهرمونات مع الأطباء. هلا كيف بنحل نمط الحياة؟ حسب كل شخص كيف قدامي وكيف نمط حياته. إذا أنا زي ما حكيت لك عم ببقى طول اليوم وماكل بآخر النهار باكل كمية كبيرة، فهذه العادة أنا لازم أشتغل عليها أغيرها عند هذا الشخص، بدل ما أخليه عم بوصل لآخر الليل مماكل، بخلي أنه في أصلا وجبات صغيرة أو وجبات متكررة خلال اليوم.
0: إيش بفرق؟ خلينا نفهم الناس إيش بفرق أنه ناخد وجبات كتيرة طول اليوم أو إنه مثلاً نأخذ وجبة واحدة في اليوم؟
1: بدل مستوى السكر، أو خليني أحكيها بأبسط من هيك، بدل الجسم الإنسولين نايم طول الوقت ما عندنا إشي يشغله، وبعدين بروح بفاجئ بكمية كتير كبيرة. هاي الكمية كتير كبيرة الجسم ببطل يلحق إنه عايش ألحق أحرق ولا إيش أعمل، فبقوم بيخزنها. بالضبط، فبتقوم تتخزن هاي الكمية الزيادة. بينما إذا كانت متوزعة خلال اليوم بضل مستوى الإنسولين عم يفرز بنفس الردم بنفس الآلية، وبضل الحرق عندي بنفس المستوى.
0: بضل الحرق يعني طيب
1: ما بتخزن كتير عندي.
0: يعني إحنا مش لازم نعمل مثلا يعني الفطور بما إنه عم نحكي عن هذا الموضوع. الفطور يعني في ناس بيعتبروه وجبة أساسية ومهمة جدا. يعني ما في ناس مثلا خلص متعودة زي هيك روتين حياتها، مثلا تصحى الصبح لا لازم أفطر بعدين مثلا بطلع على شغلي. وفي ناس بتحكي إنه لا هي مش وجبة أساسية وأصلا هي وجبة خاطئة. خاصة إذا كانت بكميات يعني
1: كتير كبيرة.
0: فإيش الصح؟
1: هلا نحكي وجبة الإفطار هي الوجبة الأولى خلال اليوم أكيد. ثانياً نوع الإفطار اللي عم الشخص عم بفطره. لما أحكي إنه أنا عم بفطر بس عم بفطر كرواسون وهوت شوكليت، فأكيد أنا ما عم بفطر
0: سكر.
1: أكيد عم برفع السكر لأقصى حد وبرفع الأنسولين لأقصى حد، فأكيد هذا الإفطور هو سيء. الإفطور الصح هو اللي بيحتوي على بروتين وعلى خضار وعلى نشويات المعقدة بكميات كتير مناسبة لإلي. هلا هي ممكن تكون أهم وجبة لكتير أشخاص ومش أهم وجبة لكتير أشخاص، بس الفكرة هو توازن الأكل خلال اليوم ونمط الأكل خلال اليوم. فأنا أوكي ما أفطرت زي ما حكيت لك، بقعد مو ماكله بعدين باكل الكميه الكبيره، فهذا مش توازن
0: اللي هي غدا
1: مش عم بدور عليه. بالضبط، بس لما اخذ فطور وبعدها غدا وبعدها عشاء برضه عم بشتغل على معدل الحرق اكثر من هيك.
0: وفي ناس تاخذ اصلا اكثر من وجبه يعني خلص، بس انه يعني بين الغدا والعشاء بيكون في وقت كتير خلص في زي سناك او شيء عشان برضه كمان
1: تحسن الايض تعطي طاقه كمان. يعني نحن بالاخر عم نشتغل نتحرك يروح نيجي. احيانا قله الطاقه بتخليك ما عم تطلعي كل طاقاتك، ما عم تقدري تبدعي، ما عم تقدري تقدمي افضل ما عندك لانه انت ما عندك الطاقه الكافيه. فانا اكيد مع السناكات خلال اليوم، ما اضل فتره طويله ما بين الفطور والغداء والعشاء.
0: طب نرجع شوي لموضوع المستشفيات. المستشفى نفسها هلا مرات الا بيجيكم مثلا مرضى ما بدهم ياكلوا او عندهم خلينا نحكي فقدان شهيه، مشاكل يعني معينه صار عندهم فقدان شهيه، كيف تتعاملوا معهم؟
1: قصدك للمريض المنوم في المستشفى؟ اوكي. هلا نحن كل اخصائي تغذيه ماسكه طابق ماسكه هذا المريض. هذا المريض اكيد عنده متابعه يوميه مع الفريق الطبي، يعني نحن بنتبع هل الادويه هي عم بتدخله بسوء الشهيه، او هل اجراء له عمليه متوتر منها، او له اي شيء او خايف من تشخيصه. فنحن بنوصل انه ممكن هذا المريض متوتر هلا او خايف من العمليه، فما رح احكي له لا بدك تاكل او بدنا اياك تاخذ الاكل هلا بنتري. بس لا رح أوصل له شوي شوي. هل أنت عارف إنه قد الأكل ممكن يحسن من سرعة التعافي؟ أنت عارف قد ممكن خليك تطلع من المستشفى أسرع؟ ممكن أدخل المكملات الغذائية إذا ما عم بيقبل يأكل الأكل العادي؟ بس أكيد ما بتركه بلا أكل، لأنه زي ما حكينا مسبقا إذا ما كانت رعاية تغذوية كافية للمريض المنوم في المستشفى رح توصلنا لمضاعفات ومشاكل صحية تانية.
0: طيب ندخل شوي بموضوع الديتوكس. طلع فترة كتير يعني مثلا أشياء معينة بدون ما نحكي أسماءها إنه هاي بتعمل لك ديتوكس، بتنظف لك جسمك. هل فعلا هاي الأشياء بتنظف الجسم ولا لا؟ يعني هي
1: أنت زي ما حكيت بتطلع فجأة، هي ترند بتطلع وبيروح. سبحان الله، هو نحن عنا أصلا في جسمنا نظام فلترة فضلات طبيعي اللي هي الكبد والكلى، فهدول الأعضاء كافية إنها تعمل ديتوكس أو تنظف الجسم من الفضلات، ما يكون ما في داعي لأي مشروب ديتوكس أو مشروب سحري زي ما بيحكوا.
0: بس أصلاً فعلا بيعملوا ديتوكس
1: ما في أي دليل علمي. أنا مش ضد إنك تعملي فريجوس فيه زنجبيل وفيه فواكه وفيه أشياء مفيدة، أنا مش ضد، بس مش هو رح يعمل لي ديتوكس، مش هو رح ينظف جسمي. إذا بدنا نحكي للمعنى الحقيقي لكلمة ديتوكس، هي أبطل العادات الغذائية السيئة، أبطل أكل المواد المصنعة، أبطل السكريات العالية.
0: طيب رندا رح ناخد فاصل ورح نرجع نكمل. لسه مكملين معكم بمرهم ومستمرين، بس خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع لكم.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: رجعنا لكم في برنامج برهم ومكملين معكم مع ضيفتنا الآنسة رند العز.
1: صح.
0: رند في أسئلة هيك بتجينا فبس هيك نجاوب عنها بسرعة هيك بصح وغلط.
1: يلا.
0: أو هيك نعطي بريف خفيف عنها. الفطور بعد هل الفطور فعلا أهم وجبة في اليوم؟
1: قبل شوي كنا عم نحكي أنه مش شرط تكون الأهم لكل الناس، فبالنسبة لي مهمة. صح.
0: طب الأكل بعد الساعة 8 أو 9 بزيد الوزن ولا مش شرط؟
1: الفكرة مش بالساعة 8 أو 9، الفكرة هي بكمية نوعية وتوقيت الأكل اللي عم باكله. فإذا كانت كمية كتير كبيرة فهو أكيد رح يزيد الوزن ويعمل لي مشاكل هضمية.
0: إذا كبيرة وقاعدين إحنا
1: يس بعدين لأنه ما في حركة أصلاً بالليل. صح.
0: طيب الفواكه هل ممكن أنها تكون سبب بزيادة الوزن؟
1: صح، إذا كانت عم تتاكل بكميات كتير كبيرة ومش موزعة بتناسق خلال اليوم.
0: في ناس بتفكر دائما انه الاكل الصحي عادي الواحد بيقدر ياكل قد ما بده، فبعدين بيجي بيقول لك طب ما فيه سعرات اكثر من وجبه دسمه فعليا. يعني
1: هو مش بس على موضوع السعرات، نحن دائما بنفضل تنسيق وتوزيع الفواكه والخضار خلال اليوم، السناكات خلال اليوم لحتى نحافظ على معدل الحرق. دينا بس بدي اعقب على موضوع دائما بحكي، حتى لو الشيء مفيد اكثر من احتياجنا بيقلب ضار.
0: خلص احنا كل إشي يعني
1: باعتدال.
0: صحيح. طيب العصير الطبيعي هل هو بديل عن الفاكهة؟
1: لا اكيد الفاكهة الفريش او الطبيعية كتير افضل لانها بتحتوي على الياف اعلى، فبالتالي ما بترفع مستوى السكر كتير في الدم، بينما العصير ما فيه الياف فبالتالي امتصاصه في الجسم او بيرفع السكر داخل الدم اسرع بكتير.
0: في سؤال عن المي. في ناس تحكي انه اثناء الاكل يفضل انه ما نشرب ماء. هل هذا الاشي صح ولا؟
1: هلا للشخص السليم اللي ما عنده اي مشاكل صحيه ما عندنا مشكله طالما هو مش منزعج، لانه ما عندي اي دليل علمي بيحكي انه شرب المي ممكن يعمل لي ضرر اثناء تناول الطعام. بس اذا عندي مشاكل صحيه، مشاكل الجهاز الهضمي، او هذا الشخص منزعج من شرب المي، فاكيد ما بفضل انه يشرب مي اثناء تناول الطعام.
0: طب نحكي بس شوي عن المكملات الغذائيه. فعلا هل كل شخص هو يعني يفضل انه ياخذ مكملات غذائيه ولا لا؟ يعني حسب حاجه جسمه، يمكن جسمك ما يكون محتاج.
1: أكيد لا.
0: أكيد لا.
1: أكيد لا. نحن دائما بنحكي المكملات الغذائية في حال كان عندي نقص مثبت، يعني التحاليل عم بتبين لي أنه في عندي نقص في الفحوصات أو سوري نقص بهاي الفيتامينز والمعادن. والشيء الثاني أحيانا أنه ناخد مكملات غذائية دون استشارة الطبيب ممكن يعمل لي مشاكل صحية تانية.
0: طيب نحكي شوي عن دور المستشفى التخصصي في التغذية العلاجية، وقدي كان له دور كبير مثلا في تعافي المرضى، انه صحتهم تصير احسن، وقدي جهد هم حاطين بهذا بموضوع التغذية العلاجية، لانه مش كل حدا ولا كل مستشفى بتركز على موضوع التغذية العلاجية للمرضى.
1: صحيح. هلأ أولا الحمد لله دورنا كتير كبير مقارنة في صلاحيات أخصائيين تغذية في المستشفيات الثانية، وهذا الإشي أكيد بدعم إدارة المستشفى التخصصي اللي أكيد منحب نشكرها لدعمها دائم لكوادرها وأهدافهم. هلأ دورنا نحن بالفريق الطبي، خليني أحكي أني بقيم الحالة الصحية للمريض، بعمل التدخل التغذوي المناسب بناء على التشخيص، بناء على فحوصاته وأدويته، بعمل كمان بتابع يوميا مع الفريق الطبي وبعمل له تثقيف تغذوي قبل الخروج. كمان لا تنسى انه احنا مستشفى معتمد للتدريب، فكمان عندنا تدريب طلاب الجامعات من تخصص التغذية العلاجية،
0: تاخذوا طلاب وتدربوا عندكم
1: تدريب جامعات او خبرة حتى لاي حدا حابب ياخذ خبرة.
0: برافو.
1: فالمستشفى دائما داعم لاي دراسة جديدة او قرار جديد عم ناخده او اي فكرة جديدة، بحط مصلحة المريض دائما هي اولا
0: بالاول.
1: صحيح.
0: طبعا احنا هيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بحب أشكرك كتير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وإذا في عندك نصيحة بتحبي تقدميها للناس قبل ما نختم.
1: النصيحة دائما بحكيها، لا تستنوا بكرة ولا تستنوا يوم السبت ولا أول الشهر،
0: بلشوا
1: من هلأ بتغيير بسيط من عادات غذائية بسيطة بقدر أعملها. لا تستنى أول شهر لتسجل بالجيم، أنت بتقدر كل يوم تمشي 10 دقائق ربع ساعة. لا تستنى أنك تبطل أكل جاهز، نغير نوع الأكل الجاهز اللي عم باكله. فهي الفكرة الأساسية، ما تستنى، بلش من هلأ.
0: لازم نبلش.
1: شكرا لك كتير.
0: عفوا،
1: كتير انبسطت بوجودك وجودي معكم.
0: احنا اكثر
1: ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله لنا لقاءات ثانيه.
0: احنا كلنا استفدنا اليوم
1: الحمد لله.
0: طيب وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. كل الشكر طبعا لضيفتنا الآنسة رندا العز أخصائية التغذية العلاجية ورئيسة قسم التغذية في مستشفى التخصصي. طبعا هاي الحلقة زي ما حكينا برعاية المستشفى التخصصي، إعداد زميلتي بيان الماضي. إن شاء الله منشوفكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع طب جديد. دمتم بصحة وعافية.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: اسمع.
1: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الإخبارية السورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف المدفعية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. إعلام لبناني يفيد بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة المنصور جنوبي لبنان. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب.

0: المزيد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أهلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أكيد حلقة جديدة ومشوار جديد بدأنا معاكم عبر إذاعة NFM معي أنا وسام الجيتابي.

معاكم دائما عبر إذاعة عين معي أنا أسامة الجيتاوي. تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا وكل اللي عم بيشوفونا، اللي بسمعونا على ترددنا 98.3 من كل مكان، أو اللي بيحضرونا وبيشوفونا على التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام. تقدروا تلاقونا على الأب ستور أو البلاي ستور.

وبرضو يعني كل الناس الفخمين اللي موجودين معانا والرائعين واللي ببلشوا يبعثوا لنا واللي موجودين معانا دائما على السمع بمشوارنا على الهواء مباشرة, احنا مبسوطين معاكم كثير بهذا المشوار ومنكون جدا سعيدين على الهواء مباشرة اكيد عبر اذاعة عين اف ام, اذاعتكم اللي بتحبوها وبرامجكم اللي بتسمعوها دائما عبر الاذاعة وبتتابعونا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بنوجه لكم تحية كثير كبيرة. طبعا حبايب القلب اكيد بلتقي معاكم انا اسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام, وضياء الرباب عن الاخراج الاذاعي, احمد الحواري من الاخراج التلفزيوني, اكيد فريق برنامجنا بوجه لكم تحيه كثير كبيره وبقول لكم الله يعطيكم العافيه ويا اهلا وسهلا فيكم, وان شاء الله اليوم نستمتع مع بعض بحلقه رائعه واكثر من رائعه. وبرضه كمان ما بدنا ننسى نحكي لكم انه برنامجنا برعايه مجموعه شركات مصطامي وصاحب, الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية BYD نيسان وإنفينيتي. سمعنا يا ضياء.

مستمعينا تحياتنا لكل مروحين بسياراتهم، بلشوا بأزمة عمان وأزمة شوارع عمان. احنا كما عودناكم رفقاءكم دائما بالأزمة ومعاكم دائما على الهواء مباشرة بنكون، وان شاء الله يا رب بنقدر نسليكم ونمرق لكم هالأزمة بالشوارع تكون سريعة سريعة وما بتوجع الراس وما بتأذي، مع انه الأزمة بشهر 8 بالأخص 8 يعني 7 و6 ما كانت هيك الأزمة، لكن اليوم احنا بنحكي عن شهر 8 يعني كانت وما زالت أزمة خانقة بالشوارع. الله يكون بعون كل الموظفين المروحين، كل اللي بالشوارع، كل الناس اللي عم بسمعونا، الله يعطيكم العافية جميعا، وإن شاء الله نهاية يومكم تكون كويسة وانتم مروحين ويكمل يومكم على خير، وبدايته أيضا كانت بداية كويسة ومنيحة يا رب، هذا اللي نتمناه دائما.

0: يسعد مساك يا أمبك، الله يسعد مساك ومسا عريسنا المتكتك.
1: هلا أخونا بندر المراشدي،
0: مسا الكادر الجميل نشيط معك، ومسا المستمعين الكرام المروحين بعز الأزمة والأجواء الحلوة.
1: هلا حبيبنا
0: أمبك، ولعها اليوم، ولعها
1: هينا،
0: حبيبي ولعينها يا بندر المراشدي.

0: ضياء، شو في معانا رسائل صوتية على الهواء مباشرة عم توصلنا على رقم الواتساب، نذكركم فيه اللي هو 078-46-31.
1: أبو الدتاوي والله يسعد مساك معلم.
0: هلا بالحبيب.
1: كنكم مش دافعين الفاتورة اللي عليكم الإذاعة بتقطع.
0: لا يا زلمة.
1: عاد بيقولوا إنه يعني اللي الإذاعات ما شاء الله مصاري.
0: بتدخل مصاري أطفش.
1: اللهم لا حسد. إلا الإذاعة واقعة.
0: وقع البرج.
1: الله يسعد مساك.
0: تحياتنا لك حبيب القلب. إن شاء الله هاي الملاحظة أصلا بنقولها للشباب وبنشوف شو القصة، يعني يمكن ما لها علاقة بالإنترنت، قال ما لها علاقة بأبراج البث وهاي الأشياء، بتمر الأمور مرات يعني زي ما بيقولوها بظروف معينة أو بخلل تقني معين، لكن يتم علاجه بسرعة إن شاء الله. أبشر يا مهند، حاضرين. وصلت

0: بلش برسائلكم ونحمي الديزل معانا ونحمي أجواء برنامجنا ونشوف شو أوضاع شو في ما في. إن شاء الله الأمور كلها تمام وكل إشي كويس ومية بالمية. يلا أخونا عمار شحادة بيقولي مساء الورد والياسمين أخوي الغالي أبو الجتاوي. مبارح كان أول يوم دوام للمعلمين من بعد الإجازة, الله يعطيهم العافية معلمينا الأعزاء ويعني صناع المستقبل للأطفال وللطلاب, الله يعطيكم العافية وشكرا لكل حدا منكم ما زال لسه عم بدرس من قلبه, الله يعطيك العافية أستاذ عمار, يا أهلا وسهلا فيك. سامر الصواف
1: مساء مساء ابو الجتاوي, الله يسعد لي مساك ومساء الاجواء اللطيفه الجميله.
0: هلا هلا والله
1: اللي بتقهر كل واحد صيفي. الله حاب من عندك اوجه تحيه والحمد لله على السلامه لاخوي
0: الحمد لله على السلامه
1: عامر الصواف ابو كنان,
0: تحياتنا له
1: اللي والله تفاجانا انه قصدر وما قصدر في
0: يلا بسيطة إن شاء الله إجت الأمور تمام ويعني ألف لا بأس عليه وألف الحمد لله على السلامة. هذا إشي لازم ينبهنا كلنا أنه ندير بالنا على صحتنا, بطلنا صغار يا أخوان, لما تدخل بالثلاثينات وبعد الثلاثينات يعني لازم تبلش تهتم بصحتك حتى أنت مروتك زي أول بتبطل تحسها موجودة. وبقول والله صاحبي أبو الجتاوي إحنا بالنسبة لنا في الزرقاء عندي شارعين الشبكة أو الإذاعة بتروح فيهم, عند شارع الوينج اسمه هيك وشارع السعادة. تحياتنا لك حبيب القلب. هلا شوف احنا يعني خلينا نحكي من غطي عمان اجزاء, ببعض الاحيان بوصل بث لاجزاء من الزرقاء لكن مش دائما, لكن احنا تخطيطنا الرئيسيه موجوده بالعاصمه عمان, لكن ان شاء الله قريبا راح نقوي باربد, نقوي بالزرقاء, راح نكون موجودين في العقبه, يعني في خطه توسعيه والله انها موجوده. يعني هي شوي وضع الحرب والوضع الاقتصادي تبع البلد والاشياء هاي اللي اخرنا شوي عن تنفيذ هاي الاشياء, لكن يمكن شوي وقفنا الإشي, لكن إن شاء الله هلا بس ترجع الأمور كويسة وتهدى الأمور وكل شيء يكون كويس إن شاء الله, بترجع كل الأمور كويسة بنرجع سيدي ونتوسع إن شاء الله بالمحافظات, ناويين على محافظات الجنوب على الزرقاء, نقوي البث برضو بإربد محافظات الشمال, يعني إن شاء الله راح يكون في إشي مرتب على الطريق. بقول لي سيد العزيز شو مكان راح نسمعك حتى لو غباش, الله يسعد لي قلبك يا حبيبي. وإنت وإحنا معاك بحس بصدق الكلمة. هنا ست روان تحياتنا إلك يعني أم آدم بتقولنا أنا حاب أهني زوجي الشيف أبو آدم محمد القصراوي, تحياتنا للشيف الله يقويك يا شيف بعيد ميلاده, وهو أكيد هلا مروح من شغله وبسمعك على الإذاعة, كل عام وإنت بألف خير يا شيف وينعاد عليك بصحة وسلامة وأيام لطيفة وحلوة وإن شاء الله دائما من نجاح إلى نجاح يا أبو آدم. تحياتنا إلك وعلى ست زوجتك وإن شاء الله الله يهنيكم يا رب بحياتكم ودائما تكون عامرة بالأفراح وتكون عامرة في المناسبات السعيدة والجميلة, كل عام والشيف المحترم محمد القصراوي بألف خير.

ابو الجيتاوي طول بالك، بس تبلش ازمه المدارس والجامعات من الشهر الجاي، راح يزيد دوامي ساعه. يسعد مساكم اخونا المهندس سادي حناوي، تحياتنا لك، الله يعطيك العافيه. بس حتى اقول لك مع ازمه المدارس بتضل الشوارع شوي اروق والامور اروق يعني. كوتش زياد ابو عماره، هلا كابتن حبيب القلب، الله يسعد لنا هالمسل بجنن. يا هلا ويا مرحبا.

0: فطاح بيقول لي انا ما راح اخلي مرتي المستقبليه تختار عفش البيت لانه مستحيل اوثق بذوقها بعد ما اختارتني. الله معك حق صراحة عشان تكون في الصورة يعني. علاء اليبرودي من إربد، يا أهلا وسهلا بأهلنا وحبايبنا في محافظة إربد الحبيبة، يا هلا ومرحبا، يا هلا يا هلا يا أخونا عبد الله شحادي.
1: حمد ديزل أبو الجيتاوي الله يسعدك.
0: هاي نبدأ الحمد ديزل نفوت على البرنامج حميرين لطيفة
1: إشي مرتب
0: خرافية. تحياتنا لك حبيب القلب. شو الحرارة 28 يا اخوان يعني في الشوب؟

0: تحياتي الجتاوي على الصوالحة، تحية لإهاب صافي أبو عون، تحياتنا أبو عين زرقة، تحياتنا لك ولإله حبيب القلب. أبو الجتاوي شو موضوع اليوم؟ بدي أفتي. لا لسه ما دخلناش في الموضوع، حس كمان شوية منشوف شو في عندنا مواضيع اليوم نحكي فيها. أبشر خليك تفتي على كيفك. نسمع يزن عشان نطلع الفاصل.
1: أحلى مساء، أحلى أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: مساك.
0: هلا صديقي،
1: معك يزن من قلب الورشة.
0: الله يعطيك العافية. والمعجن
1: والحف.
0: الله يعطيك العافية
1: أخي. من هذيك المرة قلنا لك عملنا فقرة أكل.
0: فقرة أكل لا يا زلمة،
1: بدنا فقرة أكل أبو الجتاوي.
0: يا معلم، يعني في شغلة وإحنا صغار يا أخوان عن جد كانوا يقولوا لنا اللي بسرق بيروح على النار. كبرنا وشفنا اللي بسرقوا بطلعوا على باريس وعلى أوروبا وعلى دبي وبشتروا وبصوروا، وفي منهم بطلعوا حج وعمره يا أخوان. يعني حدا يرجع بس يزبط لنا المفهوم شوي، لأنه المفاهيم بهاي الزمان عن جد اختلفت. فاصل الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معانا.
2: على الأربع روحت مع جداوي روحت.
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا العص الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر ولا تشيلوا هم المشوار اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل أقل عمولة في المملكة دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مسابقات وحوافز مستمرة صافي دخل أعلى عداد انتظار عداد أزمات عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة بادر بالتحرير معنا للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500 جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة
3: 0-6-5-800-700
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول طاقة تنبض بالحياة

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

اهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، يعني وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ما زلنا مستمرين معاكم بهذا المشوار اللطيف والرائع بوجودكم معانا دائما.

لأهلنا اللي بسمعونا بالعقبة. الأمن العام أعلن أنه راح يكون في الساعة 6 بالقرب من مصفات البترول تجربة لصافرات الإنذار. يعني إذا رنت صفرات الإنذار على الساعة 6 في العقبة فهاي فقط مجرد يعني تجربة لصفرات الإنذار ولغايات وأغراض الصيانة.

0: كمان في أمامي خبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت عن إجراء تحديث جديد على تطبيق سند يا جماعة بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ويتضمن هذا التحديث إزالة الصورة الشخصية. يعني إذا بتمسك تليفونك على أغلب الكل وصلوا هذا التحديث راح تلاقي رخصتك بدون صورة شخصية، رخصة القيادة بدون صورة شخصية، وذلك بعد اعتماد هذا الإجراء رسميا من إدارة الترخيص. وموجب التعديل الجديد راح يتم الاكتفاء بالصورة الشخصية الموجودة فقط على الهوية المدنية الرقمية داخل التطبيق باعتبارها الوثيقة التعريفية المعتمدة للتحقق من هوية حامل الرخصة، ودون الحاجة لتكرار ظهور الصورة على رخصة القيادة الرقمية. وهذا التحديث في إطار الجهود المستمرة زي ما بيقولوا لتبسيط عرض الوثائق الرقمية وتسهيل استخدامها، بما يضمن تقديم تجربة أو تجربة سهلة أكثر على المواطنين. إذن من يوم وطالع بس تفتح تطبيق سند صورتك عن الرخصة راحت، ما راح تلاقيها موجودة. وهذا الإجراء طبعا يعني بيقولوا عشان يسهل على المواطن أكثر، لما تفتح تطبيق سند إذا حدا بده يشوف رخصتك أو هويتك بشوف هويتك أول، بتأكد من صورتك ومن ثم بشوف رخصتك اللي ما فيها صورة عشان يتأكد منها. إذن إزالة الصورة الشخصية من رخصة القيادة الموجودة أو الرقمية الموجودة على تطبيق سند. هاتوا نرجع ونكمل نشوف شو في رسائل أبو الجتاوي. والله بدون أزمة يعني مش راكب معي، متعود على صوتك مع أزمة عمان، أما هيك في إشي مش راكب. صوتي لازم مع أزمة يكون. هيك انت بتروح والحلقة بتكون لسه ما خلصتش يا معلم. تحياتنا لك حبيب القلب اخونا سليمان العبادي
1: بجتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: الله يسعد لي هالمثل الحلو،
0: يسعد هالمثل بجنن
1: انت وضياء وجميع المستمعين.
0: هلا والله
1: بجتاوي. يقول له ضياء لا تضايقناش، ها حط لنا اغنية مفلس ومش مفلس، قول له سيبنا منك. الواحد متضايق لحاله بدون هالواسطة.
0: سامحوه
1: بجتاوي، يسعد مساك.
0: سامحوه يا اخوان، عريس جديد هو بيعبر عن احاسيسه بالاغاني، بفش غله قاعد في الاغاني فقط لا غير. يعني إذا بتشوف مفلس طفران تعبان اعرف إنه عريس قاعد بحضر لعرسه. خلاص كم يوم قد يضايل لعرسك سيدي؟ أسبوع زمن ولا أقل ولا أكثر؟ والله ما بعرف. إحنا اليوم 17/8، أنت متى عرسك؟ 28، يعني خلاص 9 أيام يا معلم، يعطيك العافية. بلش العد التلازلي، 9 أيام وضياء الربابعة يدخل إلى قفص الزوجية الذهبي، اللي راح يكتشف بعد 4 أشهر انه قفص ألمنيوم.

0: ضياء شو اليوم مسوي؟ والله تبع البرادي. ضياء شو اليوم مسوي؟ والله اذا نركب الثلاجة. الله يرحم، الله يرحم. قبل 8-9 اشهر لما توظفت قبل سنة، لما كان ضياء يجي بكل حماسه، شو جتاوي مكاش مصلحة نطلع نقعد لنا قعد الخميس نشوي نشوي نعملنا اشي، هسه بتقول له شو ضياء لك مصلحة الخميس نعمل؟ لا تعبان بروح انام. من هسه تعبان بدك تروح تنام؟ طب يعني اصبر حالك شوي بعد الجيزة، مش من هسه هاي تعبان بدي اروح انام. عمار يا عمار نسمع شو بعد لنا.
1: مساكم جميعا. انا بتتاوي يعني ما صار ليش ربع ساعة طالع صرت شايف 3 حوادث.
0: لا اله
1: يعني بالله يخلي الناس تدير بالها.
0: في حادث اليوم على طريق العدسية يعني. كان
1: يعطيك العافية
0: حبيبنا يا عمار، الله يحمي الجميع يا رب وتكون كل الأمور تمام. نسمع برضو كمان هاي الرسالة على رقمنا 0784-6-3-1.
2: أبو الجتاوي الغالي.
0: هلا حبيبي
2: أبو الجتاوي الفخم، أسعد الله مساك ومسا جميع المستمعين.
0: هلا والله.
2: أسعد الله مساك الضياء ومساء الإذاعة الفخمة.
0: حبيبنا أبو جمال الله يسعدني مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو الجتاوي معاك عمار اللفتاوي.
0: هلا أبو اللفتاوي.
3: اسمع أقسم بالله العظيم بشارع الكرامة بالزرقة الجديدة اللي هو اسمه شارع الوينج.
0: الوينج
3: اوكي، هو بتروح الاذاعه كلياتها.
0: اوكي
3: حكولنا بتروح عنه. الاذاعه كلياتها، فاحنا بنيجي على عمان بس عشان نسمعك.
0: يلا يسعد الله العظيم. الله يسعد قلبك يا حبيبي، يطول بعمرك ويخليك يا ابو اللفتاوي، يسعد قلبك. ولا يهمك برضو كمان انا اعرف شغله جغرافيه الزرقاء شويه، يعني في عندنا كثير تكنات عسكريه، في عندنا كثير ابراج ارسال ممكن يكون له علاقه بهذا الموضوع، لكن ان شاء الله راح نوصل هاي الملاحظه. انتم بكل يعني بشكل عام عشان ما توقعوا بهاي المشكله انه في بث او راح البث او الى اخره، نزلوا التطبيق تبع الاذاعه يا جماعه، راديو عين جوردن او راديو عين اف ام، تقدروا انكم تفوتوا ببساطه وتسمعونا عن طريق التطبيق وتشبكوا عنكم على السياره والامور 100%. نسمع اخونا قتيبه شو بعث لنا.
4: احلى تحيه.
0: هلا بالحبيب.
4: احلى شخصيه بارزه.
0: بارزه
4: وانيقه ومتكتكه وغاليه على قلوبنا.
0: يلا يسعد قلبك
4: ومرستك ترستك يا كبير.
0: انت لمرستك سيدي
4: ابو الجيتاوي بيك
0: حبيبي،
4: ذو القرعه.
0: أيوة.
4: اللامعة أو ذو القرعة اللامعة.
0: والله
4: حبيبنا أبو الجيتاوي الله يسعد يا المساء إليك وللكادر الإذاعي ولجميع المستمعين. سيدي
0: قل لي،
4: أنا بدي أحكي لك هالشغلة ولازم تسمعها مني.
0: بسمعها
4: يعني بعد إذن قرعتك سيدي.
0: تفضل سيدي قرعتي وأنا تحت أمرك.
4: أنا دائما أول مايك سيدي العزيز ما بأخذش راحتي فيه، فبدك تسمح لنا بمايكين، مايك روح. للتحايا زي
0: روح.
4: هيك
0: روح
4: ومايك للموضوع اللي راح نناقش أبشر. فيه او الموضوع اللي راح الحوار اللي راح يكون بعدين
0: ابشر
4: من ضمن الحلقة.
0: الله
4: بدك تسمح لنا بمايكين يا ابو الجيتاوي
0: للكل سيدي.
4: بعد اذن شواربك
0: للكل للكل سيدي. يا قتيبة الله يسعد لي قلبك سيدي. هلا والله يا اخوان، مش عارف انا من لما صلعت يعني خلاص صرت اصلع واصلع رسمي يعني يعطيكم العافيه. اغلب الناس بيعرفوني بيشوفوني او مش شايفيني من زمان منصدموا اني خلاص صرت احلق على الصفر شعري يعطيك العافيه، بس مش عارف ليه صايره مصدر تنمر اخر فتره. لازم كل حدا مش عاجبه إشي بحكيه على السوشيال ميديا بس يا ابو قرعه محلاك، وانت قرعتك اقلب وجهك انت وقرعتك. لا يا اخوان القرعه صارت ما مصدر تنمر. انا بعرف انه اخر فتره الدراسات اللي طلعت بتقول انه اكثر من 40-50% من النساء ينجذبون للرجل الاصلع. ليه تتنمر علي؟ الله يسعد قلوبكم. ايوه بكسر

0: نسمع هاي رسالة.
1: جتاوي
0: هلا
1: قلب
0: يا هلا.
1: جتاوي حب
0: يا هلا يا هلا.
1: أبو الربابة صاروخ
0: صاروخ
1: خير للجميع. جتاوي 99.5% من شعبنا الله يحفظه إن شاء الله.
0: الله لا يحرمنا
1: منه. عدم وجود ثقافة مرورية. ثقافة مرورية ما فيش
0: للأسف. نعم.
1: ولا نهائيا ثقافة مرورية ما في لا للسواقين ولا للي ماشيين
0: ولا لحدا.
1: تحياتي أبو الياس.
0: والله أبو الياس يعني القصة يعني والله كل إشي هيك مخربط. طلع الحياة يا زلمة بدك تقيم كل إشي داخل ببعض. يا رب الله هدينا بالنا بس ويرتب لنا الأمور. مساء الورد والفل والياسمين. أبو الجتاوي الحبيب على دكتور أنس العبادي. أهلا أهلا. أبو الجتاوي للأمانة إذا بدك تعذب واحد أعطيه سوق من دوار عبدون للداخلية جير عادي وحكي له إذا بتطفي معك السيارة بتعيد من أول. وإذا بعز عليك وحاب جد تزعله قل له كمل لطبربور. يا باي يا باي يا أخوان عن جد يعني اليوم إحنا عم نحكي كثير في أزمة بالشوارع والسائقين بفوتوا بطرق كثير أزمة. لكن يعني إذا مثلا بتسوق من دوار عبدون للداخلية ومن الداخلية يعني بتروح على مثلا المدينة الرياضية أو بتنزل على طبربور ما أتوقع فيه أصعب من هيك مشوار وما أتوقع فيه أكثر من هيك مشوار ممكن عن جد يلعب على نفسك ويلعب على أعصابك ويلعب على كل إشي غلط. والله حبيبنا يا نور الدين.

0: اسمع محمد شمس.
1: مساء الخير ابو جتاو. مساء الخير جميع. معك محمد شمس. والله حبيت امس عليك
0: واجل. الله يسعدك
1: واقول لك يا امير انت امير
0: انت المحترم
1: يا زلمه. سبت بعت لك اكثر من مسج ولا واحد بصل. ان شاء الله راضي يصل
0: حقك
1: علينا يا زلمه. انا كنت قاعد فيش في شيء فجاه رشحت ومرضت. إذا هو المرض بيدقش الباب بقول لك لو سمحت كمان ساعة ساعتين جاي أمرضك.
0: أكلت الفيروس
1: يك مرة واحدة فجأة صرت تعطس ورشح ولوز وعيني زغللوا. شو القصة يا أخو؟ ما أعرف شو من الجو ولا من إيش. حبيبي يا أبو جتاوي
0: الله يسعد لي قلبك يا محمد. لا هو أخوي فيروس بلش يعني برضو كمان على بداية دخول فصل زي ما يقولوها الخريف والشتاء, ولسه قدامنا جاي حالات غبارية بشهر 9 و10, فبتبلش هاي الشغلات تنتشر أكثر والفيروسات تنتشر أكثر. وهو ما إله علاقة الجو إنه والله برد فجأة الجو ولا نزلت الحرارة فجأة ولا كذا. وعلى فكرة طبيا عمره الإشي ما كان إله علاقة بالجو. إذا والله بتتحمم وبتبرد وبتمرض, لا هي الفكرة إنه بتمرض لما تتعرض لفيروس, سواء تعرضت له وانت طالع من الحمام, تعرضت له وانت موجود بمكان وانت كذا. ممكن تتعرض لبرودة جسمك يصير أضعف فبستقبل الفيروسات وبتأثر فيه أكثر. لكن هي الفكرة إنه بدنا ندير بالنا هاي الفترة, المباوسة ما المباوسة القصص هاي كلها يا الله ديروا بالكو. راح ترجع فترة المرض يعني بلشت ترجع عندك خلص آخر 8 9 10 يمكن لغاية 11 بصير في كثير أمراض. بعدين الأمور بس بلشت الدنيا بتهدى الأمور شوي. نسمع هاي الرسالة.
2: كله قاعد في الأغاني
3: أبو الجتاوي الله لا يمسيك إلا بكل
0: الله
3: خير.
0: يسعد قلبك
3: يمسيك بأنوار النبي أخوك الغالي وأنت هلا. كمان غالي علي أخوك عبد الله المغربي.
0: والله ونعم يا أبو المغربي أنت غالي على قلبنا جميعا. يسعد مساك يا حبيبي. حمزة حمزة يا حمزة بقول لك احترس مش احترس بالصاد يعني هاي أقوى. احترس يا ضياء. يحترس خلص الزلمة كتب كتابه. أخونا أحمد نسمع شو بعث لنا.
4: أبو جتاوي الغالي كل الحب يا سيدي. الله يعطيك الصحة والعافية ونظل نسمع الصوت الحلو.
0: حبيبنا يا أحمد
4: كل الاحترام.
0: يسعد قلبك أحمد الزيود. هلا أخوي هلا دكتور. هلا دكتور أحمد الزيود المحترم. هلا والله أخونا أنس والله منور أبو الجتاوي. كيفك مع الأزمة؟ والله أنا تمام مع الأزمة طالما أنتم مبسوطين معانا يعني عم نكون هيك بأجواء لطيفة وحلوة يعني مبسوطين. بدي أفهم شغلة, ليش اليوم شوارع الأردن كلها حوادث حبيبي أبو الجتاوي؟ والله إنك غالي حبيبنا يا أنس. أكيد ما في سبب يعني ممكن تصدف يوم من الأيام يكون نسبة الحوادث عالية ونسمع بأكثر من حادث بيكون يوم أبدا مش لطيف يعني. لكن ما فيش مبرر أو مش سبب أكيد يكون في كل هالحوادث إلا الصدفة يعني. احنا اعدادنا كبيره والسيارات اللي بالشوارع كبيره وكل يوم بصير فيه حوادث, بس يمكن اليوم الاعلام ركز على كم حادث معين فشفنا انه ها اليوم والله في اكثر من حادث. شو في شو اللي عم بصير مع انه بالطبيعي ممكن كل يوم يصير فيه العديد من الحوادث. تحياتنا لك يا انس الله يسعد لي مساك. يحمي الجميع سوق شوي شوي يعني لو مهما شديت ما راح توصل بدري اكثر من دقيقتين ثلاثه, فخليك على مهلك وتحمل الازمه والله يكون بعونك ايها المواطن الاردني المحترم اللي والله ما عارف عشو بدك تلاحق وتلاحق. بدك تلاحق على أزمة السير ولا بدك تلاحق على أزمات الاقتصادية ولا بدك تلاحق على سعر البنزين اللي اللتر فيه دينار ولا بدك تلاحق على فواتير الكهرباء اللي راح تيجي مفاجأة هاي الشهر. يا باي يا باي يا أخي أنا في عندي إحساس داخلي بأنه يعني الأردنيين راح يكون في عندهم مفاجآت على فواتير الكهرباء الجاي. مر لك كم يوم حر والكل شغل المكيفات وأمور 100%. شوف لي الأرقام اللي راح تطلع بفواتير الكهرباء, شوف لي المبالغ الحلوة اللي راح تطلع على فواتير الكهرباء. كان الله بعون الناس جميعا إن شاء الله بتسدوهم أموركم 100%. احمد بيقول لي معي واحد وصاحبيته اكل راسي قد ما كذب عليها. كمان شوي بطلع جده يعني بطلع جده ايد هتلر اليمين.

تنور والقرعة بتسلم عليك. إذا حابين تشوفوا هاي القرعة النادرة من وجودها اللي صلها متكونة عندي تقريبا سنتين ثلاثة من قبل ثلاث سنين، والله كنت شعر وحط جل ومشط وأحلق والحياة مش يحصل إشي، بس يعني كان في شعر، حاليا كت الشعر والأمور 100%. وبقولنا هون مساء الخير لأحلى وأروع فريق عمل عين اف ام حبيبنا يا حسام الخطيب، الله يسعد مساك حبيبي.

جتاوي لا تسمعك المدام هسه بتخليك تزرع شعر. لا بالعكس، المدام من اكثر المعارضين لزراعه الشعر. بتقول لي والله انا بحب راسك هيك وهو اصلع وشكلك وانت اصلع. خلص 100% الله يسعدك، ريحتينا 100% تمام الامور.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: أبو جيت كيفك؟ شو أخبارك؟
0: هلا العزيز. هلا.
1: أي بني آدم بيعلق على القرعة؟
0: أيوة.
1: عرف إنه مغيوز منك سيد العزيز.
0: من القرعة.
1: أقولك مش عشان قريتك. أنت زلمة غاني. أنت زلمة بلا مؤاخذة.
0: شرواك.
1: عمالك يعني سنة عن سنة سنة عن سنة بتتطور وبتصير أحسن وعلاقاتك بتصير أقوى.
0: الحمد لله.
1: ومتكلم وفهمان.
0: الله يسعدك.
1: وأي إشي بكون له علاقة. كان فتح محل كأي شغلة بتصير قاعدة بالأردن
0: الحمد لله.
1: حتى مع الرياضة مش الرياضة أنت بتكون أول الناس بتكون موجود وبرغبوك لأنك أنت زلمة متكلم وفهمان.
0: الله يسعد قلبك.
1: أي بني آدم بيعلق عليك
0: طول في عمرك
1: مظهور منك.
0: شو هالدفع المعنوية
1: يصل لكندرتك اللي أنت لابسها. شوف لوين أنت. تعاد عادي بالعكس خليه يتنمر براحته. وأنا بحترم كل واحد أقرأ وأنا أول واحد أقرأ.
0: أيوة الله حيهم.
1: معاك المشني.
0: وين الصلعان عم يجي يدافع عن حقوقنا؟ وينهم؟ أبو الجساوي بالله عليك لا تخلي الناس ما تتحمم. أستاذي الحبيب أستاذ محمد أبو عمارة الله يسعد لي مساك دكتورنا العزيز. والله قبل يومين ثلاثة جبت سيرتك على الهواء. الله يسعد هالمسل بجنن حبيب القلب دكتورنا الرائع. بقول المشكلة يا أسامة إذا ما تحمم بنمرض إحنا. لا يا عمي خلص خلي الناس تتحمم دكتور وفي شيء مشكلة. يعني كل ما أشوف أستاذي وحبيبي دكتور محمد أبو عمارة بتذكر أيام المدرسة وأيام يعني ما كنا توجيهي وكنا لسه أول ثانوي وهذا الحكي زمان. يعني أنا بتحكي عن 2006 هذا الحكي. أنا كنت توجيهي 2006-2007 أو 2007-2008 على أغلب 2006-2007 أتوقع زي هيك. المهم فأنت بترجع لعشرين سنة من الزمن لورا يعني. والجميل أنه يكون لسه يعني أستاذك ومعلمينك وأستاذ محمد وكان مالك المدرسة ومديرها أيضا يعني مدارس الرأي. تحياتنا لك حبيب القلب. وعشنا يمكن أنا عشت أحلى سنتين دراسيات بحياتي مع الأستاذ محمد ومع المعلمين اللي كانوا وقتيها. وعن جد كانوا وقتيها اختيارات للمعلمين كانت جدا رائعة ويمكن كانت بداية تطور كثير كبير خصوصا الإنجازات اللي صارت معي أنا. يعني أنا إنسان طول حياتي راسب بالرياضيات وإكمالات. أنا بشكر أستاذ محمد عن جد وبشكر المعلمين. دخلنا صف أول ثانوي كانوا يخصصوا جزء بسيط من الحصص للتأسيس. يعني إنه شباب اللي ضعيف فيكم بالرياضيات يضل والله في عندنا مثلا حصة تأسيس. كانوا كنا ناخذ مثلا حصص الرياضيات بالأول ثانوي جزء من المنهاج نحل وكذا وجزء يبلش معنا بالتأسيس. فأنت تخيل في طلاب أول ثانوي الأستاذ تبعهم ببلش معاهم يأسسهم حتى بجدول الضرب والقسمة الطويلة. أنت تخيل لوين قسمة طويلة وجدول ضرب. لبعدين فتنا على التوجيهي وتمكننا والحمد لله رب العالمين. أنا بالرياضيات يعني جبت مع أني أنا طول حياتي من الصف الثامن حتى من السابع لغاية العاشر وأنا بقدم إكمالات رياضيات كان عندي مشكلة كثير كبيرة بالرياضيات لكن جبت أقل من العلامة الفل بسبع أو ثمان علامات يا أخوان بالرياضيات بالتوجيهي. تخيلوا قد ايه كنت مستمتع فيه. ويمكن كنت جاي وأنا مش سائل في دراسة بس عن جد شكرا أنه التقينا بمعلمين وأستاذ كبير ومعلم كبير زي الدكتور محمد أبو عمارة الله يسعد قلبك أستاذ اللي أنا جدا بنبسط لما أشوفك وأشوف أنه أنت ما زلت مهتم وتتابعني على برنامجي وبيننا اتصالات دائما. فهاي العلاقة اللي عمرها أكثر يمكن من 21 سنة و22 سنة وأنت كنت تعرفني وأنا لسه طفل يعني شاب مراهق لسه بأول طلعتي عمري 17 سنة لليوم صار عمري 36 سنة بديش أكبرك سيدي. بس يعني رائعة هاي العلاقة الحلوة اللي بتجمعك مع معلمك ومع أستاذك ومع معلمينك اللي جد كنا بأجواء جدا حلوة ونجحنا. وأنا يعني من شاب بالمدرسة للأسف مستواي التعليمي التحصيلي خلينا نحكي متدني وإكمالات وكذا لا طلعت أبوي قال خلاص منقول على مدرسة خاصة عشان يشد حاله وينجح بالتوجيهي لأني أجيب بالتوجيهي يعني 75 صراحة كانت جدا رائعة. وحتى يعني معدلي كان الفصل الثاني بالثمانينات فصل أول كان بالسبعينات الثاني كان أول الثمانينات فكان إشي جدا رائع. حبيبنا دكتور محمد أبو عمارة أستاذي الحبيب الله يسعد هالمسل بجنن سيدي.

هيك سبحان الله. بس يجيك حدا او تحكي مع حدا من اللي موجودين بذاكرتك من انت لساتك في المدرسه، قد ايه بيصير في براسك احداث وبصير في بترجع براسك هيك لايام الماضي ولايام ما كنت انت عن جد ما في هذا الهم وما في هذا التعب وما في هاي المسؤوليات. توجيهي يا زلمه مستعد اعيد توجيهي كل سنه وانجح فيه حلو، ولا يرن علي البنك يقول لي في عليك دفعه متاخره. والله يا زلمه رجعوني على المدرسه، شو ماخذ مصروفك، شو طموحك، شو طموحك تشتري لك 4-5 سجاير فرط؟ خلي الواحد يكون صريح مع نفسه، 4-5 سجاير فرط وسندويشة فلافل وتخلص من هالقصة كلها وتروح الدار تتغدى وبالليل تطلع الحارة مع أصحابك، شو بدك أحسن من هيك حياة؟ أهم أكبر هم عندك بالدنيا أبوك ما يشم ريحتك دخان، فرك إيديك بالتراب، على إيديك في الملوخية، على يا بي شو مالنا؟ يا زلمة أجي أقعد هسه أطلع الهواء فضفض، قسما بالله لا روح المستمعين كلهم بيعيطوا يا زلمة. يا عيون بالحب توافي. والله يا زلمة شو كان طموحنا ايام المدرسه وايام سنه اولى جامعه وسنه ثانيه جامعه وسنه ثالثه؟ شو طموحك يا زلمة؟ شو اكبر طموح عندك بالجامعه شو يا زلمة؟ بالجامعه اذا بنت طلعت عليك يعني 20 ثانيه زياده بتقعد 3 ايام بتنامش، بصير تهيالك انه انت بتحبها وهي بتحبك، انت بتصير تحلم فيها. بتخيل قد ايه كنا هبايل يا زلمه؟ احنا قد ما كنا هبايل، انا بعرف شاب صاحبي قعد 4 سنين يوقف لبنت على محاضراتها وهي ما بتعرف. طب يا زلمه روح اخطبها، روح تقدم لها، روح احكي لها يا عمي انا جاي من الباب معجب، يا اعمل اي شيء. لا جيتاوي شو بدك بهالسلاف؟ ماشي رجعونا بس هيك يوم لايام الجامعه ولايام المدارس، بدل هالهم وهالمسؤوليه وهال القصص اللي ولا كانت في الحسبان. دمرني انت، خليني هسه اعيط على الهوا يعني. هاي حواري بلش يسحل على المكسر، فهمت عليك؟

0: الجامعة زين. في أحلى من أيام الجامعة؟ والله ما في أحلى من أيام الجامعة. أوف. لازم أقسم بالله كان في عنا سيارة قرش ونص أروح فيها على الجامعة أشوف حالي قد الدنيا يا زلمة. آه موديل 97 كانت محولة 98 وأنا دخلت جامعة 2012. أشوف كنت أشوف حالي جايب هالقرش ونص البيضة. إيه انسى انسى. الله يسهل عليك يا طارق طاهر الدرعين حبيب القلب صديقي إن شاء الله عليه. طاهر يا جماعة كنا في الجامعة الأردنية وكنت أنا جد أجيب القرش ونص قاعد أعرض فيها إن شاء الله عليه. نحكي هذا الحكي في 2007 كان معاه سيارة يعني رياضية بتجنن الله يطرح له البركة لحد الآن عنده إياها وألف الحمد لله على سلامة صديقي وعزيزي طاهر الدرعين. والله يذكره بالخير زلمة من الشباب الشرواكو جميعا والله حبايبنا حبايبنا. شو رجعت بالذاكرة. هات نسمع نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أبو الجتاوي. على صيت الحوادث والله أيوة. أنا قبل شوي عملت حادث سير ومشيتك أبو 200 متر ودعست واحد طفل والحمد لله.

0: والله كانت الحياة كثير أبسط. يعني 2019 صارت كورونا تحولت الدنيا كلها، الأشخاص تحولوا، الناس تغيرت، كل إشي تبدل، خصوصا بعد كورونا يزم كل إشي تبدل، كأنه أنت رب العالمين حطك في حياة جديدة تماما. البشر تغيروا والأسعار تغيرت والدنيا تغيرت وكل إشي تغير. والله 2019 18 17 16 والله على الرغم من أنهم كانوا سنوات صعبة، بس حدا يرجعنا ل 2019 او يرجع لنا حالتنا، يعني يعمل اعاده ضبط مصنع، يعمل ريسيت، يرجعنا ل 2019 او يرجع حالتنا ل 2019. للاسف الزمن كل ما تقدم كل ما عم نشوف قاعدين الأسوأ، وكل ما عم نشوف الاشياء اللي بتحطم نفسيتنا من حروب، من وضع اقتصادي، من من من من ما يعني ما عم بتكون كويس الحياه ابدا كل ما تتقدم. فعن جد حدا يرجعنا ل 2019، يا ريت لو كان بامكاننا نكبس كبسة ونرجع بالزمن، لكن هذا حكم رب العالمين. نتفائل في المستقبل ومنقول على الماضي صار ماضي وخلص، والله يجيب لنا الخير في المستقبل يا رب. يلا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. على أربع روحات
1: مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين، يلتقي خلالها الرئيس شي جين، وتوقعات بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

0: سنة 2026. الإخبارية السورية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذائف المدفعية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. إعلام لبناني يفيد بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة المنصور جنوبي لبنان. مذكرة إسلام أباد تفشل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب مع انتهاء مهلة 60 يوما، وحاملة طائرات أمريكية تدخل بحر العرب.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

حلقات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، ساعة ثانية معاكم على الهواء مباشرة بعد ما خلصت معانا الساعة الاولى. تحياتنا واهلا وسهلا بكل اللي عم بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا، اكيد مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. وكنا بنحكي يا ريت نرجع ل 2019، يا عمي رجعني ل 2019 انا راضي. كان عمار بطاح عن جد، شو بتتذكروا كانت الحياة ب 2019 وشو تغيرت بعد 2019 وهي بالاخص بعد كورونا؟ هاتوا جاوبونا. وبتتمنى عن جد ترجع ل 2019؟ كانت حياتك افضل؟ انا بالنسبة لي والله يعني كانت الفرص افضل، الدخل المادي افضل، الشغل افضل، لكن بعد كورونا باي باي لندن.
1: توسط توسط حبك بقلبي، توسط تورط.
0: ابو الجتاوي على قد ما هو الواحد غرقان بالازمه بخطر عباله افكار عجيبه، مثلا لو كل السيارات اللي بالشارع حسه بالازمه دفع دينار، معقول نقدر نظبط الشوارع والبنيه التحتيه للشوارع ونحل الازمه؟ لا، ما هي ملهاش دخل. عندك انت طاقة استيعابية للشارع، الشارع سواء كان مصلح ولا خربان شارع بوسع سيارات معينة، فهي الفكرة بعدد السيارات اللي فاق استيعاب الشوارع اللي موجودة بالعاصمة عمان. فنسيد ان شاء الله فيش داعي ندفع دينار، في ناس واجبهم هم اللي يضبطوا الشوارع وهم اللي يسووا الامور وهم اللي يطلعوا بافكار ويعملوا مشاريع، لانه بالنهايه الصح اللي بيقول انه انت بتدفع ضريبه، انا بدفع ضريبه، بتدفع مثقفات، بتدفع مش عارف ايش، بتدفع مش عارف ايش، فهذا كله المفروض اموال الضرائب. هاي الدول اللي احنا تعلمناها الدول الصح انه اموال الضرائب بتروح لتحسين الخدمات، تحسين التعليم، تحسين الشوارع، البنية التحتية، الطرق، الكذا. لكن احنا اليوم الضرائب بعرف شو بتروح، يعني بتروح على اشياء ثانية يمكن تكون اهم بالنسبة للدولة بانها تسكرها وتسكر التزاماتها اكثر منها تنعكس على المواطن. فياريت، انا ما عندي مشكلة انا ندفع ضريبة سواء عجبنا ولا ما عجبنا، بالاخر انت مضطر انك تدفع الضريبة. ياريت بيوم ايام مصاري هالضرائب تصير تتحول للمشاريع التنموية وتتحول للخدمات الصحية وتتحول لكذا، بدل ما مستشفياتنا اذا بدك تاخذ موعد عشان تصور صورة عادي تصورها بعد 3 أشهر، ويمكن بعد 3 أشهر تموت قبل ما توصل المستشفى ويتفاقم عندك المرض. التعليم واكتظاظ الطلاب وجودة التعليم اللي عم نحكي عنها واللي عم نحكي انها للأسف عم تدنى سنة بعد سنة. اخ يلا يا رب الله يجيب اللي فيه الخير ونشوف كل اشي ظابط. دائما عندي امل، والله عندي امل على الرغم من كل اشي ممكن يشمطك كفي رجعك لورا مليون سنة، لكن والله بيضل عندي امل انه المفروض انه الامور تتحسن وتصير دائما احسن وبلدنا يصير احسن. اللهم امين، هذا اللي نتمناه. انا داود، نسمع شو بعثلنا
2: ابو الجتاوي. والله يعطيك العافيه
0: هلا حبيبي.
2: بما انه اغلبيه المستمعين شفريه التكاسي وتطبيقات،
0: نعم،
2: خليهم يفيدونا كيف ننزل التصريح الجديد على اوبر التطبيق.
0: التصريح الجديد، طيب بنشوف احنا اذا كمان وصلنا معلومات بنحكي لك سيدي. حبيبنا يا انس، الله يسعد لي مساك.
3: مشتاق لك والها
0: أخونا أبو حسن أبو عريقات، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. منورين الصلع، طبعا رابطة الصلعان في الأردن، في حدا ما بعرفها؟ قديمة قديمة، أنا يعني متابعكم أصلا قبل مسير أصلع، هسا خلص رسمي انضميت. بعدين رابطة الصلعان نازلين رحلة على مزرعة، كلهم متصورين مع بعض، هم شمطين الصلعة كلها. تحياتنا للفخمين يا زوال، الله الصلعان ما فيها طيب من قلبهم، احنا اصلا بنصلع من فراغ، والله العظيم بتصلع قد ما بتتحمل وقد ما بتسكت وقد ما بيعني ظروف يصير معك بحياتك بتشغل لك بحالك، طب ولا سنتين وانت مصلع، يعطيك العافية، والله اطيب ناس الصلعان يا زوال.
3: ما احبك
0: الله،
3: ولكن انا احبك ومين يقدر يبالي.
0: ابو الجتاوي شوف هالحظ، بدي اشغل المساحات انظف القزاز، علقوا هيك عاملين المساحات على القزاز. هنا أخونا حامد بيقول الصلع ليس نقصا في الجمال بل هو تاج وقار وعلامة على النضج والرجولة والجاذبية المطلقة، الله الذي تميز بها عظماء التاريخ. حبيبنا يا حامد، أيوة ارفع من معنويات الصلعان. أبو الجيتاوي ذكرتني بالكف اللي أكلته بس مسكت على الدخان، الله يعني عند المدرسة، أقسم بالله نص المدرسة هربت، الله يطول بعمرك يا أبوي، تعلمت صرت أجاكر، صرت أجاكر ودخن أكثر، ولا هو الكف معلم خلاص صير تدخن كروز جكارة، ما هو يعني مكان يعني إيش بهم يتعاملوا معنا، يأخذني بالأحضان ويحسس على راسي ويقول لي يابا لا تدخن، يعني والله العظيم يا زلمة معهم حقز، شو كان أهمل إشي تدخن، أهمل إشي تدخن، أهمل إشي يعني واحد تطلع عليه سمعة إنه بيدخن وبشتري سجاير فريط، هاي مصيبة، انت فضيحة في الحارة يا زلمة، انت راح يفضحوك في الحارة. شوف هسا يا معلم كم اشي بسبب لك الفضيحة. وللأسف في ناس بتطلع وهي مفضوحة وتتفاخر بأنه أنا هاي حياتي الطبيعية وما حد له دخل عندي. يا زلمة حلو عنا، حلو عنا يا زلمة، دمرتونا ودمرتوا أجيال ودمرتوا الدنيا كلها. نسمع هاي الرسالة.
4: بجي دعوة مع خليل المقزقس من إربد.
0: هلا أخوي خليل،
4: وأتمنى لك كل الشكر. بس يا أخي أنت قاعد بتفتح علينا يعني أوجاع كثيرة، إن شاء الله خف علينا شوي. وهاي سؤال في شركة الكهرباء والمعلمين، يعني والله فتحت علينا أبواب كثيرة. خفف خفف شوي بالله عليك.
0: شو بدك تسوي؟ ما هذا الواقع.
4: الله يسعد مساك يا رب.
0: الله يسعد قلبك سيدي، يا هلا والله. نسمع أخونا عمر أبو سعد، أبو سعود، نسمع شو بعث لنا أبو سعود.
5: مساء الخير أخوي بالجتاوي، يعطيك العافية، معك عمر أبو سعود. طبعا أنا بشتغل بشركة تأجير سيارات سياحية.
0: نعم.
5: فاليوم كان عندنا صيانة دورية لسيارة من نوع نيسان باتري.
0: نعم.
5: ورحنا على موقع بيادر وادي السير وعملنا الصيانة 10,000 كيلو لنيسان، طبعا 2026
0: ما شاء الله.
5: طبعا بالجتاوي شركة راقية، دقة في المواعيد، إنجاز رائع، وحسن الضيافة طبعا فوق كل شيء،
0: محترمين يعني مجموعة بسطامي وصاحب.
5: نعم. أنا دائما بتردد على الشركة.
0: نعم.
5: اللي فرع بيادر وادي السير، دائما نعمل صيانة لسيارات الشركة.
0: نعم.
5: فاليوم بالصدفة حكت لهم أنه أنا صديق البرنامج.
0: نعم.
5: أنا دائما بستمع لهالبرنامج المرتب الفخم للإذاعة الفخمة.
0: الله يسعدك.
5: فالشباب زادت الضيافة يعني. ما شاء الله.
0: اهتموا فيك يعني كويس.
5: مهندسين واثقين من أنفسهم من عملهم، شركة فعلا فخمة.
0: حبيب القلب، شكرا شكرا يا عمر، الله يعطيك العافية، شكرا على هاي الشهادة. يعني مجموعة شركات بسطامي وصاحب الرائعة، منوجه لهم تحية كثير كبيرة، وهم وكلاء نيسان ووكلاء أيضا انفينيتي وبي واي دي اللي معانا موجودين في البرنامج. خدمتهم وخدمات الصيانة عندهم إشي جد برفع الراس. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يعطيك العافية، وشكرا لشباب الشركة اللي داروا بالهم عليك. بس قلت لهم إحنا من طرف أبو الجتاوي. الله يسعد قلبك باشا، هلا والله.

ابو الجداوي في معاي راكب قبل شوي وقف يشتري 3 سجاير فرط. لسه في ناس تبيع فرط؟ قد ايه حق السيجاره صار بريزه هالايام؟ اكثر يمكن 15 قرش وفي ب10. انا يعني على ايامنا سجائر الفرط هي مش سيره انجاب، بس سجائر الفرط كانت تنباع بشلن. نعم، ويعمل فيها مربح اكثر كمان من يبيعوا باكيت كامل يعني. اذا سيجاره الفرط صارت 15 دينار يا اخوان، والله الدنيا اقسم بالله العظيم الدنيا تغيرت. شو هذا؟

0: محمود ريان نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك ابو الجداوي، شو اخبارك اخوي؟ طمنا عنك
0: حبيبي. هلا والله.
1: تعرف من امتى اصلع انا؟
0: من متى اصلع؟
1: من 98.
0: وال شو اصلع قديم
1: بلاطه هسه.
0: جد هسه اذا بتجيب يعني شكوش وبتطقع الشكوش بنكسر قد ما هي بلاطه. الله يسعد قلبك سيدي. اخونا ايمن عمر اسمع
2: شو. الله يسعد لي مساك
0: بلاطه.
2: ايمن عمر معك سائق تطبيقات،
0: يعطيك العافيه.
2: متابعك بصمت اول مره بشارك
0: يا حبيبي، يعطيك العافيه.
2: الاخ اللي سال عن كيف بدي انزل التصريح الجديد على التطبيقات، يروح يراجع الشركه وهم بنزلوا له اياه.
0: الشركه يعني بيساعدوه
2: بالمناسبه. انا عمه لسامر عمر،
0: والنعم،
2: وبقول له كل عام وانت بخير سلف.
0: والنعم والنعم. وين سامر عمر؟ والله ما شفته بعد اليوم. وينه؟ ما شفتوش بعد، شكله غايب اليوم عندنا سامر عمر. ابو الجتاوي رجعني ل 2015، يعني عيب علي اذا بتجوز. والمشكله مرتين بس، الحمد لله انا عم اتجوز مرتين، عاملها مرتين يعني. يلا الله يقويك. نسمع اخونا عبد الله شو بعث لنا.
3: يا مساء الورد ابو الجتاوي، يسعدك ويسعد هالصوت. والله انت الوحيد اللي بتخفف علينا هالازمه.
0: الله يسعد قلبك
3: عبد الله العموش من ازمه طريق المطار.
0: هلا ابو عموش، الله يقويك، وان شاء الله توصل سيدي بالسلامه على البيت وتكون كل امورك 100%. نسمع اخونا عامر شو بعث لنا.
4: بتاوي مره واحد اصلع،
0: ايوه،
4: نفسه يستشور.
0: طيب
4: استشور تحت اباطه.
0: سلام الله. هاي قلبت يا معلم، انسى يعني تنمر. نسمع هاي الرساله.
5: ابو الجتاوي الفخم، الله يعطيك الف عافيه. انا بتذكر والله وانا صغير، انا اولاد عمي كنا ندخن، يقطع لنا مسافه ابو 5 كيلو تقريبا.
0: هاي زم ولا طبعا
5: عن الدار كثير كثير كثير. نخلص دخان امورنا تمام، كل واحد يضرب له بكيت على الكت سلمى، واحنا راجعين على الدار. دار سيدي كان يحطوا جلان الكاس برا البيت،
0: صح، بجلان الكاس.
5: انت قبل ما تفوت
0: تفرك ايديك بالكاس،
5: ايش غط ايده
0: بالكاس،
5: يغط اصابعه بالكاس، يفرك ايديه ويحط على رقبته، تقول حاط كالونيا، ويظل فايت على الدار. الامور طيبه كانت 100%. الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك. في عندنا سيدي البيرث داي بوي، البيرث داي بوي سامر عمر، بدنا نقول له هابي بيرث داي تو يو، ينعاد عليك بصحة وسلامة وأيام لطيفة يا سامر. نسمع شو بعث لنا سامر، مطرب الغلابة سامر عمر. هيا من هون نسمع.
6: هلا بيك يا جتاوي، هلا بيك، هلا بيك يا جتاوي، هلا بيك، حي الله يا غلا من عيني.
0: أيوة.
6: حي الله يا غلا من عيني وجتاوي، والله بنحييك جيتاوي، والله بنحييك على عين، والله بنسمع فيك على عين، والله بنسمع فيك، والله حبيبنا جيتاوي جيتاوي.
0: الله يسعد قلبك يا سامر عمر. هلا حبيب قلبي.
6: واعطيني تحية لأحلى كابتن زياد أبو عمارة.
0: تحياتنا لكابتن زياد.
6: هو وارا بنحبك كابتن أبو عمارة. أبو الجتاوي يا أخوي، أنا رجعني 2018-17 لما كنا إحنا على التطبيقات مش مرخصين.
0: أيوة.
6: وتروح لك أقل يوم، أقل يوم بدون مبالغة 100 دينار.
0: تخيل تروح لك
6: 100 دينار. أهلي صار شكوا في يا زلمة، تعال أنت كيف بتطلع المصاري هاي؟ شو بتعمل؟ شو بتسوي؟
0: يعني أيام عزها بالتطبيقات.
6: أنا والله شاحن عندي ما بتطلع زيك. تعال اقعد معاي، شوفي اشرح لي. تزم والله ما في شيء، والله شغل هيك الشغل.
0: راحت.
6: شو شغل هيك؟ صار منيح مباحة، قاعد يبيع الشاحن يجيب زيي. بس رخص التطبيقات تدمرنا. والله جتاوي 18-17 كانت حياتنا. كانت المصاري يا زلمه شهريتي لا تقل عن 2000 ليره يا زلمه.
0: هسه منيح اذا بتطلع لك 600-700 دينار.
6: ترجع ليش الذكريات الماضيه.
0: يلا شو بدك تسوي عاد؟ بسيطه بسيطه سيدي، ان شاء الله بترجع الامور احسن من اول وتكون الامور 100%. حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. بكره عيد ميلاد سامر عمر، يلا هي عيدنا عليك بدري عشان تعرف. بس خليكم معنا حبايب القلب، فاصل وراح نرجع نستكمل.

0: على أربع روحات مع جداوي روحات.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: 0-6-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

اهلا وسهلا عن جديد مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي، وقاعدين بنحكي عن ايام ما قبل 2020، عن ايام 2019 ونزل. جد شو السنه اللي بتحب ترجع فيها قبل 2019 او قبل 2020؟ اي سنه بتختار اذا بدك ترجع كان سنه فيها خير وهيك جد وبتذكرك بأشياء لطيفة؟ متى كانت آخر سنة بالنسبة لإلك؟ أنا بالنسبة لإلي 2019، خلاص تغيرت الحياة تماماً يعني علينا كلنا. لكن جد لو بدك تختار سنة كانت فيها أمورك كويسة، لأي سنة بتحب ترجع؟ هادو سمعونا.

يا جماعة يعني الثلاثاء القادم مش الثلاثاء القادم لا دقيقة شوي مش الثلاثاء الجاي خلينا نحكي لا الثلاثاء الجاي اللي بيكون التاريخ فيه 25/8 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف إذن 25/8 يوم الثلاثاء راح يكون عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف نرجع ونتابع هون ونشوف شو في عنا رسائل

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير جيتاوي.
0: هلا سيدي.
1: هلا ابو شطناوي. البشر تغيرت، حتى البشرة، حتى بشرتنا تغيرت. استخدمنا معقمات كثر ما بنتحسس لما نسلم على الناس، وخصوصا اذا كان في باوسة. يعني انا بتذكر قبل كورونا تدخل على مضافة او مناسبة
0: باوس 70 واحد،
1: عرس، حفلة، سهرة شباب، استقبلوك 50 شخص عادي، تسلم عليهم باوس وامورك تمام، ولا تروح تتعشى كمان بدون ما تغسل. حاليا كل ما تسلم حدا بصير بدك تحط معقم او بدك تغسل. يعني حتى فنجان القهوة زمان كان فنجانين مع دلة القهوة تفر على كل الحضور.
0: صح.
1: حاليا لا، بدك تستخدم لكل شخص فنجان، وغالبا صار فنجان الورق، فنجان الكرتون.
0: صح.
1: ف يعني حتى يعني عاداتنا الاجتماعية تغيرت تماما بعد كورونا.
0: نعم.
1: وصار الموضوع يعني لا إرادي، الواحد خلص إذا بده يدخل على مناسبة يحاول يسلم سلام عادي، بعد ما يخلص يستخدم معقم. وصراحة صارت تسبب حرج، لأنه يعني صارت ممارسة عند الناس. يعني الناس صارت عن جد تغيرت عاداتها الاجتماعية وطريقة تعاملها مع بعض،
0: كل شيء تغير
1: من وقت كورونا وجاي.
0: 100%. تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ومرحبا. الله صحيح 100%. ابو جتاوي والله اشتقت لك، كم سنه كنت مسافر وهينا عدنا سمعنا. يعني اشتقت لكم، كنت مسافر هينا عدنا سمعنا جورج والسوف، عمر طاها بنسمع ان شاء الله. وعمر طاها لو صح له او حاب يرجع بالزمن لسنه 2008، الله كان فيها خير 2008. نسمع هاي الرساله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وصالح
2: مساء المستمعين المشاهدين، مساء الشباب عندك بالاعداد، وفرق العمر هيك بالحالة هاي انت دخلتني بالحيط يعني صراحة. يعني لكن انا يعني كانت افضل يعني سنين، يعني اللي كانت الثمانينات كانت رائعة جدا. طبعا فرق العمر
0: طبعا اكيد،
2: كل جيل بضرب لجيله.
0: صح.
2: والله يسعد مساك حبيبي.
0: الله يسعد لي قلبك سيدي.
2: بالتوفيق ان شاء الله وللامام.
0: تسلم.
2: الله يعطيك الف عافية.
0: الله يخليك. هلا والله عم صالح، يا سعد مساك. سامر عثمان نسمع شو بعث لنا.
3: أخوي جتاب الله يعطيك العافية، والله إذا بتحب أي سنة أرجع برجع 2007، لأنه كان 2007 أول إشي.
0: حلو.
3: رحمة والدي موجود، ما كان متوفي، كان بصحته كويسة
0: الله يرحمه،
3: وكانت أمورنا المادية كويسة.
0: نعم.
3: وقبل ما يموت بسنتين اشترى لي تاكسي، وكانت أموره
0: الله يخلف عليه
3: طيبة ومادياته كويسة الحمد. نعم. لله. فكانت أيام حلوة علي بال 2007. ركبت سيارة موديلها 2007 وكالة. نيسان صني وكالة للشركة، كانت أموري طيبة والمصاري معي بلعب فيها لعب. أما هسه الحمد لله رب العالمين راحت كله تمام، يعني صفى عندي سيرفيس الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية.
3: بس يعني كانت أموري كويسة ومادياتي كويسة
0: حبيبنا. سامر يا سامر رحمان. الله يرجع، الله يا رب إن شاء الله برجع الرزق وبرجع كل إشي، كل إشي بكون كويس، ترجع تنتعش الأمور، بدل السرفيس 10 وبدل العشرة مجمع سيدي. قول يا رب حبيبنا، الله يعطيك العافية ويرزقك كل الخير. نسمع سامر الصواف.
4: الله وجتاوي رجعتنا كثير، إذا بدك رجعنا 2019 رجعني من بعد 2008.
0: 2008
4: خلصنا التوجيه وطلعنا على الجامعة، فعلا أحلى 4 سنين.
0: والله
4: سدي كان في سكوير في الجامعة عندنا في جامعة الزرقاء، بال شؤون الطلبة هذا مكتوب باسمنا اصلا. انا يعني كان لي صاحب من الصف الرابع، خلصنا مع بعض توجيه، خلصنا مع بعض جامعه، جبته من جامعه الطفيله لما طلع له قبول على جامعه الزرقاء الخاصه عشان ياخذ نفس تخصصي.
0: يا الله.
4: كنا نشتري نفس الكتاب واحد، واللي عنده محاضره يروح فيه.
0: هاي الصحبه الصح
4: دائما موجود على السكوير.
0: والله.
4: فخلصنا، المحترم راح اشتغل في شركة غير شركتي حوالي 7 أشهر، بعدين اخذته على السعودية وطلعنا، اجت هيك نصيب انه طلعنا سوا على السعودية.
0: حلو.
4: قعدنا مع بعض في السعودية كمان 7 سنين.
0: ما شاء
4: الله. فعليا انا الشاب بعرفه يعني اسمع، انا عمري 36 سنة بعرفه بجزء من 28 سنة، بفكر اروح اطلبه من اهله وارتاح. فسبحان الله الصحبه صحبه قويه.
0: خلاص جد
4: لغايه اليوم، يعني كل يوم لازم يحكي معه.
0: انت جد ضلت تروح تطلب ايده من اهله، يعطيك العافيه معه.

0: أي سنة حاب يرجع فيك الزمن؟ كانت سنة ذهبية بالنسبة لك أو عدد سنوات ذهبية بتقدر تعتبرها؟ نسمع هاي الرسالة.
1: والله بجداوي نتمنى نرجع ل 2001.
0: 2001
1: أنا مواليد 2002.
0: أها أنا مواليد 2002، رجعني ل 2001. انت 2002 انا كان عمري 12 سنه يا اخوي. الله يقويك. نسمع نسمع عمر.
2: بالجداوي الغالي الله يسعد مساك اخوي.
0: هلا حبيبي.
2: والله بالنسبه للسنين يعني بال 2008 بالضبط الحمد لله عمرت بيتي
0: الحمد لله
2: وتجوزت وشريت سياره، كان الحمد لله دخلي كويس فوق الكويس الحمد لله. يعني هاي السنة بالضبط اللي بدك ترجعني رجعني 2008.
0: 2008
2: فعلا كانت سنة رزق يعني الحمد لله رب العالمين.
0: انتم ملاحظين كم حدا متفق على حقبة 2007-2008؟ انا يعني انا 2007-2008 كنت في الجامعة لسه، خلصت 2012، بس الكل حابب انه يرجع ل 2007-2008 على ما يبدو انه كان فيها خير كثير. يعني ابو الجتاوي احكي للي بده يدفع دينار انه هو يدفع اكثر من دينار، مش مصلح الشوارع. بدفع طبعا اكثر من دينار مش مصلح الشوارع. نسمع مهند.
3: يا ابو الجتاوي كورونا كشفت الناس على حقيقتها.
0: صحيح،
3: المنيح والطيب.
0: صحيح.
3: صح. الله وكيلك كلهم بينوا حقيقتهم.
0: والله تحياتنا لك حبيب القلب ابو الجتاوي. كنت استنى ابوي كنت استنى ابوي يسافر عشان اروح على الجامعه بالسياره، اجواء كانت إشي بجنن. هسه راكب سيارتي قسطه 300 دينار. قسما برب الكعبه عندي سيارتين مش عارف ارخصهم، اقسم بالله العظيم ما انا عارف ارخصهم. اي والله شو بدك اكثر من هيك. انا في عندي سيارتي بشهر 11 بنتهي تسجيلها، صار لها سنتين مش مرخصه صافي، حطلت عليها شادر وصفيتها، قلت لا يصير معنا لا سمح الله حادث ولا تنحجز السياره، خليها صافي. والله العظيم يعني خليها على الله. ليش ما ارخصها؟ هلا هذا السؤال يا حواري سؤال جوهري. ليش ما والله ما معي مصاري ارخصها، عليها غرامات سيدي سنتين وعليها مخالفات فوق ال 500 دينار. يعني انت بدك ترخصها مع ترخيصها مع غراماتها مع مخالفاتها بتحكي لك قاعد بال 1500 ل 2000 دينار. من وين هسه اروح احط 2000 دينار كاملين على ترخيص السياره؟ جد يمكن تطلع عادة التسجيل لسه أرخص. حبيب القلب أخونا عدي صافي بيقول لي أنا مني وعلي والله مش حاب أرجع يعني على أي سنة. هاي السنة الحمد لله من أحسن السنوات. والله خصوصا الصعيد العملي الحمد لله دائما مبدع. أخونا عدي صافي مدير تحرير موقع الدار الإخباري، زميلنا الصحفي المحترم واللي عن جد يعني يليق أن تقول له لقب صحفي. يعني اليوم احنا بقول لك والله جتاوي صحفي جتاوي اعلامي لا، احنا نطلع مع هالناس ساعتين مندردش بنضحك كذا بنعطي معلومه للناس. نعم بنمارس الاعلام، لكن اليوم اللي بيمارس الاعلام الحقيقي هو الصحفي اللي بتعب على المعلومه وبروح وبتصل وعلاقات وبدور وبسوي وبعمل سبق صحفي بيكون باحترام بدون يعني جوع اللايكات والشهره وهاي القصص. فتحياتنا لكل زملائنا الصحفيين سواء العاملين بالإذاعات بالتلفزيونات بالمواقع بالصحافة بكل إشي، لكل صحفي عن جد بتعب. يعني اليوم أنا بقعد باستوديو مكيف أموري تمام، إخواننا الصحفيين اللي بدرب يعني بيشتغلوا بالصحافة بالمواقع الإلكترونية والجرايد وآوى إلى آخره عن جد بتعبوا يا إخوان، عبين ما يعمل الخبر ويتأكد منه ويحكي مع تليفون عشان يتأكد من المصدر وعشان وعشان وعشان. هذا الشغل شغل الإعلام الحقيقي. فالله يعطيكم العافية شباب وزملائنا أيضا بموقع الدار الإخباري، هذا الموقع اللي عم بتميز وعم الحمد لله رب العالمين بكون من أوائل المواقع ترتيبا على يعني بالنسبة للأردنيين كتصفح. عندنا تصفح عالي، السوشيال ميديا ما شاء الله عليها قوية، الشباب نشيطين جدا في الأخبار، يعني إشي برفع الرأس. فإذا بدكم تتابعوا جد الأخبار الحقيقية والأخبار الموثوقة والأخبار الصحيحة ما لكم إلا أنكم تزوروا موقع الدار الإخباري، حطوا الدار الإخباري على جوجل بتفوتوا عليه وبتتصفحوا الموقع. الموقع أصلا كمان حلو للتصفح يعني جدا رائع. الله يعطيكم العافية جميعا.

0: تساوي ما كنا نشوف سيارات مش عارفين انواعها هذا على شيء قبل بعدين هون بيقول لي 2015 رجعوني 2015 اخر مره برشلونه اخذ الابطال 100% نسمع هاي الرساله
1: والله يا ابو الجتاوي معك عمار الفتاوي
0: حبيبنا سيدي عمار
1: والله يا ابو الجتاوي انا بتمنى اني ارجع لل 2022 ما قبل الحادث انا صار معي الحادث بال 2023
0: يا الله
1: وفقدت ابن عمي
0: يا الله
1: وانا معي نسبه عجز 80%
0: الحمد لله
1: وانا عمري 44 سنه والباقي عندك اخوي
0: حبيبنا عمار الحمد لله رب العالمين هذا شيء وامتحان من رب العالمين واكيد ربنا اذا حب العبد يعني امتحنه وابتلاه الله يعينك على ما ابتلاك رب العالمين ان شاء الله الله يرحم ابن عمك ان شاء الله بتمر الايام وتمر الامور كلها بتكون افضل واحسن شوف انا بقدر قد ايه اليوم الواحد نفسيا قد ايه متعب هذا الموضوع قد ايه مرهق انك تكون انت انسان طبيعي وبتتحرك وبتروح وبتيجي ولكن اليوم في نسبه عجز بعد الحادث 80% الحمد لله رب العالمين انه ربنا سلمك وطلعك طلعك منها سالم ويرحم ما فقدته يعني هاي خساره على صعيد الصحه وعلى صعيد الجسد وخساره على صعيد الروح يعني شيء مش سهل يمكن يمر على اي بني ادم ولا سهل اي بني ادم يتاقلم معاه ولا سهل اي بني ادم يطلع من راسه سواء الحادث ولا سواء اللي صار فيه ولا وفاه ابن عمه انا بقدر قد ايه الموضوع متعب لكن انا بدي منك دائما تكون معنوياتك كويسه زي ما تعودنا عليك ابو الفتاوي انت بتشارك معنا ما شاء الله عليك من سنين طويله جدا جدا شو ما كان عجز 80% 90% 70% 60% أنا واثق أنه أنت ما شاء الله عليك قدها وقد قادر أنك تتحدى كل إشي تتحدى كل هالصعوبات وإن شاء الله الحياة بتصير أفضل والأمور كلها بتتحسن وبتصير أفضل وربنا يعني يكتب لك كل هذا الإشي أجر لإلك ويعني شيء يكون لك هيك يعني مقام كبير على يعني عند رب العالمين شو المفاجأة الحلوة هاي اهلا بابا هلا تعالي تعالي تعالي انا بنتي وزوجتي اجت تعالي تعالي سيرينا تعالي تعالي

0: يلا أوكي. طبعا يا جماعة بدي أعرفكم على أصغر حدا موجود عندنا بالإذاعة. إيش هذا بابا؟ هذا مايك اسمه، بس تكبر راح تعرفي إيش هذا، راح تعرفي إنه مايك، راح تتعرف. آه هي ساسة، سيرينا ساسة، شايفة حالها طبعا على الشاشة، ما بعرف إذا صوتها طالع ولا مش طالع، لكن هي شايفة حالها على الشاشة. مين هاي بابا؟ مين هاي؟ مين هاي؟ آه هي ساسة صح 100%. يا عمري أنا، احكي باي، احكي باي للمستمعين، احكي لهم مرحبا، كيف حالكم؟ أول مرة دخلت معاي على استوديو كان يمكن عمرها 5 أشهر أو 6 أشهر، حاليا ما شاء الله 2 وشوي، فيعني هي واعية عم تتفقد، يعني مستغرب من اللابتوب، مستغرب من الكاميرا، مستغرب من شاشة التلفزيون. هاي انت هاي، ها هاي بتحكي لكم هاي ما شاء الله.
1: هاي
0: هاي اه بنت أسامة الجتاوي بتحكي هاي. اه اعملي لهم، اعملي لهم باي باي باي. اللي بتابعنا على الابلكيشن يعني على الشاشة شايف يعني سيرينا عم تعمل باي باي للناس. سلمي عليهم يا عمو، احكي لهم كيفكم يا عمو، وينك يا عمو، وينك يا عمو؟ ها هاي شفاء. والله عين ابوها، الله يخلي لكم احبابكم جميعا، وان شاء الله يا رب العالمين يعني بيضلوا بافضل صحه وبعافيه وبكل الاشياء اللطيفه. يلا اعملي لهم باي، خلينا نكمل البرنامج اوكي. يلا بوس. ايش دؤ مين؟ انا ساسة ما شاء الله. يلا يا ساسة تفضل. باي بابا، يلا هيني جاي تعمل باي للشاشة. طيب يلا خلينا نكمل معاكم ونشوف شو في رسائل عم توصلنا على رقم الواتساب 0784631. احمد الجراح نسمع شو بعث لنا.
2: مساك ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي.
2: انا امنيتي ترجع ايام ال 2007
0: 7 كله 2007 2008
2: كان اسمه انترنت، هسه اسمه صار بي سي.
0: واو.
2: كنا نلعب الساعتين والثالثه مجانا، وتعلمنا على الياهو جديد
0: صح
2: والشغلات هاي، فيا ريت لو ترجع الايام هذيك.
0: يا ابي هاي اول 2007 يا اخوان، اول دخول السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي كانت بال 2007، انت متخيل؟ اللي هي خلينا نحكي فيسبوك، فيسبوك انعمل ب 2005 تمام، دخل على الاردن وبلش على الاردن. انا اذا بتفوت عندي على بروفايلي على الفيسبوك مكتوب انه تم التسجيل او جويند ب 2007، فانا اتخيل انه 19 سنه صار له موجود الحساب تبعي على الفيسبوك، فانت تخيل قد ايه مر 19 سنه اخوان، 19 سنه يعني. فعن جد هي 2007 كانت لسه الياهو، وكانت الام اس ام ماسنجر، وكان لسه في حقبه البلاك بيري والقصص هاي كلها، لكن هاي الحقبه تحركت بسرعه يعني، بجت بسرعه. سكايب يا بي، سكايب. بابا ضياء حطه فتح لها المايك الجواني. احكي بابا، بابا وينك يا بابا وينك؟ على قلبي. نسمع هاي الرساله كمان. يلا وين هاي؟ هاي يلا.
3: مرحبا بالجيت، الله يسعد مساءكم، مساء الجميع ومساء ضياء الربابة. والله انا ابو الجتاوي نفسي ترجع في 2016 أيام ما كنت في السعودية، وقبل ما يتوفى أخوي بال 2018
0: الله يرحمه،
3: لأنه موته كان والله صعقة، صعقة ما يعلم فيها إلا الله. يجتاب
0: الله يرحمه، الله يرحمه،
3: ما يكون أخوك البكر أكبر واحد، الله يرحمه ويغفر له ويسامحه.
0: الله أمين يا رب.
3: بس كانت صعبة والله، صعبة ولغاية الآن والله صعبة يا جتاب،
0: إن شاء الله بتعدي
3: لغاية الآن. الحمد لله رب العالمين، أقول الحال الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين أجمعين. يا
0: آمين يا صديقي. آمين.
3: أخوك أبو جاد،
0: حبيبنا أبو جاد، الله يرحم ما فقدته يا صديقي، والله يصبركم. يمكن الناس نعم يعني أغلبها برضو كمان في ناس فقدتهم، تربط السنين الحلوة بوجودهم، ما بعدهم سنين بطلت حلوة والأمور بطلت حلوة، هذا طبيعي يعني. الله يا رب ما حدا يفقد غالي ويخليكم كل أحبابكم. أخونا رامي الزعبي نسمع شو بعث لنا.
4: الله يعطيك العافية أبو جيتاو، صديقنا العزيز، معك رامي الزعبي من الرمثة.
0: هلا والله والنعم.
4: والله يا صديقي هي أمنيات مثل ما بتحكي، والأمنيات لا تتحقق، تمام. فإذا بدي أتمنى أرجع لورا برجع على قبل 6/6/2021
0: قبل 6/6/2021
4: اللي هو يوم وفاة ابني الذكر الله يرحمه
0: صديق الله يرحمه يا صديقي.
4: أو برجع على حتى 22/7/2020 اللي هو يوم تاريخ اكتشاف مرض سرطان الدم معه. فلا برجع قبل 22/7/2020 أي يوم قبليه ممتاز.
0: الله يا رب يرحمه يا صديقي. يعني شوف أنا بقول لك شغلة، أنا مبسوط إنه عم بسمع هيك، ومبسوط إنكم عم يعني عم زي ما بتفضفضوا أو عم تحكوا أشياء فعلا. الأيام الحلوة كانت مربوطة بابن توفى أو أم أو أب أو كذا، الله يطول بعمارهم يرحم من فقدنا منهم. بقدر قديه الحياة بتكون صعبة لما الواحد يفقد غالي، الحياة صعب الواحد يتقبلها، خصوصا لما يكون برضو كمان ابن، الابن شعور الابن الله يحمي لكم أبنائكم، وإن شاء الله يا رب بتشوفوهم بأحسن المراتب. أخونا رامي الله يعوضك خير، وإن شاء الله بتلتقي بابنك بالجنة ويجعل مثوانا جميعا الجنة، ونلتقي بكل أحبابنا اللي فقدناهم واللي لسه موجودين يا رب، إذا الله كتب لنا الجنة الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. طيب حبايبنا هيك بنكون معاكم وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لوجودكم معنا، الله يكون معنا يا رب، وإن شاء الله أموركم تكون تمام. بقدر قديه في ناس الماضي بعنينهم كثير، وبقدر قديه في ناس يعني عندهم أشياء متعلقة في الماضي وأشياء متعلقة بذكريات يعني فقدوها أو ذكريات افتقدوها وناس افتقدوهم. احنا بنتمنى يا رب ومنقول إن شاء الله الله يجيب اللي فيه الخير على الجميع، وتكون الأمور تمام والأمور بتمشي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يرزقنا بأيام أفضل وبأيام أحسن وبعوض من رب العالمين جد أحسن من أي عوض ممكن إنه يكون موجود. وما لا تقنطوا من رحمة الله ولا من عوض رب العالمين. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. هاي سيرينا رجعت دخلت على الاستوديو، فأنا مضطر أني أطلع عشان ست سيرينا يعني لازم نشوف شو وضعها. خلينا هيك إن شاء الله دائما معاكم على تواصل، بكرة بنشوفكم بحلقة جديدة، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل أموركم بخير. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، الله معاكم حبيب القلب ضياء الربابعة أحمد حواري، يا هلا ويا مرحبا، الله معاكم، سلام
1: يا شباب. كل واحد على سيارته.

0: نحكي شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً.

النتائج بتثبت لكم انه مدارس الايزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف الحادي عشر وعن برنامج الاي بي سي بي لطلاب الصف العاشر على الرقم 078-35-40. مدارس الايزو، سنكون يوما ما نريد.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شينخوا، تناولت العلاقات بين البلدين، ويؤكد جلالته أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين والبناء على حضورها الكبير على الساحة الدولية. جلالة الملك يؤكد أنه منذ تأسيس شراكة الأردن الاستراتيجية مع الصين حققت علاقة البلدين الثنائية تقدما ملحوظا وتوسع نطاق التعاون ليتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية. جلالة الملك يقول إن الموقع الاستراتيجي للأردن وموارده وشبابه إلى جانب القوة الاقتصادية للصين تشكل مجتمعة فرصة

0: الاستثنائية لتوسيع نطاق التعاون. جلالة الملك يشير إلى أنه لا يمكن أن تستمر الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية دون التصدي لها، وأن جهود الأردن تركز على التوصل إلى تهدئة في المنطقة والقيام بدوره ضمن إطار الوصاية الهاشمية. جلالة الملك يشير إلى وجود إمكانات لترسيخ مكانة الأردن كوجهة مميزة للتصوير السينمائي وصناعة الأفلام الصينية. ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في شهر تشرين الثاني المقبل بالبحر الميت. ولي العهد يشدد على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى في الحواء؟

0: نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كلمة طلعت هالشمس كلمة غيبها القمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي ورهن العمر اللي

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.